ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المسلمين.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي يشتمل على أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن وصلنا إلى باب اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. خلينا في بداية هذا اللقاء وهذه الوقفة نرحب بالأستاذ يوسف الكشاو. السلام عليكم أستاذ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذنا. أهلا وسهلا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يرقينا في مدارج الفهم والعلم والحلم وأن يبصرنا بأحاديث سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. نحن بعون الله سبحانه وتعالى أستاذ كما أشرتم في ختام باب اليقين والتوكل. نعم. من كتاب رياض الصالحين، هذا الباب الذي تحدث فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوجيهات نبوية جليلة.
2: نعم.
3: عن فضائل وشروط ومهمات عبادتي اليقين والتوكل.
2: نعم.
3: والإمام النووي في هذا الباب كان له عرض منهجي لأحاديث هذا الباب بالذات.
2: نعم.
3: فهو في الأحاديث الأولى لهذا الباب عرض أحاديث تعرف مفهوم اليقين والتوكل.
2: نعم.
3: فنستطيع أن نقول أن الأحاديث الأولى هي أحاديث مفاهيمية مصطلحية.
2: نعم.
3: الأحاديث التي أوردها هي أحاديث تعرف هذين المفهومين.
2: نعم.
3: ثم في وسط هذا الباب أتى بمجموعة من الأحاديث التي تقرب شروط ومهمات ومقتضيات هذين المفهومين.
2: نعم.
3: ثم في ختام هذا الباب أتى بمجموعة من الوقائع النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المتوكل المتيقن بربه سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: ففي الأحاديث الأولى أتى بالجانب المصطلحي لليقين والتوكل.
2: نعم.
3: وفي الأحاديث التي كانت في وسط هذا الباب أتى بمجموعة من الأحاديث التي تعبر عن الشروط والمقتضيات والمهمات والثمرات. نعم. التي نجنيها من هاتين العبادتين اليقين والتوكل. نعم. وفي آخر هذا الباب ختم وتوج هذا الباب بأحاديث تؤكد على وقائع نبوية مادية من السيرة النبوية الشريفة.
2: نعم.
3: تؤكد على هذا، على هذين المفهومين اليقين والتوكل.
2: نعم.
3: فنستنتج أن هناك منهجية بارزة واضحة للإمام النووي من خلال عرضه لهذه الأحاديث.
2: نعم.
3: وهذا قد أشرنا إليه في مفتتح كل باب ندرسه من أبواب هذا الكتاب. دليل ذلك هذا الحديث، وهو حديث يروي لنا واقعة من وقائع السيرة النبوية.
2: نعم.
3: هذا الحديث تمثل في واقعة نبوية جليلة.
2: نعم.
3: هي من أشهر الوقائع النبوية عند المسلمين.
2: نعم.
3: وقد وقعت عند هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وهذا الحديث هو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالي بن القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة، هذا ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم، قال. والآن سوف نأتي على قول الإمام سيدنا أبي بكر الصديق.
2: نعم.
3: قال، وهو الآن يعبر ويوصف لنا ويشخص لنا واقعة نبوية عاشها مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال، وهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه سيدنا أبي بكر الصديق، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما.
2: سبحان الله،
3: هذا شعار نبوي أستاذ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
2: نعم شيخ،
3: وهو شعار يؤكد معنى التوكل واليقين على الله في القلب النبوي الشريف.
2: نعم.
3: ونستطيع أن نقول أن هذه العبارة النبوية الشريفة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هي ترجمة إيمانية نبوية لمفهوم التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: وهي عبارة تؤكد كمال التوكل ونهاية اليقين بالله سبحانه وتعالى في القلب النبوي الشريف. ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا من خلال هذه العبارة الشريفة أن جميع مضائق الدنيا وصعوباتها وكرباتها إنما تفرج بالتوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: لأن هذه الواقعة أستاذ،
2: نعم،
3: هي من أعظم ابتلاءات الله سبحانه وتعالى للمسلمين عامة وللنبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: لأن الهجرة هي اختبار إيماني قد اختبر به الله سبحانه وتعالى صحابته، وهي من أعظم وقائع النبوة.
2: نعم.
3: ومن أعظم المحطات التي تعلمنا ما لليقين والتوكل في كامل وقائع السيرة النبوية من عظيم المكانة.
2: نعم.
3: فلنتصور هذا المشهد النبوي الجليل من مشاهد الهجرة النبوية.
2: نعم.
3: النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه سيدنا أبو بكر الصديق في غار.
2: نعم.
3: في غار أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة، والمشركون يقتفون آثارهما في الصحراء.
2: نعم.
3: يعني المشهد مشهد عصيب، مشهد صعب على كل إنسان، والناس يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر ويبحثون عنه في أرجاء الصحاري.
2: نعم.
3: وهو صلى الله عليه وسلم عاكف في هذا الغار يحمل هم هذه الأمة، فالمشهد عصيب.
2: نعم.
3: وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج من صعوبة هذا المشهد إنما هو التوكل على الله سبحانه. نعم. وتعالى. وهذه واقعة إيمانية من وقائع التوكل على الله.
2: الله سبحانه وتعالى.
3: فبالرغم من ثبوت هذه العبادة الإيمانية الجليلة.
2: نعم.
3: وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى في شخصية النبي صلى الله صلى عليه وسلم. إلا أنه قد اتخذ الأسباب لحصول مقصده، وهو تحقيق الهجرة إلى المدينة المنورة.
2: نعم.
3: وهذا دليل على أن التوكل ليس قطعا للأسباب الدنيوية المادية للوصول إلى الحاجات والغايات.
2: نعم.
3: ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا مفهوم التوكل. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى أستاذ ليس انزواء في مكان معين.
2: نعم.
3: وليس أن يكون الإنسان مكتوف الأيدي لا يساهم في تحقيق مقصده ويقول أنا متوكل على الله وستأتي غايتي تحت أقدامي، فهذا مفهوم خاطئ للتوكل.
2: مش هذا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم المتوكلون،
3: وهذا هو التواكل.
2: التواكل. نعم.
3: ونحن قد أشرنا إلى أن ما بين التوكل والتواكل فرق عظيم، بالرغم من أن الفرق اللفظي يسير.
2: نعم.
3: الفرق اللفظي بين التوكل والتواكل يسير، فالفرق أن ما بين الكاف والواوي ألف.
2: نعم.
3: الفرق اللفظي يسير، لكن الفرق المعنوية والإيمانية. نعم. عظيم.
2: نعم.
3: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن التوكل على الله سبحانه وتعالى ليس قطعا للأسباب الدنيوية التي تحصد بها الغاية ويحصل بها المقصد، إنما التوكل نقطة انطلاقه القيام بهذه الأسباب من أجل حصول المقصد.
2: نعم.
3: فلنتبصر هذه الواقعة، النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بمهمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلاوة على قيامه بهذه المهمة وهو توكله ويقينه بالله سبحانه وتعالى، إلا أنه أخذ أسباب هذا التوكل، فخرج من مكة المكرمة ليلا.
2: نعم.
3: ووضع في فراشه سيدنا علي بن أبي طالب.
2: نعم.
3: ثم بعد ذلك أخذ الرفيق والصاحب والأنيس الذي يؤنسه في رحلته هذه، وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
2: نعم.
3: وجعل مولى سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عامر بن فهيرة في رحلتهما يمحو آثار أقدامهما بالغنم.
2: نعم.
3: ويأتي لهما باللبن، فهذا من أخذ الأسباب لحصول الغاية بالرغم من حصول التوكل.
2: نعم.
3: والسيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتي لهما بالطعام.
2: نعم.
3: ولذلك سميت ذات النطاقين.
2: نعم.
3: وأخذ مرشدا ودليلا يدلهما في مسالك الصحاري. نعم. الوعرة، وهو عبد الله بن أريقط.
2: نعم.
3: فهذه كلها أسباب.
2: نعم.
3: اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تحقيق غايته وهي الوصول إلى المدينة.
2: نعم.
3: بالرغم من توكله على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. منهج كامل.
3: نعم. منهج نبوي جليل.
2: سيد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كثيرا من الأسباب.
3: نعم. أستاذ.
2: حتى ينجح هذه العملية، حتى الرسالة نتاعه توصل، أو نقول الرسالة نتاعه يوصلها إلى بر الأمان أو شاطئ الأمان، اتخذ كثير من الأسباب.
3: نعم. ولذلك قلنا أن التوكل له مفهومان، مفهوم.
2: نعم.
3: خاطئ.
2: نعم.
3: ومفهوم إيماني نبوي صحح المفهوم الخاطئ.
2: نعم.
3: المفهوم الخاطئ هو أن التوكل سيصبح تواكلا.
2: نعم.
3: وسيصبح انزواء في مكان معين دون أخذ بالأسباب، وهذا.
2: نعم.
3: مفهوم إيماني خاطئ.
2: نعم.
3: والمفهوم النبوي الذي صحح هذا المعنى الخاطئ هو أن التوكل نقطة انطلاقه كعبادة وكمفهوم إيماني أرساه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. وثم ناس الشيخ مازالوا مش فاهمين هذا الكلام، مش فاهمين هذا ما معنى التوكل. مدة التالي طلبتني أخت، قالت لي أنا نخدم هكا، قالت لي نخدم في الفلاحة، ربي يبارك لها وربي وتحية للفلاحين الكل، قالت لي نحب نبطل من الفلاحة ونشد الدار ونطلب ربي وربي يرزقني.
3: هذا مفهوم خاطئ للتوكل.
2: كيفاش؟ قلت لها فدلكت عليها، قلت لها بربي كان تنجح في العمل يقول لي خلنا نعمل كيف كان. قلت لها ثم إنسان هو يقعد في الدار وربي يعطيه. قلت لها له ربي سبحانه وتعالى في هذه الحياة كل حاجة له ربي جعلها سبب.
3: نعم.
2: الرزق نتاعك له ربي
3: جعلها له سبب دنيوي لا بد من اتخاذه.
2: اتخذي الأسباب، امشي اخرجي اشتغلي.
3: نعم.
2: وقتها وتوكل على ربي.
3: نعم.
2: وقتها ربي يرزقك،
3: وهذا هو المفهوم النبوي.
2: نعم.
3: للتوكل الذي نحن بصدد دراسته.
2: نعم. شكرا شيخ، خلينا نمشي وفاصل أحبابنا الكرام ثم نواصل.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين، وما زلنا نتحدث في باب اليقين والتوكل. نعم شيخ نواصل.
2: نحن أستاذ الآن في حضرة واقعة جليلة من وقائع النبوة،
1: نعم،
2: وحادثة ولحظة نبيلة من لحظات الهجرة المحمدية.
1: نعم.
2: هذه اللحظة هي لحظة صعبة،
1: نعم،
2: أصيب فيها سيدنا أبو بكر بالجزع والخوف،
1: نعم،
2: فأتى الجواب النبوي بطمأنته،
1: نعم،
2: مستعينا في ذلك على توكله بالله سبحانه وتعالى. فهذه اللحظة هي لحظة عصيبة ولحظة جزع ولحظة خوف، كان فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى المطمئن والمهدئ لقلب سيدنا أبي بكر الصديق.
1: نعم.
2: ولذلك نتأكد أن التوكل على الله سبحانه وتعالى كان ثابتا في الشخصية النبوية الشريفة.
1: نعم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من وقائع النبوة كان يعلم أصحابه عن طريق غرس بذرة التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى في قلوبهم.
1: نعم.
2: وهذه الواقعة هي أبرز وأظهر دليل على ذلك.
1: نعم.
2: وما إراد الإمام النووي لها في آخر بابه،
1: نعم،
2: إلا تأكيد منه على أن هذا التوكل علاوة على أنه عبادة إيمانية استشعارية، إلا أنه كذلك عمل ميداني تطبيقي.
1: نعم.
2: وقد فسرنا ذلك بأن التوكل هو في مهماته الأولى الأخذ بالسبب من أجل حصول المقصد.
1: نعم.
2: ويكون التوكل نقطة انطلاق هذا المقصد.
1: نعم.
2: الدنيوي. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا أستاذ هي إجابة الواثق بربه،
1: نعم،
2: المطمئن لصاحبه، وفيها نوع من استشراف تحقيق النصر وحصول الغاية، وهي الوصول إلى المدينة واستكمال الدعوة المحمدية.
1: نعم.
2: فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
1: نعم.
2: وهذا تأكيد على ما لاستشعار التوكل بالله سبحانه وتعالى من مفهوم إيماني، وهو استشعار المعية الربانية الإلهية في حياتنا، وهو مقام عرفاني عال أستاذ وجليل.
1: نعم.
2: إذا استطاع الإنسان والعابد والمسلم أن يتحقق به، فإن جميع الوساوس والخطرات والصعوبات الدنيوية سوف تضمحل تدريجيا عنده، لأنه،
1: نعم،
2: مستشعر بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومستشعر بقوة الله سبحانه وتعالى في تسخير الأسباب وفي تقدير المقادير.
1: لا.
2: ولذلك هذا معنى هذا التصريح النبوي، وهو: لا، ما بالك باثنين الله ثالثهما، هو أنه لا خوف على كل متوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله بهذا التوكل سوف يكون معينا وذخرا لهذا المتوكل عليه.
1: نعم.
2: ولذلك هذه الواقعة الشريفة قد صاحبها وحي قرآني جليل.
1: نعم.
2: وهي الآية الكريمة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله.
1: نعم.
2: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: نعم.
2: هذه الآية أستاذ هي ترجمة لهذا الحديث الشريف.
1: نعم.
2: ولهذه المقولة النبوية الشريفة، وهي،
1: نعم،
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. إذن هذه الآية قد أرست فوائد هذا الحديث.
1: نعم.
2: ما هي هذه الفوائد؟ هي إنزال السكينة على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب صاحبه سيدنا أبي بكر. فنستنتج أن من فوائد التوكل وثمراته،
1: نعم،
2: إنزال السكينة على قلب المتوكل بالله سبحانه وتعالى، أي أن قلبه سيكون مطمئنا لما استشعر به من حضور القدرة الإلهية في تقدير أمور حياته.
1: نعم.
2: قال: فأنزل الله سكينته، أي الله سبحانه وتعالى ينزل سكينته وطمأنينته على المتوكل به سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: والفائدة الثانية قال: وأيده بجنود لم تروها، وهي الملائكة.
1: نعم.
2: أي أن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه في كامل مسيرة هجرته بملائكته، وهذا كذلك يمكن أن يقع عندنا نحن البشر المكلفين.
1: نعم.
2: أن يؤيدنا الله سبحانه وتعالى، نعم، بجنود له لا نعرفها،
1: نعم،
2: كملائكته، وأن يسخرهم لنا في طمأنتنا وتهذيب نفوسنا.
1: نعم.
2: وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الكريمة إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذا دليل أن التوكل على الله سبحانه وتعالى طارد للحزن والهم،
1: أكيد،
2: ويستحضر السعادة والهناء.
1: نعم.
2: فالذي يتوكل على الله، القلب المتوكل على الله قلب محصن من آفات الحزن والهم والغم.
1: نعم.
2: لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى دواء.
1: نعم.
2: إيماني وعلاج نبوي للهم والحزن والأمراض النفسية.
1: نعم الشيخ، وهذه الخصلة، خصلة التوكل على الله سبحانه وتعالى، هي ما هيش خصلة خاص بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العباد، هي ينجم كل إنسان يوصل نفسه ويوصل روحه إلى مرتبة التوكل على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم أستاذي، هو هذا الخطاب النبوي كان.
1: نعم.
2: هو موجه لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن خلال سيدنا أبي بكر.
1: نعم.
2: موجه لنا نحن.
1: نعم. لأن نأخذ منه العبرة ونأخذ منه الرسائل الجميلة،
2: وهذا قد أكد عليه المشتغلون بعلم السيرة، أن السيرة النبوية أستاذ لو تبصرنا في وقائعها.
1: نعم.
2: منذ سطوع شمس النبوة.
1: نعم.
2: إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سلم.
2: ففيها من الدرر، وفيها من المعاني، وفيها من التوجيهات ما يستطيع أن يؤسس لإنسان مسلم سوي ولمجتمع متماسك.
1: نعم.
2: لأن هذه السيرة النبوية الجليلة التي هي علم من علوم الشرع.
1: نعم.
2: وفن من فنون الدين الذي اشتغل به العلماء الأولون منهم والمعاصرون.
1: نعم.
2: اشتغالهم بهذا الفن وهو السيرة النبوية دليل على ما وجدوه في خزائنها من المعاني التي تؤسس وتبني للشخصيات.
1: نعم.
2: السيرة النبوية بناء لمجتمع متماسك، وبناء لشخصية إسلامية سوية مهذبة متصفة بالأخلاق وبالكمالات.
1: نعم.

0: إذا سألنا شخصا عن شخصية عامة
1: نعم
0: فإنه سيقول لك مكان ولادتها وظروف حياتها وموعد وفاتها وإنجازاتها، هذه
1: نعم
0: شخصية عامة.
1: نعم
0: وإذا سألنا شخصا عن مولد تاريخ مولد النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم
0: ومكان ولادته وكيفية هجرته وكيفية حياته وتفاصيله وتفاصيلها، فإنه ربما لن يجيب إجابة تستحق مقام النبوة الشريف.
1: أكيد
0: فلذلك هذه دعوة من خلال برنامجنا، أننا لا بد لنا أن نصافح السيرة النبوية من جديد،
1: نعم
0: وأن لا تكون قراءتنا لوقائع السيرة قراءة تاريخية تأريخية ننظر إليها كأنها تراث قديم.
1: نعم
0: السيرة النبوية هي وقائع حية تعلمنا كيفية الحياة وكيفية العيش السليم
1: نعم
0: وكيفية معالجة المشكلات الحياتية، لما فيها من توجيهات عظيمة ولما فيها كذلك من مخاضات. فالسيرة النبوية جاءتها مخاضات عسيرة،
1: نعم
0: كمخاض الهجرة، كمخاض الدعوة المحمدية في أوائل أمرها.
1: نعم
0: فهذه كلها ظروف نبوية، هي ليست مجموعة من الوقائع المادية التاريخية. ليس علينا أن نقرأ السيرة بهذا المنحى، بل لا
1: نعم.
0: بد لنا أن نقرأها بمنحى تبصري، بمنحى تجديدي. ودراستنا لهذا الحديث الذي يعبر ويجسد الهجرة المحمدية ويربط هذه الهجرة ونجاحها بثمرة التوكل هو من مقاصد التبصر في السيرة النبوية، التي تحتاج مزيدا من الفهم والمعالجة حتى نرصد ما فيها من الدرر.
1: شكرا الشيخ، بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد في باب التوكل واليقين على الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج من هذا السالكين، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم.
2: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاعف فيها العمل الصالح وتضاعف فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل، ومن جملة هالأعمال قراءة القرآن. فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في هالأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي اغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
1: في فضل الأشهر الحرم.
3: كلمات تخشع لها القلوب.
4: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
5: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
3: إشارات لذوي الألباب والعقول.
5: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
3: وإدراك لما بين السطور.
5: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية 19 من سورة صاد، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعين الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
2: فاطمة زهراء الوسلاتي.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء العياري.
1: أهلا بك.
5: السلام عليكم. فاطمة زهراء بن عباس.
1: مرحبا بك، ومرحبا بجميع من يستمعنا الآن على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ

0: صاد
1: صاد
0: والقرآن ذي الذكر
1: والقرآن ذي الذكر
0: بل الذين كفروا في عزة وشقاق
1: بل

وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما

0: الأحزاب
1: أولئك الأحزاب
0: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: أواب
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم. إذا مستمعينا الكرام ننتقل الآن إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة أحسنتي. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.

0: محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

هذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو أنزل عليه

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

الأسواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا

0: يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي.

0: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة بارك الله فيك. إذا المستمعين الكرام أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا

عذاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين واعفو عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة

0: الله وبركاته.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المديّة وأنوار ترتيلهن المشعّة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمناً حقاً؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: والصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

0: لم أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم،

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.
1: أستغفر الله مما كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
3: إسلامنا دين السلام.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
3: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لعبيد.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
4: حسبي ربي جل الله، الله الله.
2: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
5: من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

آخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

0: لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
3: من رياض السنة النبوية.
4: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
3: من رياض السنة النبوية.
1: من رياض السنة النبوية.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
3: من رياض السنة النبوية.
5: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بيه.

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
2: أذكار الصباح.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية.
2: من الجمهورية التونسية.
1: من القلب.
2: من القلب.
1: إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: لا تحزن إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا رب وسلم وبارك وتكرم على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد ملء السماوات، ولك الحمد عدد النفسات، حمدا ينشئ الرضا في القلب فلا ييأس، ويثبت الأمل فلا ينكس. اللهم حمدا يجبر الكسر فلا يبقى، ويكشف الضر فلا يبقي، حمدا نشكر به النعم فتدوم، ونذكر به المنن فتحوم. فلك الحمد أولا وآخرا، ولك الشكر سرا وجهرا، يا من بحمده تفتح الأبواب، وبشكره تجلب الأسباب. اللهم إنا نسألك بركة هذا اليوم، وأن تجعله يوم نصر وعز وتمكين،

للإسلام والمسلمين. اللهم كما نجيت موسى بمعجزتك وقدرتك، نجينا مما نخاف، واجبر قلوبنا بجبرك يا عظيم. اللهم إنا نسألك أن تنجي قلوبنا من الغفلة، وأن تنقي أرواحنا من الذنوب، وأن تبدل سيئاتنا حسنات، وأن تكتبنا عندك من المقبولين. اللهم في هذا اليوم المبارك كلي وليا وناصرا ومعينا. اللهم إني أرجوك أن تحفظني وتحفظ أحبابي من كل سوء. اللهم إني استودعتك من أحب، فلا ترني فيهم بأسا يا أرحم الراحمين. إلهي، اجعلني في هذا اليوم المبارك ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم إني أسألك أن توسع لي في رزقي، وأن تبارك لي في ذريتي، وأن تجعل النجاح والتوفيق حليفي في كل أموري يا أكرم الأكرمين. إلهي، يا مجيب الدعوات، نسألك يا الله أن تبدل أقدارنا لأجملها، وأن تيسر أمورنا، وأن تفرج كروبنا، وتشفي مرضانا، وترحم موتانا، ونخص بذلك والدينا، وتهدي أبناءنا، وتصلح أزواجنا، وتجعل لنا في كل أمر بركة. إلهي، في هذا اليوم المبارك ارضى عنا ورضنا، واجبر بخواطرنا كما أرضيت قلب نبيك موسى، وجبرت بخاطره، وحققت أمنيته، ونصرته على عدوه. إلهي، في هذا اليوم المبارك أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. إلهنا، ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم في هذا اليوم أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسألك اللهم صحة في البدن، وقوة في الإيمان، وبركة في العمر، وحسن الختام، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. اللهم هب للمتوفين ساعة في قبورهم لا يرون لها نهاية، ولظلمتهم نورا، ولذنوبهم غفرانا، وبرد قبورهم، واجعل الجنة لهم دارا وقرارا. اللهم ارحم كل عزيز وغالي فقدناه برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم يا من أنجيت موسى يوم عاشوراء وجعلت له البحر طريقا يبسا، نجينا يا رب مما نخشى ونخاف، ويسر لنا كل صعب وعسير، وحببنا في الخير، واهدنا إلى طريقك المستقيم. إلهي لا تحرمنا أجر يوم عاشوراء، أرزقنا خيرا برحمتك. اللهم إنك أجريت في هذا اليوم معجزة بانشقاق البحر، فيا رب حقق لنا معجزات وكرامات فيما دعوناك به وظننا أنه مستحيل، فإنه لا مستحيل مع قدرتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأجب دعاءنا وحقق أمنياتنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة إلى قيام الساعة. اللهم إنا نسألك أن تجعل ميزاننا ثقيلا بالحسنات، بالصيام والصدقات والصلاة، وكل ما قربته لنا في هذا اليوم وكل يوم، واجعل أيامنا كلها مباركة في كل زمان ومكان. أصلح حالنا وأحوالنا، واغفر لنا ولوالدينا، ونجنا من النيران، واجعل دارنا ولوالدينا ولأحبابنا جنة الفردوس يا كريم يا منان يا الله. اللهم إني أسألك بعد هذه المناجات وهذه الدعوات أن تصلي وتسلم على فخر الكائنات، حبيب أهل الأرض والسماوات. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليه الإله ما دار الفلك. يا ربي صلي وسلم وبارك عليه. آمين آمين آمين يا رب العالمين.

0: لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية راقية، تحية باقية، تحية أهل السماء، تحية الفردوس الأعلى. وأنتم يا رب أحتسب المولى سبحانه وتعالى وأحسبكم من أهلها، فأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم أطل علينا جديد، أسأل الله أن يجعل البركات والانشراح في هذه الصدور دائما وأبدا، لسيما في هذا اليوم وكل يوم نلتقي به إن شاء الله بهذه القلوب يعني وبهذه الأرواح. أسأل الله لكم لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة وبدنا على البلاء صابرة يا رب العالمين. يوم ليس كأي يوم في حقيقة الأمر، وقبل كل شيء نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني بكم في هذه المواسم السابقة، لسيما يوم عيد الأضحى، ولسيما في رمضان، واليوم يوم عاشوراء، مناسبات ونفحات عاشوراء، بمعنى اليوم العاشر من شهر محرم لسنة 48 و400 ألف من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 25 من شهر جوان لسنة 26 بعد 2000. يؤمن لي المادة التقنية زميلي الفاضل.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين، أهالينا وحبايبنا.
0: صباحك أجمل يا سالم، وصباحك أجمل يا أحمد. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا في جنة قطوفها دانية. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ونبدأ على بركة الله مع نفحاتنا الصباحية، فما الذي حصل في هذا اليوم وهذا اليوم الذي غير التاريخ؟ بما أن هذا اليوم هو يوم عاشوراء، فلا ينبغي أن يمر علينا مروراً عابرة دون أن نتذكر ما حدث في مثل هذا اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي أظهر الله فيه قدرته، وأظهر فيه أن الأسباب كلها بيده، وأظهر فيه أن الفرج قد يكون أقرب مما نتخيل، وأن المستضعف إذا صدق مع الله فإن الله يصنع له من النصر ما تعجز العقول عن التصور. يقول تعالى: فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. صدقت يا الله. في تلك الليلة خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل، خرجوا خائفين مطاردين، لا يملكون قوة ولا عدة ولا جيش، خلفهم فرعون بجبروته وجنوده، وأمامهم البحر. كل الحسابات البشرية كانت تقول انتهى الأمر، لكن الله كان يدبر أمرا آخر. في ليلة واحدة انتقلوا من الخوف إلى الأمن، من الاستضعاف إلى التمكين، ومن المطاردة إلى النجاة. وفي صباح عاشوراء تغير التاريخ، انشق البحر وغرق فرعون، ونجى موسى عليه السلام وقومه، ليتعلم المؤمنون إلى قيام الساعة أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدة ولا بضخامة الإمكانيات، وإنما بتأييد الله لمن صدق معه. وعاشوراء ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل مدرسة إيمانية عظيمة، فيه درس في التوحيد. حين تعلم أن الله وحده هو النافع والضار، وأنه فوق كل قوة وسلطان، فيه درس في تعظيم الله. فمن شق البحر لموسى قادر أن يفتح لك أبوابا كنت تظن أنها مستحيلة. وفيه درس في الشكر، فقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله على نعمة الحياة ونعمة النجاة. وفيه درس في انتظار الفرج، فقد طال البلاء ببني إسرائيل سنوات طويلة، ثم جاء الفرج في لحظة لم يتوقعها أحد. وفيه درس في تسليم الأمر لله، حين قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فكان جواب اليقين كلا إن معي ربي سيهدين. وفيه درس في العزة بالدين، وذلك في مخالفة أهل الباطل والاعتزاز بهوية المؤمن وتمسكه بشرع ربه. ومن أعظم دروس عاشوراء أيضا الثبات وقت الفتن، والصبر وقت المحن، وحسن الظن بالله عندما تضيق الأسباب، وقوة اليقين بوعد الله عندما يبدو الواقع معاكسا لكل الأمنيات. فكم من إنسان ظن أن طريقه قد أغلق، ثم فتح الله له باباً لم يكن يتوقعه. وكم من مهموم ظن أن أزمته لن تنتهي، ثم جاءه الفرج من حيث لا يحتسب. وكم من مظلوم ظن أن الظالم قد انتصر، ثم جاءت لحظة الحق التي تسقط كل طغيان. إن قصة موسى وفرعون يا سادة يا كرام ليست قصة قد انتهت، بل رسالة تتكرر في كل زمان، أن الباطل مهما علا فمصيره الزوال، وأن الظلم مهما طال فله نهاية، وأن المؤمن لا يفقد ثقته بربه أبدا. فإن ضاقت بك الدنيا فتذكر البحر، وإذا تكاثرت عليك الهموم فتذكر البحر، وإذا شعرت أن الأبواب كلها مغلقة فتذكر البحر. فالذي شق البحر لموسى قادر أن يشق لك طريقا وسط كل ما تراه مستحيلا. وفي ختام هذا اليوم المبارك، لا تنسوا أحبابكم من صالح دعائكم، لا تنسوا أهلنا في فلسطين، فاللهم فرج كربهم واحفظهم بحفظك، وانصرهم نصرا مؤزرا، وأبدل خوفهم أمنا وضعفهم قوة وحزنهم فرجا. اللهم كما نجيت موسى وقومه من فرعون وجنوده، نسألك ربنا أن تنجي المستضعفين من عبادك، وانصر المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. أحبابي الكرام، يوم عاشوراء قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. قدم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فأمر بصومه، ولكي نخالف اليهود نصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني 9 والعاشر أو 10 والحادي عشر. لمن فاته يوم أمس وهو قادر على الصيام لم يفتك شيء، ولم يفتك شيء اليوم وغدا إن شاء الله. وما عدا هذا الحديث فلا صحة له. نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، وكفى بهم نقتدي. لنعود إن شاء الله، تابعونا.

0: أنا بينا.
1: قل للحبيب بأنني أهواه وأذوب شوقا إن أتى ذكراه، فمتى سيحملنا الحنين لطيبة لنزور من صلى عليه الله؟ تبارك الله ما أحلى شمائله، حاز الجمال فما أبهى محياه. الشمس تخجل من أنوار طلعته، بدر جميع الورى في حسنه تاه. حارت عقول الورى في فهم معناه، محمد واسمه يشفي مواجعنا، ما قاله موجع إلا وداواه. صلوا عليه. صلى الله على بدر التمام، صلى الله على من أنزل عليه القرآن. أيها الأحباب الكرام، اليوم إن شاء الله وكما وعدتكم سننهي هذه السورة المباركة من حيث الإملاء، سورة الحاقة، وقد وصلنا إلى الآية 43 ونحن في الصفحة 68 بعد 500، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وحجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين إن أخطأنا أو نسينا، قاعدة من القواعد النطقية لعلم التجويد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا كل شيء بهذه السورة، وألا يجعلنا من أهل الوعيد بل من أهل الوعد في جنة عالية قطوفها دانية، وأن يقال لنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وأسألك يا ربنا أن يقال لنا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين.

وإنه لتذكرة للمتقين.

0: وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدقت يا الله، سبحان ربي العظيم. أيها الأحباب الكرام، هذه الآيات البينات 52 آية من سورة الحاقة قد كانت من فيض الله ومن توفيق الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم، وقد اختتمنا موسم خريف شتاء 2025 و2026، وبإذن سبحانه وتعالى يكون موسم الصائفة في لقاء معكم بإذن سبحانه. ونذكر بعضنا البعض، عوض يوم الأربعاء والخميس سيكون يومي السبت والأحد إن شاء الله، يعني يوم 4 جويلية و5 جويلية بإذن سبحانه وتعالى يكون لقائي معكم إن شاء الله في الإبان، ومع مداخلات جديدة ومع الحفاظ أيضا على مداخلات هامة جدا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على ألسنتنا يا رب العالمين. فاصل أحبابنا الكرام ولنا عودة، تابعونا.
1: إشهار
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: مرحبا. الإشهارات قبل في التلفاز ولا في الشارع كانوا أبطالهم فنانين وإلا رياضيين يخدموا مع الشركات باش يشهروا منتوج معين. اليوم مع الشريحة هذه تزادوا المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، انفلونسوز، صانع محتوى، مؤثر، الكلهم تسميات لنفس الشيء تقريبا، واللي توا ولات مهنة تتطلب فراغ وتفرغ وماتريال ووقت يصل الليل بالنهار، ويقولوا أنه فيها مداخيل محترمة زادة. المشكل في الباب هذا أنه وليداتنا وبنياتنا المراهقين ولاو يتخذوا فيهم قدوة ومثال، ويشوفوا أنه طريق القراية والعلم طويل وممل، وثنية هذه أسهل وتدخل الفلوس وزيد معهم الشهرة. لذا سيد الولي ما يلزمكش تتغافل على الباب هذا، وأسعى باش تحكي مع صغيرك وتبربشوا كل مرة تعرضكم إشهارات من هالنوع، وتو تسمع العجب العجاب وتلقاهم يعرفوا الشقيقة والرقيقة على اليوتيوبر الفلاني والانستغراموز الفلانية، ونحاولوا احنا نبينوا لهم ونوضحوا لهم حقيقة النجاح في الحياة والقدوة الصالحة اللي من المفروض يتبعوها. شالزينة.
0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: سلام الله عليكم أجمعين، أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحيتي لكم مجددة، وسأهدي هذه الكلمات لكل أب. اسمعوا معي هذه القصة ثم بعدها نفحات. أخذ يتطلع إلى بطنها بنظرات من الفضول، حتى سألها قائلة: في أي شهر أنت؟ كانت المرأة شاردة التفكير قليلا، ولكن بعد لحظات أجابته قائلة: في الشهر السادس. فقال العجوز: أهي أول ولادة لك؟ أجابت المرأة: نعم. فقال لها: لا داعي لكل هذا الخوف، لا تقلقي، سيكون كل شيء على ما يرام. قالت: آمل ذلك حقا. فقال لها: أحيانا يتضخم الشعور بالقلق على أشياء لا تستدعي هذا القدر من التفكير. فانفجرت بالبكاء. فقال: يبدو أنك تمرين بفترة عصيبة، ولكن أين زوجك؟ قالت: لقد هجرني قبل 4 أشهر. قال: وماذا عن عائلتك؟ فأخذت نفسا عميقا ثم قالت: أعيش برفقة والد المريض. فقال: أتجدينه سندا قويا كما كان في صغرك؟ نزلت الدموع من عينيها وقالت: أجل. سألها: مما يشكو؟ أجابت: فقط هو لا يستطيع أن يتذكر من أكون. فصمت قليلا حتى وقفت الحافلة، فقامت وقالت له وهي تمسك بيده وتبكي: لقد وصلت الحافلة، هيا يا أبي، هيا يا أبي لنعود إلى البيت. كان والدها الذي كان يسأل ولا يعرف أنها ابنته. الأب يقول صاحب هذه الكلمات: أبي لم يشتري حذاء جديدا منذ 3 سنوات، لكنه في كل مرة كان يشتري لي 3 أحذية للمدرسة. أبي لم أشاهده يلبس قميصا جديدا منذ 2 سنين، ولكن كلما خرجت معه إلى السوق كان يلبسني قميصا جديدا. أبي لا يملك سيارة يذهب بها إلى العمل، لكنه في كل مرة يعود من عمله يشتري لي سيارة صغيرة، ثم ينظر إلي بلهفة منتظرا ردة فعلي على هديته الجميلة. عندما يعود أبي من العمل أكون مستمرا في لعبي، ولم أشعر يوما أن أبي أراد مني أن أسكت ولو نصف ساعة لينام بسبب شدة التعب، ومع ذلك كان يتحملني ويفرح للعبي ويضحك كثيرا وهو ينظر إلي. أبي أحيانا كان يبكي من ألمه، ولكني لم أشاهده يذهب إلى الطبيب. أما إذا ارتفعت حرارتي قليلة فإنه يركض بي إلى المشفى ليطمئن على حالي. عندما كبرت وجدت الكثير من الأشياء التي يحب أبي أكلها، لكنه كان دائما يشتري لي ما أحب أن آكله ويحرم نفسه مما يحب. كان أبي يعود أحيانا إلى المنزل حزينا عندما لا يجلب لي الأشياء التي أوصيته بها، ولكن عندما كبرت علمت أن حزنه لم يكن لأنه قد نسيها، بل لأنه لم يجد عملا يكسب منه أجرا يشتري به حاجاتي ويفرحني. أبي يتحطم إذا وجدني راسبا في دراستي، ليس من أجله، بل لأنه كان يريد أن يرسم لي مستقبلا جميلا. هل تعلم ماذا يسعد أبي؟ أن أنجح دراسيا رغم أن نجاحي لنفسي. هل تعلم ماذا يسعد أبي؟ أن أكون صاحب مسؤولية ومكانة رغم أن ذلك لنفسي. هل تعلم ماذا يسعد أبي؟ أن أكون أفضل منه وأحسن منه، فهو الوحيد الذي لا يغار مني عندما أتفوق عليه. بل يتمنى في دعائه وصلاته وتلاوته أن أكون أفضل منه في كل شيء، ويفرح بأطفالي

0: الآباء أكثر من أي فترة أخرى، كما يذكر عيد الأم، عيد الأمهات، عيد الآباء، عيد. أنا أتحدث عن السعادة، فكل يوم ترى فيها أمك وترى فيها أباك هو عيدك الباقي، وعلى الدنيا السلام، ولن تجد أحن ولا أرقى ولا أنقى ولا أبقى من الوالدين. تاج على رؤوسنا يا أحباب الكرام، من فقد والديه يفهم هذا الكلمة كثيرا، فانتبه، حياتك مستقبلك مرهون على برك، وستجد الطريق معبدا بإذن سبحانه وتعالى. يكون حديثنا دائما بهذه الحنانيات وهذه الرأفة، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ كل أب وأن يحفظ كل أم حتى لا تغاري يا أمي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا. ولكل أب كانت هذه الكلمات الحانية. إذن دقيقة اقتصاد إن شاء الله، ونعود إليكم مع مداخلة جديدة من مداخلات الشيخ عمر الذي هو خلف الكونسولات. هذه الكلمات كانت هدية لك شيخ عمر، وهدية لك يا أحمد، وهدية لك يا سالم يا طيب. إذن لنعود.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: ثم شكون من أصحاب المؤسسات تقول له بالله يقول لي عندك قسم موارد بشرية؟ يقول لك وهو مفتخر عادة وواثق في نفسه، بالطبع عندي، ملا ما عنديش. تقول له به شنية مهمته؟ يقول لك قسمنا هذا يهتم بالحضور والغيابات والعطل والخروج للتقاعد، وما تنسى زاد أنه راه قاعد يحضر في الشهرية، كل شهر قاعد يحضرنا في السلائر. في الحقيقة مش هذه راهي وظيفة الموارد البشرية، هذيك ثم منها أما ميش الكل. اللي قللنا عليه صاحب المشروع ما هو إلا شيء من كثير، أقرب منه للشؤون متاع العمل والموظفين منه للموارد البشرية. ما تنجمش تسميه موارد بشرية. وظيفة الموارد البشرية الحقيقية تبدأ بالتوظيف الصحيح، وتمشي للتطوير متاع المهارات، وتقيم الأداء بصفة عادلة، وبناء ثقافة عمل خاصة بالمؤسسات، وترفع في كفاءة الفريق، وتحدد خصوصا المسار المهني، البلان كارير يا جماعة لكل موظف، وزادة تسمع المشاغله. والأهم من ذلك أن تقوي درجة الانتماء للمؤسسة، يولي تقوش عليها مؤسسته وهو أجير. ينعم ممكن يصير تلهبي برك، على خاطر الموظف كيف يحس روحه مقدرينه وقت يعطي أكثر واخذ حقه. العبرة المؤسسة راهي تنجح بالناس، ما تنجحش بالأرقام.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: سلام الله على الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وفي رواق الزيتونة ومع الطريق إلى الربانية ومع هذه الكلمات الأبية بإذن سبحانه وتعالى. نواصل ونتواصل مع أحبابنا الكرام ولا سيما مع الدكتور الذي حل ضيفا مبجلا دائما وأبدا على مائدة الذكر والشكر، يكون حديثنا شيخ عمر الشبلي الذي أكرمك المولى بالدكتورة في علم حديث الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حللتم أهلا ونزلتم سهلا.
1: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أسعد الله صباحك وصباح كافة السادة المستمعين الكرام بالخيرات والمسرات والبركات، وفقكم الله عز وجل جميعا وفتح عليكم من بابه من باب خيراته ورزقه الوفير يا رب.
0: اللهم أمين أمين يا رب العالمين. إذا موضوع هام جدا في هذا اليوم وأنا فعلا أنتظره، نحتاج إلى جرعات.
1: نعم.
0: جرعة في حقيقة الأمر والجيمة إذن مضمومة. نعم. جرعة من الدواء حتى يستقيم ويعني يستقيم هذا الجسد ويعني يكون في واقف دائما وأبدا، لكننا نحتاج أيضا إلى جرعات إيمانية هامة جدا تكون تغذية لأرواحنا، ونحن لم نخلق من الطين فقط وإنما خلقنا من طين ونفخة من روحي الحق سبحانه وتعالى. كلمات هامة جدا سنبدأ بها على بركة الله، فأولاها هذه الجرعة ما هو محتواها شيخ عمر؟
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء. هذه الجرعة محتواها يختلف باختلاف حالي الذي ستعطيه هذه الجرعة. الله عز وجل خلقنا وهو أعلم بنا منا، وهو الخالق سبحانه
0: بأنفسنا
1: أعلم بنا من أنفسنا بالضبط، خالقنا ورازقنا عز وجل، ففي كل مرة يعطينا جرعات، أحيانا يعطينا جرعة عطاء وأحيانا يعطينا جرعة ابتلاء. كيف ومتى ولماذا يعطينا جرعة العطاء وجرعة البلاء؟ كلما احتجنا إلى ذلك وكلما رأى هو سبحانه وتعالى أننا بحاجة إلى ذلك. إذا رأى فيك أنك تحتاج إلى جرعة عطاء أعطاك سبحانه، وإذا أعطى أغدق
0: أدهش
1: وأدهش
0: يالله.
1: وناس يعني تستغرب أحيانا من قوة عطاء المولى عز وجل في موضع لا يجب الاستغراب منه إطلاقا، وأحيانا يرى أن لا بد لك من جرعة بلاء. إذا رأى أن النعم قد استقرت في قلبك وبدأت تنسى صاحب النعم، وإذا رأى أن الإيمان فيك قد ضعف أو بدأ يضعف أو في طريقه إلى الضعف، فحينها لابد لك من جرعة بلاء حتى يعيدك، لأنه يحبك. هو لا يريد منك أن تبتعد عنه، لا يريد منك أن تنزاح وتبتعد عن طريقه المستقيم الذي وضعه لك سبحانه. هو يريد منك الثبات مهما وقع لك، أن تثبت على الإيمان به، تثبت على محبته، تثبت على الاقتداء والامتثال بما أمر عز وجل. حينها ينقيك ويرقيك.
0: جميل، ينقيك
1: ويرقيك. الابتلاء البلاء ينقي. ليش؟ لأني أول ما ينزل البلاء مباشرة تهرع إلى الصلاة.
0: صح.
1: حتى وإن كنت لا تصلي تهرع إلى الصلاة، تشعر بالضيق أن الأمور ضاقت وأن الفرج أكبر بكثير من قدرة البشر.
0: سبحان الله،
1: أكبر بكثير من قدرة البشر. لابد لها بعض الناس تقول لك العملية هذه لازمها معجزة. إيه، الله قادر على أن يعطيك ويعطيك أمرا خارقا للعادة، لكن يسميها العلم كرامة، فيكرمك بكرامة. يكفي منك فقط القلب يكون مخلص لله عز وجل، محب لله رب العالمين تبارك وتعالى، محبة خالصة، محبة صادقة. تكرر في قرارة نفسك هذه الكلمة: يا ربي إني أحبك، يا ربي ثبتني على حبك، يا ربي أنا أحبك. كررها في قلبك حتى وأن هي يعني عدها واعتبرها من ذكر الله تبارك، تسبيح. اللهم أني أحبك يا ربي، أنا أحبك يا ربي، راني نحبك يا ربي، راني نحبك. قلها كررها، صدقني ستطرد منك وعنك كل شيء، تلك الوساوس تلك المشاكل وكل ما من شأنه أنه يكدر صفو الإيمان.
0: نعم.
1: لاش؟ لأنه سبحان الله كأنه الأمور معدلة تعديل دقيق جدا عند المولى عز وجل. كل ما رأى أنك تحتاج إلى جرعة عطاء يعطيك بما يثلج الصدر وينعش الروح ويداوي القلب المجروح كما يقال. وإذا رأى منك أنك طبعت مع النعم وكذا ونسيت المنعم فيعطيك جرعة بلاء حتى تعود. يعني ما بين عطاء وعطاء لابد من جرعة بلاء حتى المسلم.
0: بين عطاء وعطاء بالضبط. لابد من جرعة بلاء
1: بالضبط.
0: يا الله.
1: هي الجرعة، علاش احنا سميناها جرعة أستاذ أسمى؟ لأن الجرعة قد مغرفة بتاع صح، جرعة حاجة صغيرة مغرفة قهوة نقول احنا، ولا جرعة دواء
0: كذا.
1: نعم. فالإنسان يحتاج إلى هذه الجرعات حتى يواصل هذه المسيرة. مسيرة ليست قصيرة، مسيرة طويلة طويلة بطول العمر الذي كتبه الله لك عز وجل، ولكن طويلة أحيانا حتى الطول من دون الوقت. يعني ساعات 24 ساعة يتعداه بسرعة،
0: صح،
1: وساعات 24 ساعة يتعداه ويبدو يتمططوا بالضبط. فكأنهم لاش، هذه تختلف حسب الحالة اللي عندك. لو الحالة عندك منشرحة وكذا فستمر بسرعة.
0: صحيح.
1: وهذه حكمة المولى عز وجل. يكون عندك أموال كثيرة وكذا فتمر بسرعة وتصرفهم بسرعة وكل شيء بسرعة. سبحان الله. هي رسالة من عند المنعم اللي راه لا يبقى، الذي أعطاك هو الله، والذي سيعطيك هو الله، والذي سيمنعك هو الله، ومنعه عطاء. يمنعك حتى يرى منك يعني هل أنت موافق على هذا المنع أم لا، حتى يتأكد ويتثبت من حالك معه. إن كان هذا الحال ثابت راسخ في محبة الله في الامتثال بما أمر الله عز وجل، حينها ينشرح الصدر حتى ولو أتت جرعة البلاء ينشرح.
0: لا.
1: لاش؟ لأن يكفي أن تعلم أن البلاء هو من عند الله.
0: الحمد لله.
1: ما دام ابتلاني ربي فهو يحبني، ما دام ابتلاني ربي فهو حريص على تنقيتي وتطهيري كما ذكرت، أي يريد أن ينقيني ليرقيني. ما دمت كذلك فأنا نفرح بهذا، لأن الآية الكريمة التي أحبها كثيرا ثم تاب عليهم ليتوبوا. يسخر لك، يوفقك للتوبة حتى تتوب. طيب، هنالك ناس لم يوفقهم المولى للتوبة، هؤلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية.
0: اللهم أمين.
1: المهم،
0: اللهم أمين.
1: الخلاصة أن المسلم يفرح بكل ما كتبه الله له.
0: ونعم بالله، ونعم بالله. أيها الأحباب الكرام، هذه هي مصافحتنا الأولى معكم. إن شاء الله سؤال فقهي وجواب، ولنعود في مداخلة ثانية، انتظرونا.
2: إشهار. Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite. إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: إذا رأيت من يتحدث يوم الجمعة هل يجوز لي أن أنهاه عن ذلك؟ الجواب أنك إذا رأيت من يتحدث يوم الجمعة والإمام على المنبر لا يجوز لك أن تنهاه لا بالكلام ولا بالإشارة، بل يجب عليك أن تصغي وتنصت حتى لو وقع هو في الإثم فإنه لا يجوز لك أن تقع في الإثم معه، لأن عدم إنصاته وإصغائه يعرضه للإثم. وكذلك إذا نهيته عن ذلك والإمام يخطب فإنك تتعرض للإثم كذلك، بل تقبل على الإمام وتصغي وتنصت ولا تنشغل بما سوى ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
4: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد على المنع، ولك الحمد على العطاء، ولك الحمد في كل حال من الأحوال، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. عدنا إليكم أحبابنا الكرام ومع جرعة ثانية من جرعاتنا في هذا الصباح المبارك، وأجدد التحية لكم دكتور عمر، فمرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا، الله يحفظكم إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. إذن عن آيات الابتلاء، والحق سبحانه وتعالى جعل كلامه مبثوثا في القرآن الكريم. مرة نتصفح عين العطاء، ومرة نتصفح عين المنع، والكلمات هامة جدا. حتى كلمة جزء أو شيء أو يعني أي كلمة لها مدلولها في القرآن وتدبرها، عسى أن يكرمنا الحق سبحانه وتعالى بنعمة الفهم. لكم الكلمة، تفضلوا.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء. وهو كذلك آيات الابتلاء أستاذ أسماء فيها معاني غزيرة جدا. للأسف احنا لما نمر على آيات الابتلاء لا نتوقف معها كثيرا. يعني لماذا يبتلينا المولى؟ لماذا أحيانا نمر بأوقات صعبة جدا؟ ضيق في الصدر، ويعني بالعكس هو المولى هو الذي خلقنا سبحانه، هو الذي خلقنا، وهو الذي يتحمد ابتلاءنا حتى يرى، حتى يتأكد من صدق نوايانا تجاه المولى عز وجل، تجاه صدقنا معه تبارك وتعالى. حين يقول المولى عز وجل ولنبلونكم، لم ماذا هنا؟
0: توكيد،
1: توكيد، يعني والنون ليس مجرد لعبة الابتلاء، لا، ابتلاء هو داخل في معايير التعامل معكم. ولنبلون لكم بماذا؟ بشيء.
0: شيء،
1: أيواش، ما قالش بي الخوف مباشرة، بشيء من الخوف.
0: هذه كلمة فيها رحمة في حد ذاته، سبحان الله.
1: يعني أنا حتى في الابتلاء رحيم، حتى إذا ابتليت الإنسان ابتليه على قدر طاقته،
0: تحمل،
1: ولا ابتليه بما يعني لا يستطيع. بشيء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. خل نمشي ودب دب معاه.
0: طيب،
1: بشيء، علاش بدأ بالخوف؟ أقوى وأكثر ابتلاء ابتلى به المولى عز وجل الصحابة هو الخوف، ونحن كذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف. أحيانا يأتيك موقف يشعرك بالخوف، ساعة، نصف ساعة، نصف يوم، يوم، أيام، أنت وقدرتك على التحمل، لكن تلتقط الرسالة مباشرة أن هذا الخوف وأن هذا الابتلاء الذي أتاك إنما هو ليرقيك، لينقيك ويرقيك عند المولى عز وجل. كأن المولى تبارك وتعالى يقول لك شوف، أنا الآن سأبتليك، وهذا الابتلاء سيجبرك على أن تعود إليه، لأني رأيت فيك شيئا من الابتعاد عن صلواتك، تقصير في الصلوات، تقصير في العبادات، في الطاعات، هنالك بدأت يعني تبتعد قليلا، فأنا أرسل لك رسالة حتى تعود وتعرف أن هذا الأمر إنما هو كله بيد الله ومن عند الله تبارك وتعالى.
0: نعم بالله.
1: بالضبط، بشيء من الخوف. بعدين قال والجوع. الخوف بدأ به الأول، لأني أكثر حاجة تأثر بسرعة في الشخص، بسرعة،
0: صحيح، تظهر
1: بسرعة. أكثر ابتلاء سريع هو الخوف. الجوع لا، الجوع لازم ساعات وساعات أيامات بس الإنسان يشعر بالجوع. ونقص في الأموال كذلك، شخص يكون عنده راتب وعنده كذا، لازم مدة باش يبان النقص في الأموال. والأنفس والثمرات، يعني كل ما لزادهم أبعد من لولينا. لولين هذوك أساسيين في الحياة. بعدين قال وبشر الصابرين، يعني ابتلاء ثم صبر ثم عطاء. في الآية الأخرى قال إن شكرتم لأزيدنكم، إذا شكرت يجيك عطاء أكبر. يعني معادلة دقيقة جدا.
0: أكيد.
1: المولى تبارك وتعالى يرسل من خلالها رسالة لعباده المؤمنين الصالحين والصادقين، يقولهم فيها لابد أن تعوا جيدا أنني أنا الذي خلقتكم، وأنا أرزقكم، وأنا أحبكم، وأنا أختبركم بين الفينة والأخرى.
0: نعم.
1: وأنا أختبر صدقكم وإيمانكم وتقواكم، وأختبر خاصة يعني صدقكم في التوكل علي والاعتماد علي.
0: نعم.
1: لا على غيري. فلا بد من الابتلاء حتى يفهم الإنسان راه حتى الخوف ابتلاء، بل بالعكس أكثر وأشهر ابتلاء. لذلك بدأ به المولى تبارك وتعالى، ما قالش ولنبلونكم بالخوف بشيء، لأن الغرض ليس إتعاب العبد، وليس يعني بعض الناس إذا ابتليته بالخوف الكل خلاص يعني سينهار.
0: نعم.
1: لن يستطيع مواصلة الطريق إلى الله عز وجل، سينهار تماما. لذلك بعض الناس خاصة ضعاف الإيمان أول ابتلاء حتى صغير يزعجهم ويؤثر فيهم تأثيرا قويا، في حين أن المسلم المؤمن يعني يكون عارف وملم بهذه المعطيات كلها، فيعني مباشرة الخوف الذي أتاه يكون هو متيقن أنه هذا شيء من الخوف وليس الخوف، يقول سبحان الله هذا شيء من الخوف، يعني لم يبتليني ربي بالخوف بل ابتلني بشيء منه. لماذا؟ لأن الغرض ليس الابتلاء في حد ذاته، ليس التخويف وليس الاتعاب وليس الضغط، إنما هو التذكير. والحل موجود وميسر.
0: نعم.
1: تهرع إلى العبادات والطاعات وقراءة القرآن والصلوات وكل ما من شأنه أن يقربك من المولى عز وجل، يعني كل القربات. فهنا المسلم هو اللي يعرف ويهرع مباشرة ويذهب، وتلقى الإنسان يصلي أكثر وصوم وكذا، ليش؟ لأن يعني يعرف اللي راه حتى شيء من الخوف الذي ابتلاه الله به مصيرك أنك تسجد لله تبارك وتعالى. لن يرتاح هذا القلب إلا إذا سجد الجبين لله تبارك وتعالى سجود اعتراف وإقرار بالتقصير والتزام ووعد بالعودة إلى الله عز وجل بالطريقة التي يحبها المولى تبارك وتعالى. لذلك دائما قل في نفسك الله يا ربي إني أحبك، يا ربي إني أحبك، يا ربي إني أحبك. كررها، راهي من أقوى أقوى الكلمات. حتى لو أنت فكرت في معصية، في أي شيء، في أنك تضر شخص، في أنك كذا، في أنك أي حاجة، زاحمها بهذه الكلمة وتذكر الله يا ربي إني أحبك، يا ربي يا ربي أنا نحبك، أنا نحب ربي، أنا نحب نقرب من ربي، أنا نحب ربي عز وجل. كررها الكلمة برك، صدقني ترعب كل الوساوس. نسأل الله السلام والعافية.
0: جميل. نسألك يا ربنا حبك
1: يا رب،
0: وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك يا رب العالمين. ذكرتني يا شيخنا بكلمة هامة جدا لأحد الصالحين، ما خلقنا ليعذبنا إنما خلقنا ليهذبنا. لنعود أحبابنا الكرام مع النشرة الجوية، تابعونا.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالأحبة الكرام. إذن وهذه الدقائق المعدودات وكما تعودنا توقيتها مع النشرة الجوية ومع الزميل الفاضل سليم بن ميلاد. سلام الله عليك وصباحك أجمل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أسماء، وصباح الخير. كيف معين زيتونا؟
1: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حال الطقس؟
2: طقسنا اليوم باش يكون مغيم جزئين على كامل البلاد، أما أيوة. تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، وتظهر خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة بأمطار وتساقط برد. هون ندخل ولايات يفصل القصرين وسيري بوزيد، صلاة كل أمطار الخير على البلاد وبلاش أضرار.
1: آمين.
2: بالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، تقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب آخر النهار، وتقوى أثناء السحب الرعدية. البحر باش يكون قليل الاضطراب إلى محاين مضطرب آخر النهار. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور شهري محليا. اليوم إن شاء الله بتوصل العاصمة سجلوا 38 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بحوالي 4 إلى 5 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف نفس الحالة الجوية، تكثف السحب العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، وتكون مسحوبة بأمطار. والحرارة غدوة تتوقف في نفس المستويات. كيف كيف نهار سبت الأحد نفس الحالة الجوية، تظهر الخلايا العادية العشية، والحرارة ماهيش بتكون كبيرة، توقف في نفس المستويات.
1: شكرا. نعم. ربي يبارك فيك فيما يتعلق بأوقات الصلاة لو تكرمت خويا سليم.
2: اليوم الخميس 25 جوان 2026، الموافق 10 محرم 1448 هجري. صلاة الظهر على الساعة 12 و 29 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4 و 13 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 7 و 45 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 9 و 35 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 3 و 9 دقائق، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 7 و 43 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 5 ودقيقة واحدة.
1: بارك الله فيك وجعلك الله من المحافظين عليها. ربي يبارك لك. شكرا. إذن من المعهد الوطني كان هذا الحديث، وهذه توقعات ولا يعلم الغيب إلا الله. إذن نتواصل أحبابنا الكرام مع ابتهال جديد ولنا عودة معكم.

0: اللهم صلي بفاتحة الكتاب كلما قرأت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليه نزلت، بمكنون سرها العظيم الذي به طويت، وبفتح أنوارها التي نشرت. آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدرجات التي رفعت، والمقامات التي حمدت، والوسيلة التي سئلت. صلي عليه شيخ عمر.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نعود معكم أحبابنا الكرام مع هذه اللفتة الإيمانية الهامش جدا، والجرعة رقم 3. نعم.
1: إيه والله. إذن قلنا السادة المستمعين الكرام أن الله عز وجل يحبنا، وهو حريص على أن ندخل الجنة، حريص على أن يعتق رقابنا من النار. هو حريص أكثر منا، أكثر من أنفسنا. لماذا؟ لأنه هو خلقنا ويعرف نقاط ضعفنا، ويهيئ لنا كل البيئة التي من شأنها أن تعيدنا إلى صراطه المستقيم، لا سيما ما يتعلق بالتذكير. حتى الأحوال التي نمر بها هي للتذكير، حال الخوف، حال نقص الأموال، حال كلها للتذكير. لو أنها يوم من الأيام لقيت روحك خايف من موضوع معين، أو لقيت روحك الفلوس نقصت في الدار، أو لقيت روحك أي حاجة نقصت في الدار، عرفت؟
0: نعم.
1: أعرف اللي رأي رسالة من عند ربي عز وجل. مفاد هذه الرسالة كالآتي: لا تبتعد عني، لا تبتعد عني، لأنني أحبك. فما أحلى هذه الرسالة التي تتلألأ بالصدق وبنور المحبة الصادقة. فأنت يعني كيف سيكون، كيف ستتعامل مع هذه الرسالة؟ شخص من البشر، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ما يقول لك شخص أنا أحبك وأنت أخ عزيز ولا أخت عزيزة وكذا، ومستعد نساعدك في أي شيء، ومستعد، وتعرف لي هو صادق. وأحيانا بعض الناس من قوة محبتهم لنا يفهموننا، يعني إنسان يقول والله، سواء كان من العائلة أو في العمل أو في أي مكان، تلقى بعض الناس الطيبة في كل مكان موجود، الحمد لله. كما أن الناس يعني السيئة موجودة، الناس الطيبة موجودة، وهكذا هي الحياة. لكن أحيانا يأتيك شخص طيب جدا ويساعدك ويقف معك وكذا، حتى معنويا يقول كلمات هيك تشجع، فما بالك يعني أنت تبقى مدين لهذا الشخص.
0: صحيح.
1: بعض الناس يقول لك والله فلان قال لي كلمة ما بقيت طول حياتي مستفيد منها، وندعي له بالخير.
0: نعم.
1: صار لي موقف سندني فيه فلانة وفلانة ما ننسالوش أصلا. يعني هذا في دليل على شنو أستاذ أسماء، أستاذ المستمعين الكرام؟ دليل على أن الذي أحبنا وجب علينا أن نحبه، وجب مش يستحب، وجب علينا أن نحبه. هذا بين الناس، فما بالك لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لما المولى عز وجل يعني يرسل لك رسائل، مش رسالة، رسائل قد تكون في ظاهرها بلاء وتعب وشقاء وضيق، لكنها مبطنة بأنوار الرحمة الربانية، يعني وفيضات المولى تبارك وتعالى من الخير لك والرحمة الحلم، وأنك تكون أقرب إليه. يعني كأنه شخص ابتعد ويريد أن يقربك إليه، كأنك أنت تكون ماشي في طريق لكن ابتعدت. فماذا يفعل المولى عز وجل؟ يرسل لك ما يبعدك عن ذلك الطريق الذي ستتيه من خلاله، يرسل لك ما يعيدك إلى طريقه المستقيم. هذه الرسالة يجب أن نفهمها، ويجب أن نكون يعني على الأقل عندنا حد أدنى من فقه الابتلاء. لما نرجع للقرآن الكريم أستاذ أسماء، سيدنا يوسف باختصارك حاجات برقية، سيدنا يوسف عليه السلام جمال وهيبة، ووالده سيدنا يعقوب نبي، يعني المكانة الاجتماعية ما شاء الله في بيت المقدس، هذا كله أزيد عليهم أن والده أحبه، محبوب.
0: أي نعم.
1: يعني شخص يكون عنده هالمسائل، هالميزات هذه كل فرد مرة، فسيكون محسود ولا شك.
0: أكيد أكيد.
1: حسده أخوته، جاء البلاء، جاء النعيم الأول، ثم جاء البلاء، تثنى بالبلاء هذا النعيم، البلاء هذا شو صار فيه؟ ألقي في غيابة الجب، وصار له ما صار له بعدها من الابتلاءات، 5 ابتلاءات، الجب وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وصار من العبيد والمراودة والسجن. يعني الرجل ابتلاءات وراء بعضها. ففي النهاية صار لما صبر وثبت أكرمه الله بأن صار عزيز مصر. يعني نعيم في البداية وعطاء ثم ابتلاء ثم عطاء أكثر، لأني بعد الابتلاء صبر، لما جاء الصبر جاء العطاء الأكبر من عند المولى تبارك وتعالى.
0: كأنما هو جزاء
1: بالضبط. لاش خطر في آخر الآية قالوا وبشر الصابرين.
0: نعم
1: قوية الآية، الكلمة قوية، بشر من صبر، بشر يعني الذي بشرك، ليس الذي بشرك هو الله عز وجل
0: سبحانه.
1: يعني بشرش معناه بشر، يعني غر أنت غر أعمل هكا برك تو تشوف شنو يجيك، بيخليك هكا هكا ما يقول لك شنو باش يجيك. رب العزة يقول لك يعني امتثل لي أوامري، ابعد عن الحرام وتمسك بالحلال وتو تشوف. يعني الكلمة هي في حد ذاتها أصلا تشعرك بالراحة. الوعد الإلهي الرباني أصلا يشعرك، ينزل عليك بردا وسلاما وأنت غارق في الابتلاء ينزل على ليش؟ خاطر رب العزة قال وبشر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أرى أحيانا نبتلك بهم الكل، وأحيانا ببعضهم، وأحيانا يعني بواحدة منهم فقط. فأنت أصبر. ما معنى أصبر؟ يعني تحمل الألم حتى يأتيك المولى تبارك وتعالى بالفرج.
0: سبحان الله.
1: تحمل، لأن كلما تحملت كلما طهرت نفسك، وكلما طهرت قلبك، وكلما نقاك المولى عز وجل حتى يرقيك ويعلي مكانتك ويعلي مقامك. تخيل كل يوم يزيد في الابتلاء أنت قاعد ترتفع عند ربي عز وجل، رب العزة يزيد يحبك أكثر. ليش؟ يقول عبدي هذا قاعد يتألم تو وقاعد صابر. على الصابر صابر على خاطري، صابر على خاطر الابتلاء من عند ربي عز وجل، صابر خطر في قرار نفسي يقول يا ربي راني نحبك، يا ربي أنا متوجع الآن، أنا متألم، أنا موجوع، أنا ابتلالي جاني كاسح وأنا موجوع داخليا على الأخر، لكني باش نصبر لأنك وعدت الصابرين ولأنك بشرت الصابرين، ولأن اللي يشد في طريق ربي عز وجل ما يخيبوش رب العزة تبارك وتعالى مهما كان. جرعة التفاؤل والأمل موجودة، تدخل مع جرعة الابتلاء. رب العزة علاش قال بشيء من الخوف وحتى بشيء ومعها جرعة أمل؟ يعني أمل في الله تبارك اللي جات في آخر الآية وبشر الصابرين. يعني أصبر يا ربي، هاني صابر، هاي نزلت علي البلوى، يا ربي خفف علي، يا ربي فرجها، ويكون إنسان يعني مع هذا الدعاء يهرع إلى الصلاة ويهرع إلى الذكر ويهرع إلى قراءة القرآن، يهرع منا يمشي يجري بسرعة، هو في حاجة ليهم، لأن الصلاة ستخفف عنه ذلك المصاب، وكذلك العبادات كلها وقراءة القرآن خاصة يعني من أقوى ما يكون للتخفيف. سيدنا أيوب كذلك ابتلي صبر، أقول لك مثل صبر أيوب فبها
0: مثل
1: حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم
1: يعني لو تتتبعين وقائع السيرة لو وجدت عطاء ابتلاء عطاء ابتلاء عطاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي كنا نحكيوا عليهم الآن أنبياء، صح ولا؟
0: طبعا.
1: يعني وأكثر الناس ابتلاء، ليش؟ حتى يكونوا قدوة لباقي الناس، حتى ما يفكر أي شخص يقول مو بعض الناس ضعاف الإيمان، يقول لك غرانا جاتني الابتلاءات، علاش ربي تفكرني كنانة، علاش فلان هوم، يا مسكين ويا مسكينة، إذا ابتلاك الله افرحي، هذيك حريص أنه يريد أن يطهرك. ثم ناس ما يبتليهمش ربي أصلا،
0: نعم،
1: ما يدورش بهم أصلا، مسيبهم، تلقاه ما يصليش، ما يزكيش، ما يصومش في شهر رمضان، ما يعمل في حتى حاجة تقربه لربي، والفلوس عنده، والكراهب عنده، والذهب عنده، كل شيء عنده. هذا أختي وأخي الكريم قاعد ربي يستدرج فيه بين يدي عذاب شديد، لازم يفيق على روحه ويدارك نفسه.
0: إمهال.
1: إمهال بالضبط. قال ابن القيم والمغرور أم من يظن أن ذلك من كرامة الله عليه. قارون مش قال من عندي فرحان، معنى هذا قال من عند ربي، مكرمة من عند ربي، لا ليس كذلك، لأن أي حاجة بالعكس يعني ساعات بالضبط ساعات رب العزة يعطيك. هو ايش قال ابن القيم؟ قال بل كلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة. بل أخطر من هذا يعني أشد أنواع الاستدراج. يقول تحب الدنيا خلاص أوكي
0: سلطتها عليك.
1: بالضبط نعم بالضبط.
0: سبحان الله في كلمات دكتور عمر ونحن نتحدث عن العطاء كلمات لسيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول أي نعم ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وبما يعني ربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. يقول من تأمل هذا الكلم هذه الحكمة ليست كل عبادة علامة قرب وليست كل عثرة علامة بعد. فقد يعمل الإنسان كثيرا ثم يرى نفسه وقد وقع فينكسر والله يحب القلوب المنكسرة إذا رجعت إليه. هذه معنى المحبة كما تفضلتم. يقول كم من طاعة أورثت صاحبها عجبا فحجبته وكم من ذنب أورث صاحبه ذلا واستغفارا فرده إلى الله. فالمقصود ليس أن تعد أعمالك بل أن تفتش عن قلبك، هل ازددت تواضعا؟ هل ازددت رحمة؟ هل صار رجوعك إلى الله أسرع؟ ليس الوصول بكثرة الحركة ولكن بصدق التوجه. فإذا فتح الله لك بابا من الطاعة فلا تنظر إلى نفسك، وإذا وقعت فلا تيأس، فرب منحة جاءت في ثوب محنة ورب قرب خرج من باب الانكسار. كلمات حتى تأملها فيه حكمة يعني. إذا الإنسان في مد وجزر في علاقته مع الله دكتور عمر.
1: بالضبط وهو كذلك. ولو عدنا أيضا لسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما رأينا يعني سنة 619 ميلادي يعني قبلها الإسلام انتشر في مكة وصار مقلق لقريش مزعج بدرجة كبيرة جدا. نيف وثمانين رجل ومرأة هاجروا إلى الحبشة، مش حتى وصل الحبشة الإسلام. وفي مكة المكرمة بدأ ينتشر خاصة بين العبيد انتشار كبير جدا. أزعج قريش، عمر بن الخطاب وما أدرك أسلم، حمزة بن عبد المطلب وما أدرك أسلم، عدد من صناديد مكة أسلموا. يأتي عام 619 ويتوفى، يأتي البلاء، توفى سيدة خديجة ورضي الله عنها وأبو طالب عمه. وبعدين يمشي للطائف يعني يسيل دمه الشريف في الطائف بعد كالضرب والإهانة وكذا. ثم هذا البلاء، قمة البلاء، لم يكن يعني يوم الطائف كان من أشد الأيام سوءا التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أشدها. فبعدين جبر الله خاطره وجاءت الإسراء والمعراج وجاءت الهجرة وتأسيس الدولة في المدينة. ثم فتح الله عز وجل في مكة وفي وانتشر الإسلام وصار قوة يعني قوة خير منتشرة في العالم. ابتلاء ثم صبر ثم كذا. يعني في النهاية الإنسان لا بد أن يعرف أن هذه الآلام التي يشعر بها في الابتلاء هي آلام خير وبركة. الإمام الشافعي يقول ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. سجن الشافعي ومر حتى هو بمحن وكذا. أحمد بن حنبل سجن كذلك. عمر بن عبد العزيز أمير من بني أمية كان أمير وعيش عيشة متاع الطرف طرف كامل، عرفت تعرف أمير وقبل معنا الدول كيفاش كان يعيشوا الأمراء وأبنائهم وكذا. فصار خليفة سنة 99 للهجرة. لما صار خليفة شعمل نام على الحصير ويلبس في ثوب مرقع. قال له خسرت العطاء، عطاك المولى عز وجل كذاك خسرت. قال لهم لا، بل ربحت العطاء وهو رضا الله عز وجل، رضا ربي تبارك وتعالى. لا أريد أن أحاسب يوم القيامة على ما ليس لي، يعني ناخذ أموال ولا ناخذ أشياء من بيت مال المسلمين ونصبها لنفسي وناخذها وكذا ونتمتع بها وهي يعني حصيل. الخلاصة أن سيدنا عمر بن عبد العزيز سبحان الله فهم أن البلاء والابتلاء يكون أحيانا في العطاء لا في المنع. أحيانا رب العزة يعطيك ليبتليك، وتحدثنا عن هذا مرة في حصة أسماء الابتلاء الناعم سميناه كنت تتفكر الأمر هذا. فسبحان الله، يعني نحن نعيش في حياة الله عز وجل قريب لنا أكثر من أنفس، أقرب إلينا من حبل الوريد، ونحن نعيش وكأننا نعيش وحدنا والله لا يراقبنا في تصرفاتنا في حركاتنا. حين نظلم الناس، أو حين نتحاير على الناس، أو حين نشتم الناس ونهتك عرض الناس، يعني الله يراك، رآك، سجل عليك هذا، ستحاسب. لا تنسى هذا الأمر، ستحاسب. أدخلت الرعب والهلع وكذا في بيت من بيوت المسلمين ستحاسب. أكيد. أدخلت السرور أيضا ستجزى، سيثيبك المولى عز وجل. يعني مسألة القرب من المولى عز وجل، هو قريب منا ونحن نتجاهل ذلك، وهذه من أخطر ما يكون. حتى ولو كنا قد عصينا ربنا عز وجل، يجب أن نتدارك أنفسنا كما عصيناه وهو رآنا، نتوب ونعود وهو يرانا تبارك وتعالى. فهنا يدخل الإنسان شخصيته قلبه في حالة وأجواء من الطمأنينة والسكينة. ليش؟ لأنه الإنسان يكون صادق مع نفسه، والإنسان يكون يعني أبعد ما يكون عن النفاق، وعن يكون صادق مع نفسه. يقول يا أخوي أنا هكاك، أحيانا أضعف وننزلق في ذنوب وفي معاصي، ولكن سرعان ما أرجع إلى ربي عز وجل لأني نحب ربي تبارك وتعالى. لما عصيت، مش عصيت خطر نكره المولى، معاذ الله ذلك، استغفر الله وأتوب إليه، عصيت لي ضعف، ضعفت، الله مستعان، بيئة صارت وفرت لها أجواء المعصية وقعت فيها وقعت، لكني والله أنا أحب الله عز وجل. ودائما أتذكر ذلك الذي يشرب الخمر ولعنه أحد الصحابة، قال لعنه الله، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تلعنوه، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، يعني كلمة قوية. كيفاش واحد من جهة يحب ربي والنبي صلى الله عليه وسلم، من جهة يعمل في كبائر؟ هي معقولة؟ ليش معقول؟ لأنه هو المحبة هو صادق فيها، والمعصية لم ينكرها، لم ينكرها، هو مقر بها ويتمنى أنه شكون يعاون عليها. لذلك في رواية أخرى، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. مش بالسهل واحد مدمن على شرب الخمر 40 و50 سنة، شجين أنت تنحيوله في ساعة ولا ساعتين نقاش؟ لا يا أخي، موضوع ما هوش ديني فقط، ديني وصحي، بدنه استانس ولازمه علاج روحي وعلاج يعني طبي وجسدي وكذا، تعالج الروح والجسد مع بعضهم كلها تكون مقترنة. واليوم تلقى برشا عندنا مراكز بتاع مقاومة الإدمان ضد كل شيء، مخدرات وكذا، يعني تكون منظومة متكاملة في علاج هذه المشاكل التي أنهكت الدول من بينها بلادنا. لما تشوف ظاهرة المخدرات تقول تخاف أصلا، يعني أرقام مرعبة. ونسأل الله أن يحفظ ابنائنا من كل سوء، يبعد عنهم السموم هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإنسان دائما يكون نقطة ما يخسرهاش، يحرص دائما، هي محبة الله في قلبك. مهما صار، مهما مريت بأي ظرف، ومهما ابتعدت عن الطريق، فرق كبير بين أنك تحب المولى وحب المولى يكون راسخ في قلبك، وبين أنك مسألة الامتثال إلى المولى عز وجل. صحيح الامتثال دليل على المحبة، الامتثال دليل على المحبة، لكن هذا فيه تفصيل. لأني كنت تقول تو في السورة للحكمة التي شرحتها، أحيانا أنت ممتثل لكن دخلك الرياء ودخلك فتفسد العمل.
0: أي.
1: بالضبط. فالمولى عز وجل حين يراك بيدر يبتليك حتى تراجع هذه النفس، وين ماشي بي، وين خرتها كيف، يعني كل مرة تزيني لي في معصية وتشد صحيح باش نعملها المعصية ذيك، وكيف نعملها تسيبيني هكاك، كيفاش باش نقابل ربي عز وجل؟ ثم حساب في الأخر مقرون به. فلهذا دائما إنسان يكون مقر لربي عز وجل، رحيم بنا، غفور رحيم وشديد العقاب. فعلا كيف السبيل؟ السبيل هو أني حينما يعطيني ربي يجب أن أشكره على ذلك، إن شكرتم لأزيدنكم، وحين يمنعني ربي عز وجل من شيء أو يبتليني من شيء فيجب علي أن أحمده تبارك وتعالى وأن أصبر وأن أصبر، أتألم ونصبر نهار نهارين شهر شهرين لابد أن يأتي الفرج مهما طالت المدة. وهذا يعني وعد الله تبارك وتعالى ودوام الحال من المحال. أي والله، فبين عطاء وعطاء لابد من جرعة بلاء تعدل شخصية نحو محبة المولى والامتثال له سبحانه وتعالى،
0: وبها يرتقي الإنسان إلى درجات أخرى. فنسأل الله مدارج السالكين كما ذكر إذا أحد الصالحين في عنوان كتابه من أجمل العناوين مدارج السالكين. اللهم طريقك ولا تحدنا ولا تبعدنا عنك، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم هذا الكلم أسأله أن يكون في موازين حسناتكم قبل كل شيء دكتور عمر، ونستسمحكم إن شاء الله أحبابنا الكرام مع هذه اللحظات، بعدها بإذن سبحانه وتعالى يكون لقاؤنا ليس يوم الأربعاء والخميس، وإنما لقاؤنا المقبل السبت والأحد إن شاء الله، بداية من 4 و5 جويلة بإذن سبحانه وتعالى نفس التوقيت. شكرا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، شكرا يا سالم، شكرا يا أحمد، شكرا سيدي الفاضل، وهذه أختكم أسماء شقر على العهد والوعد ما استطعت. من أبواب الجنة 8 ندخل يا رب العالمين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

مصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: عافية الروح واستنارة القلب وزكاة النفس في كلمة واحدة، بشرط أن تتصل بمعناها وتعيش معها ولها. هذه الكلمة هي حب الله ورسوله، تحبهما حبا جما، فلا تقدم على حبهما حب أحد مهما كان هذا الأحد، ولكن ليكن حبا صادقا حقيقيا يفيض من القلب فيضانا، تترجمه الجوارح سلوكا وعملا، تراه عيون الدنيا ولسان حالك يناجي معلمك وسيدك وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، أنت مني كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب.
2: بمدح

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

تونسية. ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية الأولى إلى الآية 19 من سورة صاد، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعين الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
2: فاطمة زهراء الوسلاتي.
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله. آمنة بن عباس.
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء العياري.
1: أهلا بك.
5: السلام عليكم. فاطمة زهراء بن عباس.
1: مرحبا بك، ومرحبا بجميع من يستمعنا الآن على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ

0: صاد
1: صاد
0: والقرآن ذي الذكر
1: والقرآن ذي الذكر
0: بل الذين كفروا في عزة وشقاق
1: بل

0: والأرض وما بينهما
1: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما
0: فليرتقوا

0: الحساب
1: اصبر على ما يقولون
0: اصبر على ما يقولون
1: واذكر عبدنا داود ذا الأيد
0: واذكر

0: كل له أواب
1: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
0: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
1: صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم. إذن مستمعين الكرام ننتقل الآن إلى التلاوات الفردية ونبدأ مع تلاوة آمنة.

صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا آمنة أحسنتي. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.

وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

الْعَذَابِ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

0: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء لوسلاتي.

0: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا فاطمة بارك الله فيك. إذا المستمعين الكرام أعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

الباب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا

عذاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب.

فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين واعف عنا يا كريم. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
2: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعيات حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة السادة المستمعين لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: الله يحفظكم سيدي، وإذا نواصل هذه الرحلة المباركة.

0: مباركة الماتعة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي، ووصلنا في ما خطه إلى الحديث عن صفة الكلام، حيث قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والسكوت لاستلزام جميع ذلك الحدوث، ويدل على جميع معلوماته، ودليل وجوب اتصافه تعالى بها الكتاب والسنة والإجماع، وكونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فكما تفضلتم وصلنا إلى صفة الكلام، وتحدثنا في هذه الصفة بما تيسر في الحصة الماضية، ونزيد شيئا بما يفتح الله علينا إن شاء الله في هذه الحصة،
0: إن شاء الله.
1: لأن الكلام عن صفة الكلام لا ينتهي.
0: صحيح.
1: إذا كان الحديث عن صفة الكلام والجدل والنقاش والخلاف استمر إلى قرون إلى هذه الساعة، ولا زالت الفرق الإسلامية تتناظر
0: صحيح
1: حول هذه الصفة، فلا يسع مثل هذه الحصة المباركة على ما فيها من قلة وقت
0: صحيح
1: أن يستوعب.
0: هي شذرات كما
1: نعم شذرة
0: نعم نعم, نعم, نعم هذا.
1: ولكن نحاول قدر الإمكان أن يكون الكلام واضحا جليا، يزيل اللبس والغبش عن أذهان بعض المستمعين إن شاء الله تعالى.
0: نعم.
1: سبق
0: وإحنا سيدي فقط حبيت نقول أنه تلميذه علي المؤخر مشهور في صفاقس على كل المعروف عند أهل صفاقس وعند أهل العلم، كتب شرحا على هذه
1: على
0: العقيدة, وحققه الشيخ الحبيب بن طاهر حفظه الله. فلذلك من يريد أن يستأنس بشرح مطول نوعا ما، ومش مطول برشا زاد، يعني 140 أو 30 وحسيله، يعني في 100 وحاجة من صفحات نسيت. أنا طلعت عليه على كل
1: مطبوع،
0: هو مطبوع، يمكنه أن يستأنس به، سيجد فيه كلاما زاد الأهل لطلبة العلم. أما هذه الحصة فهي خاصة، خليني نقول قلناها في الحصص الأولى، بأغلب الشرائح، فالإنسان العادي والعامي يجد بغيته بكلام مبسط بحول الله، مفهوم بحول الله تعالى. إن شاء الله ربي يقدرنا ويتقبل منكم سيدي، سامحني على كل حبيت نبين هذا الأمر.
1: لا، كلام مهم جدا، يعني حتى لأنه في بعض الأحيان قد يسمع بعض طلاب العلم ويجد في كلامنا من التسامح والتجاوز،
0: صحيح،
1: فيعتقد أن هذا الكلام ليس من العلم في شيء. لا، نقول له يعني هذا كلام موجه إلى فئة معينة
0: من المستمعين،
1: والبلاغة هي مراعاة مقتضى الحال في الخطاب.
0: بالضبط.
1: بالضبط. يعني أن يراعى المخاطب.
0: نعم.
1: أن يراعي المخاطب المخاطبة. نعم. فقلنا أن في صفة الكلام الشيخ سيدي علي النوري الصفاقسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه لم يعرف صفة الكلام كأغلب الصفات. فالأصل، وقد سبق أن قلنا أن صفة الكلام صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، دالة على جميع معلوماته.
0: صحيح.
1: وهو ما بينه في قوله ويدل على جميع معلوماته، لأن صفة الكلام تتعلق بجميع الأمور. ما معنى تتعلق بجميع الأمور؟ أي أن صفة الكلام تدل على الواجبات، على المستحيلات، على الجائزات، فالله سبحانه وتعالى يتكلم في كل شيء. فكلامه، أي مدلول كلامه، يتعلق بالواجبات التي لا تقبل النفي بحال، وبالمستحيلات التي لا تقبل الثبوت بحال، وبالممكنات أو الجائزات التي تقبل الثبوت والنفي. وهذا نجده حتى في القرآن، نجد الله سبحانه وتعالى تكلم عن نفسه وصفاته وهي من الواجبات، وتكلم عن استحالة الشريك،
0: صحيح،
1: وتكلم عن الجائزات وهذا العالم. لذلك قال يدل على جميع معلوماته، ومعلوماته كما رأينا في صفة العلم هي جميع الأمور، الواجبات، مستحيلات، الجائزات، لأن الله يعلم كل شيء،
0: صحيح،
1: ما كان وما سيكون وما لو كان كيف يكون، فكلامه أيضا متعلق بذلك.
0: جميل.
1: وأيضا منزه، وهو ما بدأ به الإمام في صفة الكلام.
0: نعم، جميل.
1: لماذا في صفة الكلام بدأ بالتنزيه؟ لأن صفة الكلام وقع فيها خلط عجيب،
0: صحيح،
1: يعني في الفرق، فوجدنا المشبهة المجسمة والكرمية تكلموا بكلام قبيح في صفة الكلام، وفي الطرف المقابل وجدنا المعتزلة،
0: نعم،
1: تكلموا أيضا بكلام قبيح في صفة الكلام. فجاء السادة الأشاعرة أساطين هذا الدين، جاءوا كالعادة مذهبا وسطا،
0: صحيح،
1: بين مذهبين متطرفين. فمثلا على سبيل المثال نجد المجسمة يقولون الله متكلم بكلام هو حروف وأصوات. طيب نقف هنا، مجرد قولنا أن كلام الله بحروف وأصوات،
0: نعم،
1: يمكن تأويله، لأنه حتى بعض الأشاعرة قالوا بأن الكلام حروف وأصوات كعضد الدين الإيجي، ولكن حروف وأصوات قديمة،
0: قديمة، نعم،
1: لا تماثل ولا تشابه حروف وأصوات الحوادث، وليس فيها من لوازم الحدوث.
0: نعم، وهذا مهم،
1: هذا مهم. لكن انظروا ماذا قالوا، حروف وأصوات متعددة، والتعدد من لوازم الحدوث،
0: صحيح،
1: يحدث في ذاته ثم ينقطع. زاد صرح أكثر هذا، نعم، المجسم، يحدث في ذاته. ما معنى يحدث؟ أي كان بعد أن لم يكن ثم ينقطع، يعني يزيد تأكيدا أن كلام الله يوجد ثم يعدم ثم يوجد ثم يعدم. قال ثم يحدث ثم ينقطع. ووصل الغلو ببعضهم إلى اعتبار حروف اللفظ المنزل في القرآن بين دفتي المصحف قديمة غير مخلوقة، هذه الحروف التي تخطها، نعم، بيديك وتقرأها بلسانك وشفتيك، ومحصورة بين دفتي المصحف، قال هذه قديمة. بل أكثر من ذلك، سمعنا بعض المخابيل، لا أستطيع أن أسميهم إلا ببعض المخابيل، الذين يقولون أن المداد الحبر الذي كتب به القرآن قديم غير حادث، وأن الأوراق التي كتبت فيها القرآن قديمة غير حادثة. طبعا هذا لا يقول به عاقل، وهذه يعني فئة قليلة حتى نكون منصفين.
0: نعم.
1: فالطرف المقابل، إذن حتى نحرر هذا القول، المجسمة قالوا والمشبهة وكثير من بعض أعلام السلفية المعاصرة، حتى نسمي الأسماء بمسمياتها، وهم لا ينكرون ذلك،
0: هم كتبوه،
1: لا كتبوه وموجود في كتبهم ونحن لا نتقول عليهم، بل هم يفتخرون بذلك ويقولون نعم الله يتكلم، إن شاء تكلم وإن شاء سكت، ويعتبرون أن كلام الله من جهة قديم ومن جهة يطرأ عليه السكوت في كل مرة.
0: نعم.
1: وهذا من التناقض بمكان كما هو واضح، يعني نحن نعلم أن القديم لا يطرأ عليه فناء ونهاية، فكيف تقول بأن كلام الله هي صفة قديمة قائمة بذاته، ثم تقول أن الله إن شاء تكلم وإن شاء سكت، وهذا ما يترتب عليه بأن الكلام صار من صفات الأفعال وليس من صفات الذوات، صفات الذوات هي القائمة، هذا ولا صفات أفعال. أما المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا يوصف الله بصفة الكلام، كما هو من درس علم الكلام يعلم أن المعتزلة أصلا ينفون صفات المعاني،
0: نعم، نعم،
1: ويقولون أن الله غير متصف لا بقدرة ولا بإرادة ولا بعلم ولا بحياة ولا بسمع ولا ببصر ولا بكلام. طيب ماذا يقولون؟ قال الله متكلم بلا كلام، عليم بلا علم. طيب إن كان الله متكلما بلا صفة كلام يعني، فما هو فما المقصود بكلام الله؟ قال كلام الله هي حروف وأصوات يخلقها في غيره.
0: نعم،
1: يخلقها في اللوح، يخلقها في سيدنا جبريل، في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بذلك الكلام، أو في الشجر كما هو يقولون بذلك في كتبهم في حديثة طور سيناء في كلام سيدنا موسى مع ربه سبحانه وتعالى، وهو حادث، يعتبرون أن كلام الله حادث صراحة. وهناك وضوح وجلاء في خطأ القولين، هذا يقول بالحدوث وذاك يقول بأنه حروف وأصوات قديمة متجددة يطرأ عليها سكوت كما. فجاء إمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعري وأراد أن يحرر هذه المسألة وأن يفهم ويفهم كلام السلف
0: بالضبط
1: على مرادهم وكلام الحق سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: فجاء بقول ثالث وسط بين هذين القولين. ماذا قال؟ قال ما نقرأه من القرآن هو كلام الله.
0: نعم.
1: ما معنى كلام الله يا مولانا؟ قال هو كلام الله بمعنى أنه ليس من صنع غيره. أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين، أنت تقرأ في القرآن وتشعر بأنها حروف توجد على شفتيك ولسانك، يعقب يلزم منها التعاقب والترتيب، وهناك صوت. طيب هذا ما هو؟ هذا قرآن، كلام من؟ كلام الله، قلها بملء الفم.
0: صحيح.
1: ولا يوجد مسلم لا يقول بأن القرآن ليس بكلام الله. الإشكال هنا ما المفهوم بكلام الله؟
0: ما المقصود؟
1: المقصود بكلام الله هذه الحروف التي أنا أنطقها، أي أنها كلام ينسب لله ولا ينسب لغيره، هو ليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من تأليف سيدنا جبريل، ولا من غيره من المخلوقات.
0: نعم.
1: وهذا الكلام يدل على كلامه الأزلي.
0: نعم.
1: إذن عندنا صفة كلام، وهذا ما يسمى في علم البلاغة بالمشترك اللفظي.
0: نعم.
1: إذا قلنا كلام الله يمكن أن يفهم بمعنيين، يمكن أن نقول كلام الله أي بمعنى الصفة القديمة القائمة بذاته.
0: صحيح.
1: تعالى
0: صفة من صفاته كعلمه وقدرته ونعم.
1: لا تتغير ولا تفنى ولا يطرأ نعم. عليها شيء من الحدوث. ويمكن أن يفهم بكلام الله أي الكلام الذي نتلوه ونقرأه وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي من الفاتحة إلى الناس بين دفتي المصحف له مدلول.
0: نعم.
1: وهذا معروف في اللغة أن صحيح. كل كلام يدل على مدلول. مدلول القرآن من الفاتحة إلى الناس هو عين بعض مدلول الصفة القديمة القائمة
0: نعم.
1: بذاته تعالى. واضح؟ حتى نبسط أكثر، احنا قلنا تو قلت البسط وبعده الاتصال بكل بساطة.
0: نعم.
1: سي هيثم ولله المثل الأعلى والمثال إنما يؤتى به للتوضيح
0: فقط. نعم.
1: كما قال مشايخنا حفظنا مناقشة المثال ليس من دأب الرجال.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنه لا تحمل المثال أكثر مما لا يتحمله.
0: يعني
1: المثال يؤتى به للتقريب، قد يؤتى على المثال اعتراضات عادي.
0: أكيد أكيد.
1: لكن أصلا هو لم يأتي به لتقرير قاعدة بل لتوضيح المسألة. يعني سي هيثم جاء قال لي كلام باللغة الإنجليزية، قال لي هذا وصله إلى سي زيد. قلت له حاضر. مشيت هزيت لسي زيد، وسي زيد ما يحكيش بالإنجليزية لأنه سي هيثم هو اللي يحكي نعم. بالإنجليزية. مشيت هزيت الكلام وترجمته إلى اللغة العربية. هذا الكلام الذي ترجمته إلى زيد باللغة نعم. العربية مفهومه ومدلوله هو عين مدلول كلام زيد بالإنجليزي.
0: نعم.
1: هو عينه لا, لا يعني لم يتغير شيء. ولله المثل الأعلى.
0: صحيح.
1: أرأيتم كلام الله القائم بذاته تعالى؟ نعم هو كلام، كلام له معنى، له معنى. هل تدرك المعنى يا سي هيثم؟ هل تدرك كلام الله القديم القائم بذاته تعالى؟ لا تدركه،
0: مستحيل.
1: لا نسمعه ولا ندركه.
0: نعم.
1: وإلا لماذا سمي سيدنا موسى بكليم الله؟ لأن الله أطلعه على كلامه القديم المحجوب على سائر المخلوقات. وكذلك سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. إذن نحن محجوبون عن كلام الله القديم. طيب كلام الله القديم فيه أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، أقيم الصلاة، آت الزكاة، ولا تقرب الزنا. كيف سأفهم كلام الله القديم؟ كيف سأمتثل إلى أمره وأنتهي عن نواهيه؟ صحيح. وأنا محجوب عن كلام القديم. فرحمة بنا أنزل لنا كلاما بلغتنا العربية. صحيح. كما أنزل كلاما باللغة العبرية على سيدنا موسى. جميل. وباللغة السريانية على سيدنا عيسى، اللغة العبرية اللي هي التوراة، واللغة السريانية الإنجيل، واللغة العربية هي القرآن، بلغتنا، لأن كلام الله ليس بلغات. صحيح. الله لا يتكلم باللغات، وإلا صار كلامه كمثل كلامنا، والله قال ليس كمثله شيء. أنزل لنا كلاما بلغتنا نفهم منه ما لم نستطع أن نطلع عليه من كلامه القديم.
0: جميل،
1: ظهر لي واضح.
0: ولذلك حتى هنا أيضا نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، من نعم. تمام وعظيم رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن علمنا وأنزل علينا هذا القرآن.
1: نعم.
0: من تمام الرحمة يعني. فبدأ بصفة الرحمن، ما اختارش أي صفة أخرى، وبدأ بترتيب ليس فيه ترتيب زمني في نظرنا نحن.
1: نعم.
0: لأنه الأصل في الشيء ما يقول لك شيء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يقول لك الله خلق الإنسان علم القرآن علم، لكنه سبق فكأنه يقول لك من تمام رحمة عليك أيها الإنسان أني أنا أنزلت القرآن، وهي أجل النعم من الله سبحانه نعم. وتعالى.
1: وحتى
0: نختم بها.
1: نعم، نختم بذلك، وأعتقد أننا لازلنا سنتكلم عن
0: إن شاء الله تعالى.
1: نعم، لذلك قلنا أن إطلاق كلام الله على اللفظ المنزل هي حقيقة شرعية، أما كلام الله الذاتي فقديم غير مخلوق. إذن من يتهم السادة الأشاعرة بأنهم يقولون بخلق القرآن كالمعتزلة فقد أعظموا عليهم الفرية. هذا بهتان. الأشاعرة يقولون بأن كلام الله قديم، المقصود بالقدم هنا هو كلام الله القائم بذاته. أما الكلام التي هي حروف التي أتلوها بهذا اللسان الحادث وهاتين الشفتين الحادثتين أكتبها بيد الحادثة في مصحف وأوراق حادثة، فهذا كلام مخلوق لكنه يدل بالضبط على ما يدل عليه كلام الله القديم، لأن كلام الله الذي من الفاتحة إلى الناس ينسب إليه سبحانه وتعالى. فنحن نقول القرآن كلام الله القديم، وعرفنا ما معنى كلام الله القديم، ونواصل إن شاء الله تعالى، ونأتي حتى يكون يعني تمهيد، سنأتي بأقوال العلماء من السلف الصالح
0: إن شاء الله تعالى
1: في هذا الشأن.
0: إن شاء الله تعالى.
1: يعني لا نريد أن نأتي دائما بكلام الأشاعرة حتى يقولون بأن الأشاعرة متأخرون أو تأتون يعني بكلام الأوائل. سنأتي بكلام الأوائل
0: إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي محمد جمع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الله الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية 1 من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
1: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
4: عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول المشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبهن القاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن الإمداد والقبول، فاللهم عونا منك وقبولا منك وبركة منك يا حي يا قيوم في كل تفاصيل حياتنا الدنيا، واختم لنا ولكم بالخيرات وحسن وفادة عليك يوم التناد، يوم جمع العباد سائلين الله لنا ولكم جوار سيدنا المصطفى البشير النذير صلى الله عليه وسلم في جنات عدن ونهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. كرما إحسانا منك تباركت وتعاليت، عوائدك فينا وعندنا الحسنى وزيادة، فالحمد لله على ذلكم حمدا كثيرا. إذن لازلنا مع أبواب الإمام البخاري التي أفردها وعنونا لها في مصنفه الأدب المفرد، سائلين الله لنا ولكم حسن انتفاع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بداية هذه المقالة بالدكتور عمر شبلي. شيخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم شيخ ماهر وكافة السادة المستمعين الكرام، ربي يحفظنا إياكم جميعا ويبارك فيكم إن شاء الله.
5: بارك الله فيكم شيخ عمر. إذن انتهينا من الأبواب التي أفرد وعنون لها الإمام البخاري المتعلق

0: قبل غيبة. اليوم إن شاء الله نستشرف سياقا من السياقات الجديدة بإذن الله.
1: نعم، هي مسألة تتعلق بالضيف وكرم الضيف وكذا. انتقل إلى هذا المحور البخاري، فقال: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. به وضع فيه كلاما لمحمد بن زياد، قال أدركت السلف وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم ضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف إلى ضيفه فيفقد القدر صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال محمد: والخبز إذا خبز مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقي بن الوليد هذا: وأدركت أن ذلك محمد بن زياد وأصحابه. يعني الناس قبل يسكنوا مع بعضهم، كما احنا عندنا تو مثلا 50-60 سنة تلقى الحوش العربي في كل دار يسكن فيه ولد مع زوجته مثلا، تلقى البو الكبير للجد يعني عنده معنى قيمة في العائلة وكذا. فلما يجي ضيف على أحدهم والآخر ما يكونش عنده مثلا أكل، ما عندوش ما يطيب في الدار، الآخر الثاني يطيب له ويجيب للضيف متاع أخوه ولا متاع جاره. ليش؟ ليه؟ من كناية على دليل على اللحمة والأخوة بينات بعضهم. جاك ضيف مثالش أنا كجارك لابد أن يعني أبيض لك وجهك أمام هذا الضيف. فسبحان الله، يعني هذا من باب كرم الضيف ومن باب الأجر العظيم في هذا الموضوع. بعدين مباشرة قال البخاري: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه.
0: باب إذا من السنة أن تخدم أنت ضيفك
1: بالضبط
0: بنفسك
1: بالضبط.
0: وش المعينة؟
1: عن أبي هريرة
0: أنت تقف على خدمته
1: بالضبط
0: بنفسك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، فقلنا: ما معنى إلا الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا، أي يضيف هذا، أن يدار النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش الأكل. شوف سبحان الله، يعني كان زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى مرأته، خذاك الضيف الأنصاري ومشال زوجته بس، قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصلح سراجك ونومي صبيانك، إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، وجعلا يريان أنهما يأكلان، وباتا طاويين جعنين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأفلح من وقى شح نفسه ومن أكرم ضيفه. ودائما نقولهم يا شيخ ماهر، كرام الضيف باب من أبواب الرزق. كرام الضيف باب من أبواب الرزق،
0: يعني تلك النفقة التي تنفقها عليه بالضبط هي تخلف بإذن الله.
1: نعم، هذا وعد من عند ربي عز وجل،
0: كنفقة الحج تخلف بإذن الله.
1: كل نفقة، وخاصة كرام الضيف. الكريم مرزوق، الكريم مرزوق، إذا كرمت ضيفك سيكرمك الله، كن واثق من هذا. باب جائزة الضيف. قال عن أبي الشريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مجموعة من الآداب التي ذكرت في حديث واحد. شوف يا شيخ ما، أول حاجة قال لك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار بأن لا تؤذيه، بأن تحسن معاشرته، بأن تبقى يعني معاملتك معه معاملة الأخ لأخيه. واضح ولا؟ هذه النقطة الأولى، لأن الجار ستحتاجه حينما يأتيك ضيف
0: هكاك
1: قد تحتاجه هو. كنا نشوفه تو في الحديث اللي قبل هذا سبحان الله، يعني كيفاش مجموعة من الناس يسكنوا مع بعضهم، جاء ضيف عند أحدهم فجاء أخوه المسلم بأكل لذلك الضيف، بعدين قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لابد أن تكرم الضيف، هو من كمال الإيمان أن تكرم ضيفك وحتى يكرمك الله تبارك وتعالى. ثم ثلث بمن كان ويؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
0: هذه من لواحق من ملحقات الإيمان،
1: ومن ملحقات الإيمان
0: وإشارة الإيمان،
1: وإشارة كذلك للغيبة مولاه هي أني أنت إذا كرمت الجار
0: فليقل خيرا أو ليصمت.
1: بالضبط شيخ مار، هاني باش نقول لك الإشارة شنية بالضبط. حط حاجتين، إكرام الضيف وإكرام الجار. الجار ساعة لساعة تجلس معاه تحدث معاه، والضيف لما يجيك لدارك ساعة لساعة تحدث معاه. في كلتا الحالتين تقول خيرا أو لتصمت. شفت
0: يعني لسانك
1: بالضبط لا تغضب أحدا،
0: أي هكك،
1: ولا تقحم أنفك فيما قد يغضب المولى أو يخرب بيتا أو يحدث فتنة بين اثنين، لا إياك من هذا.
0: لسانك سينطلق من غمده
1: بالضبط،
0: والله ناظر فيما سيطلق ذاك اللسان.
1: نعم. أي. نعم سبحان الله. بعدين قال باب الضيافة ثلاثة أيام، هذا في باب النظام يعني. سبحان الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة. يعني إنسان لازم يفهم روحه راه إذا كان فات ثلاثة أيام فما في باب الصدقة لا أكثر ولا أقل، ما عشت ولي ضيافة هذيك. باب لا يقيم عنده حتى يحرجه، تو دخل في تفاصيل.
0: هو عجيب العنوان ها هنا
1: بالضبط. نعم
0: سبحان الله.
1: نعم. لأن هو قاعد يشوف في قضايا الحديث. هو قاعد يشوف في ظواهر اجتماعية البخاري على الضوء، هي يأخذ بالظاهرة بالظاهرة ويعنونها في شكل حتى يعالج بها.
0: باب لا يقيم عنوان الحديث تعطيك الحل وزبدة الحديث
1: بالضبط. نعم نعم.
0: ما تقيمش عنده اللي مشيت له باش يضيفك
1: بالضبط
0: حتى تحرجه.
1: بالضبط لقيته زاد ما في حلوش ما غير ما تحرجه.
0: زمن ومدة انت جاوزناها لعلنا نسقط في الاحرج.
1: بالضبط.
0: وفي الاحراج
1: هو باش يحط نفس الحديث اما في زياده هيك بتتعلق هذه بالحديث الامام مالك رضي الله عنه وارضاه. لكن يا شيخ ماهر دائما الانسان يكون يعني فاهم المعنى هذا، انك انت صحيح كرم الضيف راه فيه جائزه في كذا للشخص، بس اما انت كمضيف باش يضيفوك لازمك تفهم اذا كان ما لقيتش توال الأول زوز الاثنين الأنصاري هذا عنده شوية ماكلة متاع الصغار، متاع الصغار أعطاهم للضيف والصغار نومهم وبقوا هما جيعانين مساكن، فالله مستعان. يعني لاش هذا كل بشكر مضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حب يقول إلا إذا كان هو الشخص اللي مضيف علم حالهم يجب أن لا يحرجهم. هذا المعنى شنو به وضع. طبعا حديث مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فمن بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه.
0: شوف كيفاش هات ناخذوا الشقين الأخيرين
1: بالضبط. ولا فما بعد ضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة.
0: شوف حط ألف سطر على هذا. شو سبحان الله كما التطوع بالضبط كما النافع.
1: أي صح صح سبحان الله.
0: قولوش حتى الوجوب راه ثلاثة أيام لا
1: أي حسب المقدرة سبحان
0: حسب
1: الله
0: حسب المقدرة يعني بالضبط. أما ما تجاوز الثلاث فهو عين صدقة هكذا.
1: نعم
0: ولا
1: نعم هو كذلك
0: حتى على التطوع
1: وعلى
0: النفل.
1: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. مش يرقد ثم عنده مسكين هو معاش عنده معناه طوال النهار الأول والثاني والثالث باش يتصرف يتسلف يشوف أموره ياخذ من جاره وكعبات مش عارف
0: يصنعها البعض.
1: يعني للأسف إنسان يزم
0: سبحانك
1: لا يحرج غيره يعني
0: خصوصا إن علمت يعني ضيقة ذات اليد لذاك المضيف. نعم. هك ولا
1: نعم بالضبط وهو كذلك. ثم قال باب إذا أصبح بفنائه، حديث المقدام أبي كريم الشامي قال قال النبي نعم نختم به إن شاء الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، ليلة الأولى يعني، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. يعني أنت والقدرة متاعك على مزيد الضيافة. أي والله. فبعدين قال باب إذا أصبح الضيف محروما.
0: نختم بهذا الشيء.
1: أي نختم بهذا. باب إذا أصبح الضيف محروما. حديث عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون معنا ما يضيفوش فينا.
0: يقرون راو القراء هو الضيافة.
1: بالضبط. إكرام في الضيافة. فما ترى في ذلك؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. عندك الليلة نهير فقط، هذيك ضيافة إنسان تلقى وانت كن راسك نقول إحنا والله ولا ثم بعد ذلك توكل على الله. هذا المعنى بالضبط.
0: بارك الله فيك. نعم. إذن كغير باقي الأبواب ننتبه أيضا إلى ذات الملاحظة في كل مرة، وهي حسن عنونة الإمام البخاري لهذه الأبواب التي يفردها في مصنفه هذا الأدب المفرد. ها هنا كانت العنونة في باب إكرام الضيف دقيقة على شاكلة عجيبة من الدقة منه رضي الله تعالى عنه وارضاه، ونفعنا الله وإياكم يا رب بسنة الهادي البشير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ألقاكم بإذنه تعالى في حلقة مقبلة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب، ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم، وأمانيكم، نطرحها معنا في برنامج الزيتون والناس، لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجالي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وين ما كنتوا تسمعونا وين ما يصلكم صوت برامجنا، يتجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج الزيتونة والناس. وهذه من لقاءاتنا قبل ما ننطلقوا في البرمجة الصيفية، من لقاءاتنا الأخيرة إن شاء الله في شبكة خريف شتاء، شبكة الخاصة بخريف شتاء. إن شاء الله الأسبوع القادم تنطلق معكم البرمجة الصيفية في إذاعة زيتون القرآن الكريم. إن شاء الله دائما نقدم لكم الإضافة، نقدم لكم الإفادة. تلقوني إن شاء الله كل نهار اثنين وأربعة إن شاء الله في برنامج من زاوية أخرى، كالعادة موعدنا من 11 ونص حتى الماضي ساعة. فإن شاء الله متعة طيبة، وإن شاء الله دائما نقدم لكم كل ما يفيدكم في هالحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك بطبيعة الحال، في علاقاتنا بأولادنا، في علاقاتنا بالأسر متاعنا، في علاقاتنا بالشباب متاعنا زادة. فمعكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، اليعقوبي تحية طيبة ليه معنا في الإخراج، كذلك أحمد طبيبي معنا في الإخراج الرقمي، تحية طيبة ليكم. نذكركم بال 71 136 ألف، نستقبل اتصالاتكم الهاتفية، مكالماتكم، استفساراتكم، تساؤلاتكم بطبيعة الحال، كذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. وهذا الكل جاوبكم عليه وتكون حاضرة معنا، سعيدة برشا أن تكون حاضرة معنا أستاذة تسنيم إمام، الأستاذة مدارس وكذلك المدرسة علوم شرعية والمختصة في تعديل السلوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا ليك منورتنا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية ليك وكافة مستمعينا في إذاعة الزيتونة، وتحية خاصة للتاكسي مان اللي جابني اليوم وقال لي راي إذاعة الزيتونة نورت لنا عقولنا. فتحية لكل مشايخنا،
3: تحية
4: وكل القائمين على إذاعة الزيتونة وكل المذيعين والمذيعات،
3: وتحية زادة اللي يسمعوا فينا في التاكسي في سيارة الأجرة وين ما هما يمشي وين ما يسمعونا وين ما يكونوا. إن شاء الله دائما قدموا لكم الإضافة والإفادة، وإن شاء الله يا رب دائما هالعلاقة الطيبة بيننا وبين ضيوفنا وبين الشيخ اللي دائما يقدموا الإضافة إن شاء الله في إذاعة زيتون القرآن الكريم. اليوم الحقيقة موضوعنا حبينا يكون كل ملخص لما تحدثنا فيه في هالشبكة هذه، كما قلت شبكة خريف شتاء، وإن شاء الله الأسبوع القادم نطلق معكم في البرمجة الصيفية. اليوم باش نحكيه على مفاتيح التربية الناجحة زمن التحديات. أكيد كل فينا يعني في بيته في أسرته الأم الأب المشرفين زادة في الإطار التربوي وانت منهم اللي في رياض الأطفال، الكل أكيد يفركسوا ديما على المفاتيح، مفاتيح النجاح باش ينجح في المهمة متاعه، سواء هو في يدرس، سواء هو عنده أطفال يعني في روضة، سواء الأم في بيتها، كل حد يبحث فينا على مفاتيح النجاح. فاليوم محتاجين أنه نفركسوا على مفاتيح النجاح اللي تخلي علاقاتنا أفضل مع أولادنا، اللي تخلي علاقاتنا متوازنة مع أولادنا زمن التحديات اللي تتفرض علينا في هالزمن متاع التكنولوجيا، في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، في الزمن اللي فيه الوقت متسارع، في زمن أنه صغيراتنا نفتحوا أكثر يشوف يتبعوا في، يعني اليوم تلقاهم يتبعوا في مؤثرين مش كان في تونس، لو يتبع في مؤثرين من عشان في العالم بصفة أشمل، معناته تلقى يحكي لك عليها المؤثر هذا تقول أنت يعني ملم بحياته بتفاصيلها. فهذه كلها تحديات، لأنه أنت تحب تربي بطريقة معينة، فتلقى معاك وسائل التواصل الاجتماعي، تلقى معاك التكنولوجيا بصفتها الأشمل، لأنه اليوم زاد عنا الذكاء الاصطناعي وعنا أكثر من الذكاء الاصطناعي مع قاعدين ماشيين فيه. فهذه كلها تحديات تتفرض علينا. اليوم محتاجين أنه نكونوا محضرين رواحنا للتحديات هذه. أي إنسان ماشي بشي يعدي امتحان فأكيد راهو محضر الامتحان متاعه، مش بشي يمشي الامتحان يخو الورقة ويقعد يتفرج. فأحنا بيدنا وقت اللي ننجبوا هالأبناء هذوما اللي هما نعمة من المولى سبحانه وتعالى، أكيد لازمنا نتسلحوا برشا حاجات باش نجموا ننجحوا معاهم في هالتحديات هذه، نربيهم تربية متوازنة، تربية سليمة، نشأ صالح للمجتمع. قداش محتاجين أنه يكون عنا نشأ صالح، ويكون عنا النية متاعنا في قلوبنا ونياتنا أنه نخرجوا نشأ صالح لهالأرض الطيبة، لهالبلاد العزيزة على قلوبنا الكل اللي نحبوها. وقت نشوفوا العلم متاع تونس، أنا وياك نحكيوا شوية على الكورة، قلنا وقت نشوفوا ما نتبعوش كورة وما نهتموش بها، لكن وقت اللي يلعب المنتخب ونشوفوا الراية متاع بلادنا كلنا نتأثروا وكنا نتبعوا ونتفرجوا، حتى كان ما عندناش اهتمامات بصفة أشمل في الكورة. فهذا هو نحن اليوم همتنا أنه نخرجوا نشأ صالح لهالأرض الطيبة، لهالبلاد هذه، أنه جيل عن جيل يطور فيها، جيل عن جيل يحسن فيها، جيل عن جيل يخلي فيها يعني العلاقات والحياة أفضل. وهذا دورنا وهذه رسالتنا يعني كإنسان وكمسلمين.
4: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم مرب، صلوات ربي وسلام عليه. في زمن أصبح فيه الطفل يعرف كيف يفتح الهاتف قبل أن يعرف كيف يفتح قلب والديه، وفي عصر تتسابق فيه الشاشات كما قلت إلى عقول أبنائنا قبل أن نصل نحن إلى قلوبهم،
3: للأسف
4: لم تعد التربية مجرد توفير طعام أو مسكن أو تعليم،
3: وهذا الأخطر أنه
4: التربية
3: تحديات أسرع القلب ولدك منك أنت.
4: نعم، صارت التربية اليوم معركة بناء إنسان. التحدي الحقيقي اليوم ليس أن نربي أبناء الناجحين دراسيا فقط، وهذا ما يغيب عن أذهان الكثيرين من الأولياء ويحصرون النجاح في النجاح الدراسي
3: في النتيجة.
4: أما التحدي الحقيقي أن نربي أبناء قادرين على الثبات وسط الفتن، قادرين على التوازن نفسيا مهما كانت الشدائد، أقوياء إيمانيا، صالحون لأنفسهم ولمجتمعاتهم. وهذا ننشده ولكن لن ننجح فيه إذا لم نعرف معنى التربية الحقيقية ومعنى النجاح في التربية. التربية الناجحة هي عملية بناء متوازن لشخصية أبنائنا، شخصية الطفل هذا عقليا، نفسيا، أخلاقيا، إيمانيا واجتماعيا،
3: كل الجوانب. يعني ما تنجمش تقول الجانب هذا باش نخدم عليه والآخر تو يجي بطبيعته، وأترك
4: ما فما حد شيء يجي بطبيعته. لابد أن أسهر وأعمل جاهدة كأم وكأب حتى يكون ولدي متوازن في كل المجالات قدر الاستطاعة والكمال لله، لكن إلى حد يمكنه من مواجهة تحديات الحياة واتخاذ القرارات الصحيحة وتحمل المسؤولية والاندماج الإيجابي داخل المجتمعات. اليوم التربية الناجحة مش أنه ولدي يكون مطيع، وهذه ديما نقولها للأولياء،
3: صحيح،
4: أو أنه يكون متفوق دراسيا فحسب، لكن أن يصبح إنسانا صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، نافعا لغيره. وهذا النشأ اللي انت حكيت عليه، الأجيال القادمة لازم نزرع في أذهانها مبدأ الصلاح في نفسه
3: وفي غيره.
4: ما ينفعش أنك تكون صالح حتى تنجو،
3: وما ينفعش تكون صالح كان نفسك وغيرك ما يهمكش فيه.
4: النجاة في القرآن الكريم للمصلحين.
3: نعم،
4: الله سينجي المصلحين. شكون هم المصلحين؟ من صلحوا في ذواتهم وتركوا أثرا إيجابيا في حياة غيرهم. فاليوم ما نحصروش التفوق أو النجاح في التربية في التفوق الدراسي، ربي يبارك فيكم، ولكن النجاح في امتلاك القيم والمبادئ. النجاح يكون في امتلاك المهارات التي تساعد الطفل على النجاح في الدنيا وعلى الفوز في الآخرة بإذن الله.
3: بإذن الله، وخاصة كما قلت كلمة أستاذة تسنيم، قلت اليوم أغلبية العائلات ربما تربط النجاح بأنه النجاح متاع الدراسة، أنه 17 و18 هذاك النجاح في جانب، راهو فما جانب معين نجحت فيه في دراستك، لكن فما بقية جوانب ما نجموش نغطي عليها عينينا كأباء وأمهات ونقول لي ما يسالش تو نخدموا عليها من بعد، يكفيني أنه هو متميز في الدراسة. لا، متميز في الدراسة هذيك واجبه، يعني هذيك حاجة طريق مشى فيه، فمهم أنه يتميز
4: ويبقى
3: فيه
4: ويبقى جانب من الجوانب، وما نجموش ندعي ونتهموا الغير متفوقين دراسيا بأنهم ليسوا بناجحين.
3: صحيح،
4: نجم ينجح في مجالات أخرى،
3: وشفنا برشا،
4: ونحن محتاجين لكل مجالات في مجتمعنا اليوم. مشنا محتاجين للمتميزين دراسيا فقط، احنا كل عنصر فعال في المجتمع نرفع له القبعة وله
3: عليه
4: في حياتنا دور. ما نجموش نعيشه من غيره، مش بالضرورة يكون ناجح دراسي، نجم يكون ناجح في مجالات أخرى.
3: بعد الفاصل باش نحكيوا على موضوع وعنصر مهم برشا كما قلنا اليوم، المفاتيح نجاح التربية في زمن التحديات، بناء علاقة قائمة على الحب والثقة بيننا وبين أولادنا. هذا قديش يحتاج منا همة ويحتاج منا جهد ويحتاج منا تفكير، مش فقط الكلمات اللي تتقال ثقة والمحبة وأنا نحبك وعندي فيك ثقة، لكن كيفاش نترجموه أفعال. هذا باش نرجع به بعد الفاصل. نذكركم بال 71 136 ألف. مرحبا زادة بتفاعلاتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم، وراجعين كمان معكم باقي مشوارنا حتى كش الماضي ساعة. بقوا معنا، راجعين إن شاء الله.

سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

0: كفرة الفجر.
1: صدق الله العظيم.
2: أولادنا في عينينا، أولادنا في عينينا.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. وصلنا معكم لقاءنا المباشر ل 11:47 دقيقة في استوديو إذاعة زيتون القرآن الكريم. وصلنا معكم في الزيتون والناس، وموضوعنا اليوم التربية أو مفاتيح التربية الناجحة في زمن التحديات. وأولادنا في عينينا كالعادة معك أستاذة تسنيم إمام. والحقيقة الكلمات الجميلة اللي في أولادنا في عينينا تصل إلى القلوب
4: إن شاء الله يا ربي، وديما الصلاح والنجاح يبدأ من القلب
3: يا رب.
4: إلى القلب
3: يا رب.
4: بداية لابد أن نتفق أن أولى خطوات النجاح تبدأ من خلال تصحيح المفاهيم. وأولى المفاهيم التي لابد أن نصححها هي حقيقة النجاح. وإذا ما فهمناش اليوم حقيقة النجاح، ما نجموش لنا نشحو نحن للربي وتربية ناجحة لأبنائنا.
3: صحيح.
4: فما هي حقيقة النجاح؟ حقيقة النجاح هي أن ينجح أبناؤنا في الدنيا والآخرة. هو الفوز في الدنيا والآخرة، وأن ينجح أبناؤنا مع رب الناس ومع الناس. وإلا كل أنواع النجاحات هي مزعومة. إذا نجحنا في الدنيا ونحن في الآخرة فاشلين، فهو نجاح فان. وكل فان لا قيمة له. فالنقطة الأولى اللي نتفق عليها في ولدنا في عينينا أن نربي أبنائنا تربية ناجحة، أن يكونوا ناجحين في الدنيا
3: وفي الآخرة.
4: وفي الآخرة النقطة الثانية أن أم المهارات في النجاح هي الثقة بالنفس. أن نزرع في أبنائنا الثقة بأنفسهم، وأن نزرع فيهم تقدير الذات. شنو معناها؟ برشا من صغيراتنا اليوم ما يهزمهمش الفشل. ما يهزمهمش أنهم طاحوا.
3: تعثروا ربما.
4: تعثروا في طريق النجاح. بل تهزمهم الكلمات الجارحة.
3: صحيح.
4: تهزمهم كلمة قالت من الأم والبو،
3: ولا حتى من المحيطين،
4: تهزمهم كلمة قالت من المربي. كلنا بشر وكلنا خطائين. تنجم كلمة تحطم أولادنا، كما أنت ما تفهمش، كما أنت فاشل، كما برشوف غيرك شنو عمل. هذه من الكلمات المدمرة. ولو نعود إلى السنة النبوية المباركة لوجدنا أنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول صانع للثقة. صنع الثقة داخل قلوب الصحابة.
3: صحيح.
4: وأبناء الصحابة.
3: صحيح.
4: منذ نعومة أظفارهم، وهيك علاش طلعوا لنا قياديين وهم شباب في عمر 16 و17 سنة.
3: صحيح.
4: لو نقارنوا نحن أولادنا اليوم اللي في عمر 16 و17 سنة بجيل الصحابة في 16 و17 سنة، شنو الفرق ما بيناتهم؟ في أساليب التربية.
3: تربية ناجحة.
4: في طرق التعامل. تربية ناجحة يعني تعطي صغيرك الثقة في نفسه، تعطي تقديره لذاته، وهو يقدر ذاته ويقول أنا بإذن الله نجم ننجح. أنا من خلال المثال هذا باش نعطي أمثلة واقعية عشتها أنا بيدي. نوجه تحية كبيرة لصديقتي سارة اللي هي اختصاصها المالية الإسلامية. ما لحقتش خدمة في اختصاصها، تعلمت الخياطة وتعلمت التصميم، واليوم أنا لابسة عباءة من تصميمها هي وخياطتها وعملت براند خاص بها. فهذا نجاح.
3: صحيح.
4: هذه
3: يعني
4: هذه ما
3: اكتفاش بالحاجه
4: اللي عندي. تربيت منذ نعومه الاظفار على تربيه ناجحه فيها ثقه في النفس. ما وقفتش هنا، ما لقيتش خدمه في الاختصاص نتاعي، لا وجدت على حاجه اخرى. نوجه تحيه لبناتي اللي هما في الجامعه يقراوا في نفس الوقت عاملين موهبه كمورد رزق. ونجيب لكم ان شاء الله المره الجايه دي بورتوكليب سيراميك. بنتي تصنع في سيراميك في كل ما هو طين. بنتي الاخرى في الكروشي. بنتي الاخرى رسامه.
3: وهما يقراوا
4: ما نقطعش على دراسه جامعيات، هندسه اعلاميه بسيكولوجي، ومع هذا
3: لكن فما الموهبه والمهاره.
4: مش معناها عندهم ثقه في نفس كامله. راه انا عطيت مثال ساره اللي هي امراه وسي عندها براند وصلت للنجاح، وهذا بسبب تربيه ناجحه. وعطيت مثال اخر اللي هو مزوز مازالوا في الطريق ما حقوش النجاح.
3: لكن الخطوات الاولى
4: قاعدين يقوموا بها. النجاح يبدا بخطوه. اذا ما نعملهاش ما ننجحش،
3: ما نوصلش.
4: والخطوة هذه تحتاج أم المهارات اللي هي ثقة بالنفس وتقدير الذات. شكون باش يزرع فيها ثقة بالنفس؟
3: شكون باش يقول لي يعطيك الصحة؟
4: شكون باش يزرع فيها تقديري لذاتي أني نجم نوصل؟ هما الوالدين وقت اللي يربيوا ولادهم تربية ناجحة تكون أم المهارات فيها، يزرعوا في أنفسهم ثقة كبيرة أنهم ينجموا ينجحوا بإذن الله. وحتى إذا ما نجحوش المحاولة هي نجاح بالنسبة لي.
3: نعم. أنك تطيح شرف في المحاولة في الحاجة.
4: نعم. أنك تطيح موش مشكل ما دامك تعمل في جهد. فالولي هنا لازم يمدح الجهد قبل النتيجة. لازم يمدح المحاولة قبل الإنجاز. هذه من أمهات المهارات.
5: نعم، مهمة جدا أنه نربيه على الثقة وعلى المهارة وعلى الكلمات اللي تحفز بدل الكلمات اللي نجم تكون مش محفزة. احنا في موسم بتاع استقبال الثمرات بتاع النجاح. نعم. يعني البكالوري ربي إن شاء الله يوفق اللي نجحوا، وإن شاء الله ربي يوفق كذلك اللي تأجلوا، وحظ أوفر للي تعثروا. أنا نقول تعثروا، ما نحبش نقول كلمات أخرى. سنة أخرى نجم يكون بحماس آخر.
4: الفرق بين صغير وصغير في البكالوريا مثلا ولا في السنة السادسة كنت نعس على نموذج ولا في النوفيام هو منسوب الثقة بالنفس.
5: كل واحد وكيفاش جاي.
4: فما صغيرات باش تعدي بكل حماس، فما صغيرات باش تعدي بتردد، وفما تلامذة ما عادش باش يعاودوا يعدي. هذا راجع إلى أسلوب التربية اللي تعاملت به العائلة مع تلامذتنا. فرق بين اللي طاح ومستعد يعاود يقوم ويطيح مرة أخرى، المفيد ينجح في الأخر.
5: أنا قلت لي صديقة بنت، يعني صديقتها الأخرى بنتها نجحت بعشرة معدل في البكالوري، فالأم يعني خليت النجاح وكأنه يعني ما نجحتش، يعني
4: للأسف الشديد،
5: وكأنه في البيت ما فماش نجاح. يعني عانت الطفلة من الكلمات الجارحة متاع الأم، يعني لو ما نجحتش خير، وكلمات يعني جارحة. يعني اليوم نقولها شوف ربما الجانب الإيجابي، شوف الأمل في هيك العدد هذاك اللي أنت ما عجبكش، نجم يكون هو باب متاع أفق البنتك. يعني علاش نحاولوا اللحظات اللي صغيري حس فيها بالنجاح مهما كان المعدل، علشان نحولها إلى مكان متاع مشاكل أو أحزان أو نكد أو ضغط على
4: نفس
5: صغير.
4: عند تلامذة معناها هذه كيفاش باش تخرج
5: للمجتمع؟ هي البنت قالت أنا مش باش نمشي للجامعة
4: في الأعوام القادمة. بالضبط، علاش؟ ماش عندها ثقة في روحها، ماش عندها تقدير لذاتها. شوف راهو اللي ما عندوش تقدير لذاته ما ينجمش ينجح. اللي ما عنديش ثقة في روحه ما ينجمش ينجح. هذم أم المهارات نسميهم نحن في حتى في الكوتشينج في الدورات التنمية البشرية اللي أنا تو عمري فوق الأربعين، اليوم ساعة مازلت نقرأ.
5: الكل أكيد.
4: هذا باش يمرر لأولادي رسالة مهمة. ما فماش حاجة اسمها فشل، ما فماش حاجة اسمها ناقف، ما فماش حاجة اسمها حيط قدامي. بإذن الله مدام ربي أعطاني العقل اللي ميزني به نصنع المعجزات. العقل يصنع المعجزات. وقتاش؟ وقت اللي يكون أمي وبابا ربوني طيلة أعوام الطفولة على الثقة بالنفس. ما دمرونيش وما كسرونيش نفسية متاعي لنولي أنا شخصية مترددة ونقول أنا ما نجمش ننجح، هذه ما نجمش نعملها. أبدأ وتنجح. الخطوة الأولى هي أصعب خطوة في النجاح، وهي مرتبطة بثقتي بالنفس وتقدير الذات.
5: وربما زاد مرتبطة أنه نبني علاقة قائمة زاد على الحب.
4: نعم.
5: بيننا وبين صغيرات نتحكيت على الثقة بالذات والثقة فيهم والثقة معهم. يعني نجموا نعملوا باش نجموا نتحداو الوقت اللي احنا فيه ونتحداو الصعوبات متاع التربية، ما نجموا كان نبنيو على علاقة قائمة على الحب والثقة. بربي نحب تحية لأختنا فرح أبو علي، راهو دائما تعليقاتها جميلة ودائما تسلم علينا وإحنا نسلم عليك ودائما تكون موجودة في كل مباشر إلا وتكون البصمة متاعها موجودة. تحية ليك صديقتي الغالية فرح أبو علي، ودائما إن شاء الله من المتابعين إن شاء الله. كيفاش نبنيو علاقة قائمة على الحب؟ الولي ساعات يقول لك صغيري توا ربما قلقني، عمل حاجة ما عجبتنيش. هل العلاقة القائمة على الحب لازمها تكون موجودة 24 ساعة على 24 ساعة؟
4: لا ما تغيبش، ممنوع أنها تغيب. هو ثقة بالنفس مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحب. المفتاح الأول متاع التربية الناجحة ما هوش العقاب، ما هيش الأوامر، بل العلاقة. الطفل الذي يشعر أنه محبوب يولي عنده استعدادات أكثر للاستماع، للتعاون، للتعلم، للخطوات الأولى من النجاح. والخطوة الأولى متاع الثقة بالنفس اللي كنا نحكي عليها هي المحبة.
5: كيفاش يشعر يقول لك صغيري، كيفاش نعرفه اللي هو حاسس اللي هو محبوب في البيت؟ يعني ساعات تجيك تساؤلات حتى مثلا مسامين يقول لك صغيري يقول لي هل أنا محبوب في الدار مانيش محبوب؟ هذه كأم وكأب أنا كيفاش نعرف صغيري اللي هو محبوب داخل البيت؟
4: نحن تعلمنا من عند الأستاذة مريم المرة اللي فاتت، وأنا أتعلم من كل من يمر على هذا المسطح. قالت الكونتاكت الجسدي ضروري جدا. والصغيرات اللي ما عندهمش تواصل أصلا لغوي وقت اللي تحرموا من الكونتاكت الجسدي ماتوا.
5: اللمسة
4: دونك أول مفتاح تعلم حبة هي اللمسة. عنا قول دك برشا مرات، قول له برشا مرات كلمة نحبك، ما تملش من كلمة نحبك. الصغير شوف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما مرجعنا، سيدي رسول الله وهو خير البشر،
5: خير مرجعنا.
4: كان يبني القلوب قبل أن يبني السلوك. كان وهو نبي صلوات ربي وسلامه عليه يحمل الحسن والحسين يقبلهما أمام الناس، حتى قال للأقرع ابن حابس إن الأقرع جاه قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقالوا سيدي رسول الله من لا يرحم لا يرحم. نزعت الرحمة من قلبه والعياذ بالله بالقبلة. قبلة كونتاكت جسدي، الحضن كونتاكت جسدي، النظرة كونتاكت جسدي،
5: وخاصة النظرة اللي مساعدة تقول كلمة لصغيرك وانت ماكش قاعد تغزر له، معناتها ما يحسهاش، يقول لك ليه اغزر لي، تلفت لي شوفني، عبر لي وانت تشوف تغزر لي.
4: ونحن ديما في الكوتشينج يقولنا المدرب أنه بداية الثقة بالنفس هي النظرة اللي تكلم فيه لازم تغزر له هذه، وأنت تدرب في أشخاص غريبين عنك، فما بالك أولادك اللي هما أولى الناس بالدربة على النجاح. فالكونتاكت البصري مهم جدا. الحب راهو نظرتنا لازم تتغير للحب. شفتي قلت كلمة محلها نرى يغيب ويحذر عنده أوقات. لا لا، الحب راهو موش رفاهية. الحب مش حاجة تغيب وتحذر. الحب راهو موش دلال. حب راه شعور بالامان، والشعور بالامان لازم يكون متواصل عند اولادنا خاصه في المراحل الاولى.
5: انا قلت لك ما قصدتها شعور بالحب يغيب ويحضر، لانه
4: طبعا
5: ساعات خاصه نحن تو يعني فتره استقبال نتائج وكل، فوقت اللي الام متراش انه النتيجه اللي كانت تنتظر فيها من صغيرها، نعش تقريبا هالثين ياخذوا الكرنيات وكانوا يخفت الحب، ما جبتش 17، ما جبتش 18، تقل كما قلت انت كلمه نحبك، تنجم تقل اللمسه، تنجم تقل انه الاهتمام، ليه ما جبتش المعدل هذاك، ليه ماكش باش تخرج معانا، ماكش باش تمشي، ما نعرفش تبحر، ماكش باش، ليه ما جبتش المعدل هذاك. فعلاش انا قلت لك تغيب وتحضر، لانه الولي تغيب باسباب معينه، فيلزم كما قلت انت نعاود فهمنا للمحبة،
4: تصحيح المفاهيم،
5: أي تصحيح مفاهيم محبتنا لأولادنا،
4: ما هيش مقرونة بالعدد. صحيح ما هوش عدد. صحيح. أنا قلت لك في أول حصة تعديت فيها معاكم مشكورة أنه أنا تلامذتي وحرضوهم نقول لهم قبل الامتحانات راك ماكش عدد، قولوا عاود عمل تيرابي روحك، أنا مانيش عدد في ورقة، أنا إنسان، جبت 10 أنا إنسان وأنا ولدك، جبت 16 أنا إنسان وأنا ولدك.
5: صحيح.
4: وأنا أدعو، أنا لو كان جت عندي قدرة نعمل دورات تكوينية لكل الأمهات اللي أولادهم دخلوا للتمدرس منذ السنة الأولى، دورات توعوية.
5: صحيح.
4: وإن شاء الله يجي نهار وحلمي يتحقق ونعمل دورات مجانا لكل أم وأب دخلوا صغيراتهم
5: من سنة أولى،
4: من سنة أولى نعملوا لهم دورات للتعامل مع التلاميذ، لأنه راك نجم تدمره.
5: صحيح.
4: يعني صغير يبذل في مجهود وعطى من وقته من طاقته، وقراية في تونس صعيبة دسمة ثرية.
5: صحيح. والبرنامج طويل،
4: الشهادة بتاعنا معترفة في كل العالم. راو نجي أنا نحبطه ونقوله أنت كما نجحتش خير، هذا مدمر بالنسبة لي، هذا ضد كل أواصر المحبة اللي تنجم تربط وتنمي العلاقة بين الأم وولادها أو البو وولاده. راهو لازم ولدي يسمع اليوم مهما كان العدد متاعه، يسمع كلمة نحبك، يسمع كلمة أنا فخور بيك، ما نجحش في القراية تنجح في حاجات أخرى.
5: هذا لازم برشا وعي منا كما قلت أنت،
4: برشا وعي، برشا وعي لازم نصحه ونغيره مفاهيمنا مع الحياة، ونتقبله أنه نحن محتاجين أنه نقرأ وننمي مهاراتنا مهما بلغنا من العمر. للأسف تلقاه 30 و40 سنة يقول لك أنا باش نزيد نقرأ، وين المشكل 50 و60 سنة معايا يقرأ وأنا كم ننمي مهارات،
5: شفنا في البكالوريا يعني أعمار متقدمة ما شاء الله
4: 70 سنة عادي في البكالوريا. حياة لازمها لا تتوقف، ومفاتيح الحياة هو طلب العلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فأنا نقول لولدي أنا نحبك، أنا فخورة بيك، أنا موجودة لأجلك،
5: يعني نعرف أنه بذل المجهود في هيك الصحيح.
4: حتى كم ما بذلش مجهود، نقول لك حاجة ما أهم، ولدي ما بذلش مجهود يبقى ولدي
5: بطبيعة الحال،
4: ولدي غلط يبقى ولدي، صحح المسار، صحح الأخطاء بالمحبة، بالدعوة إلى الله، بالشدة في موضعها وباللين في موضعه. هذه من الحاجات اللي لازمنا نتعلموها، نعرف وقتاش نكون حازمة، ونعرف الفرق بين القسوة والغلظة وبين الشدة والحزم في التربية، ونعرف اللي هذا ولدي نجح

0: وتبكي،
1: ما عادش ثقة في روحه، ما عادش يحب يمشي، كسر له ثقته في روحه، لأنه الثقة في النفس مش مربوطة بالعدد متاع التمدرس، بالعدد اللي في الكرني. ثقة في النفس هي أني اليوم نفشل غدوة نجم أنجح.
0: نعم، هذاك عشان لازمنا نكونوا قدوة حسنة. القدوة الحسنة أساس التربية، وإحنا نحكيه على مفاتيح التربية الناجحة في زمن التحديات اللي كما قلنا فيه من التكنولوجيا، فيه من وسائل التواصل الاجتماعي، فيه اليوم من الذكاء الاصطناعي اللي ولا رفيق أولادنا الحقيقة، معناتها الابليكاسيون هذوك مصبوبين في تليفوناتهم ولاو يستشيروه في كل شيء، يعني في تفاصيل الحياة اليومية. رو صغيرك اليوم تنجم أنت تحكي له 7000 حكاية، لكن رو ينجم يصدق الذكاء الاصطناعي أكثر من يصدق حكايتك أنت. اليوم صغيرك ينجم يستشيركش أنت خاصة في فترة المراهقة، ونجم يحكي ويستشير ويسأل الذكاء الاصطناعي. وشفنا حتى معناتها شكون اللي يعني الذكاء الاصطناعي مش في تونس، خارج تونس، معناتها اللي خلاه معناتها ربما نجم يمشي حتى نحو الجريمة ونحو حاجات ما أفضع. فاليوم ردوا بين أنه رفما تحديات حتى كان أنت مكش ملم بها في ذهنك. رو اليوم التكنولوجيا والاستعمال الغير واعي هم شنجيوها، أنه ما فماش وعي برشا باستعمال التكنولوجيا. اليوم نشري الهاتف لصغيري ونخلي كل التطبيقات متاحة أمامه في الهاتف ذاك، كل شيء متاح وكل شيء نجم يشوفه ويلعب ويتفرج فيه. ففي وقت يلزم يكون واعي في استعمال التكنولوجيا. خلنا نجعلك للقدوة الحسنة. إذا كان أحنا اليوم وإحنا نحكي على المفاتيح متاع التربية، إذا كان ما كانش الولي هو اللي يحاول يوصل للقدوة الحسنة، زي ما نقول الإنسان دائما يحاول يسعى. يوصل للقدوة ويسعى، فما ينجمش صغيرك راه يستوعب الحاجات اللي باش تقولهم.
1: أنا ديما نسأل روحي سؤال، هل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا القرآن فقط؟
0: نعم.
1: لا.
0: نعم.
1: بل كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن.
0: قالت أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها،
1: رضي الله عنها وأرضاها، حبيبتنا أم المؤمنين ومعلمة الكبار والصغار،
0: رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
1: فوقت اللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ القرآن، مبلغ الرسالة، كان قرآنا يمشي، كان قدوة في التربية،
0: تمثل القرآن في أخلاقه
1: في دار الدنيا، كان المثال الأعلى لما جاء في كتاب الله. إذن هذه رسالة تربوية لنا، أنه أنا اليوم أولادي يسمعوا فيا، أمروا يراقبوا فيا أكثر من اللي يسمعوني. اليوم لا نسأل كيف أجعل ابني صادقا، جيني ولية تقول لي راهو بربي أستاذة اليوم في حصة التربية الإسلامية ركز على الصدق، راه ولدي يكذب برشا، جيني معناها تفضفض ولدي راهو يكذب. اليوم ما نسألش روحي كيفاش ولدي يكون صادق، لازمني نسأل روحي هل يراني صادقا أنا، هل أنا صادقة قدامي ولادي ولا لا
0: في أقوالي.
1: ما نطلبش من أولادي ونربيهم باش يحترموا الآخرين، لازم نسأل روحي قبل هل أنا نحترم في الناس قدام ولادي ولا لا. أنا أول بذرة متاع تربية، الأم والبو هما يعملوا في دعوة الحال من غير ما يشعروا أكثر من دعوة المقال، ودعوة الحال أقوى، والصغير يتربى بها أكثر من الكبير، والكبير يتأثر بدعوة الحال. فما بالك بأبنائنا. فلازم نحط قاعدة ذهنية أن أولادنا لا يسمعوننا بقدر ما يراقبوننا. تنجم تنجح 1000 نصيحة في تعليم الصدق، وتجي كذبة واحدة قدام ولدك تهدم كل شيء.
0: صحيح.
1: فاليوم القدوة أبلغ من 1000 محاضرة، وهي من مفاتيحي نجاح التربية في زمن التحديات.
0: هذاك علاش أحيانا نشوف صغيرك يتصرف كيفك، يعني تصرفات، يعني ربما في طريقة تفكيره في طريقة كلامه، فتقول يعني سبحان الله، معناتها كيفاش اسمع، كيفاش ركز في الكلمات، كيفاش يقولها كيفي، فما بالك في التصرفات، فما بالك كما قلت انت في الحاجات اللي نجم الهفوات يقوم بها الانسان في اليوم. يعني احنا راه ماناش ملائكه، ومش نقولوا في هذا باش نكونوا ملائكه، لا لا لا، اما الانسان يخطئ يعرف الخطا نتاعو وين ويحاول يصلح في شرف المحاوله هذا،
1: لانه المخ يمشي برشا بالقدوه. احسن مثال ام سلمة رضي الله عنها وارضاها، وهي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقت اللي ما دخلوش اعتمروا الصحابه، ورفض الصحابه النحر والحلق، تخيل انت رفضوا انهم يحلقوا، ما استشار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته التي تصاحبه، فبماذا استشارت عليه؟ بان يكون هو قدوه، بان يذهب فيحلق، فحلق جميعا بعده.
0: نعم سبحان الله،
1: غير ما تكلم سيدي رسول الله، كلمها رفضوا تأثرين، كيفاش ما يدخلوش المكة؟ كيفاش بهذا العدد الكثير يمنعوا من الدخول للعمرة؟ وقت اللي مشيت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق، تبعوه الكل،
0: واستشار زوجته سيدنا عليه الصلاة والسلام، لأنه دائما يعلمنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام.
1: هذا أكثر مثال علمنا أنه القدوة مؤثرة، أنه دعوة الحال أقوى من دعوة المقال، من الكلمات. ولدي يغزر لي في الفترة الأولى باش يتصرف كيما أنا نتصرف.
0: نعم.

0: وهذا لازم يغيبش على أذهاننا. كعلاش نقول أنا أمانة تربية الأبناء وأمانة ولدك في الدار، ولازمك ترد بالك من كل كلمة تقولها، من كل حركة تعملها. والله يردوا بالنا لازم حتى من نظرة عينين.
1: نعم.
0: لأنه الصغير وهو يلعب قاعد يتعلم منك كل شيء.
1: هذاك علاش ربطنا بين العلاقة القائمة على الحب والثقة وبين القدوة الحسنة، لأنه بينهم يعني أنت كأب وكأم ما هوش نصعبوا فيها عليكم، دائما نقولوا في المحاولة. فبين هذا وهذا تنجم تعمل هك الأفضل، أفضل شيء تنجم تعمله بين أنك تكون في محبة لصغيرك مهما كان كما كنا نحكيه، وبين أنك أنت تحاول تكون قدوة حسنة.
0: أنا
1: دائما نقولوا نحاول
0: هذا
1: قدوة
0: ما
1: حسنة.
0: يعنيش أنه مش نغلطوا،
1: أكيد أنا قلنا من البداية،
0: لكن فما ثقافة أخرى تعلمها لنا القدوة الحسنة اللي هي ثقافة الاعتذار والاستغفار. مزوز ثقافات أني أنا راهو لازم نتعلم وقت اللي نغلط أولا نستغفر قدام أولادي، يعني مش نطلب المغفرة من المولى لأني غلط أخطأ، ونعتذر من أولادي إذا أنا بدر مني خطأ أمامهم. والإنسان يستر روحه في معصية كوالدين، لكن إذا شافوني أولادي كذبت لازم يصلح الغلطة هذه،
1: ما نخليش
0: فيها، ما نغطيهاش. ولدي ذكي برشا، بنتي ذكية برشا، بنتي عندها دقة ملاحظة، ولدي عند نستغفر.
1: والجيل هذا ما شاء الله روعة،
0: نستغفر
1: دقة
0: فنمرر له بالقدوة أنه راكي تغلط لازمك تستغفر.
1: صحيح.
0: ونطلب الاعتذار منه، من مرر له أنه يطلب الاعتذار من غيره إذا أنتو هيك
1: تولي وتكون ثقافة. صحيح.
0: وهذه التربية بالقدوة، هذه أنه من مفاتيح التربية الناجحة.
1: طيب كيفاش نجموا زادة أن نكونوا واعين، وإحنا كما قلت اليوم حسيتنا مفاتيح التربية، كيفاش نجموا نعيشوا أولادنا المسؤولية والاستقلالية؟ خاطر نجيوا الاستقلالية، هات نبدأ بالمسؤولية، لأنه اليوم ساعات فما أمهات تواصلوا معنا ربما الأزمة متاع جيل اليوم أنه الأم ياسر
0: أزمة النيابة نسميها.
1: الأم دائما حاضرة في كل شيء، يعني وكأنه خلت صغيرة أبقى على جنب. علاش أنت بكري عملت مقارنة؟ قلت لي زمن الصحابة 17 و16 سنة وزمن اليوم.
0: نعم.
1: 17 و16 سنة ما نجموش نقارنه، هو أكيد، لكن ربما أنه اليوم نربيه في أولادنا لليوصل 20 وبقي الأم تقولك مازال صغير، لليوصل 25 باقي تقول لك صغير، وباقي الأم هي تقوم بالمسؤوليات. راهو اليوم من أسباب أنه الأم عندها برشة ضغط تقوم بالمسؤوليات في بلاصة أولادها، راهو تقاهم كبار في السن لكن المسؤوليات في البيت الكل على عاتق الأم.
0: هو من أخطر أخطاء التربية الحديثة أن نفعل كل شيء أو كل شيء نيابة عن أبنائنا. الإبن اليوم الذي لا يتحمل مسؤولية صغيرة سيعجز عن تحمل مسؤولية كبيرة غدا. إذا اليوم ما يتحملش مسؤولية صغيرة ولدي باش يرتب سريره، ما تتوقعش منه أنه يتحمل مسؤولية كبرى غدا، وسيصبح رجلا وستصبح امرأة وستحتاج أن تتحمل المسؤولية
1: بطبيعة الحال.
0: علموا أبنائكم ترتيب أغراضهم، فرصة العطلة الصيفية
1: صحيح، هو برنامج.
0: علموا أبنائكم صحيح. اتخاذ بعض القرارات. علموا أبنائكم تحمل نتائج اختياراته. راو كيف نقول للمسؤولية والاستقلالية مش نعلمه أنه يعمل حاجته هو كهو، للي حتى أفكاره يتحمل مسؤولية اختياراته. نحكي معاه فما أشياء نخليله المجال في الاختيار ليله هو فيهم، ولكن نقوله راك إذا باش تختار الحاجة ذي باش تتحمل مسؤولية قرارك. هذه من أنجع أنواع التربية اللي تعالج أخطاء التربية الحديثة في النيابة. وهذا يبدأ حتى من القسم. أنا أدعو كل المربين، تحية لكل مربي عزيز وغالي. شفت المدرسة التونسية، ريت المعلم اللي للأسف خلينا نكونوا واقعيين، يمكن الشهادة نتاعه يراو فيها البعض ما عندهاش قيمة. شهادة المربي عالية جدا أكاديميا. رانا تلقينا في هالبلاد العزيزة طريقة متاع تمدرس في التعليم العالي عالية، متاش مش تتخيل شنو يقريه المعلم متاع الابتدائي أستاذ المدارس، شنية العلوم التي يتلقاها. تحية لكل مربي بالحق. راهو دراسة سيستيميكول في المعهد الأعلى لتكوين المعلمين، راهي صعيبة على الأخر. رانا نقراو علم نفس، نقراو برنامج الرياضيات متاع الكلية، نقراو الفرنسية، اللغة العربية، تشكيلية،
1: كل العلوم.
0: أنا أدعو كل مربي يسمع فيه ما عاش تقبل حتى مشروع منجز في الدار الأم عملته. التربية التشكيلية مشروع ينجز داخل القسم على مراحل. التربية التكنولوجية كيف، التربية الموسيقية كيف، هي مشاريع يتعلمها الطفل
1: داخل
0: وتنجز داخل القسم. أنا أرفض أنك تجيب لي حاجة حاضرة من الدار. من هنا تبدأ النيابة،
1: ومن هنا تبدأ المسؤولية.
0: صحي.
1: كون مسؤول على حاجتك.
0: كون مسؤول. عندك بحث كون مسؤول. عندك مشروع تشكيلي كون مسؤول عليه. هذا باش يوري نكتشفوا فيك موهبة.
1: صحيح.
0: مش بالضرورة تكون موهوب في الفنون.
1: ومش بالضرورة تكون موهوب كلهم المشاريع مزيانين ومحلاهم ومرتبين وعلى.
0: خلنا نقف على كلمة مزيانين. كل المشاريع مزيانين بنظرتنا الحقيقية.
1: مش بالنظرة العامة. أي مثالية. لازم تكون هكا كيما هي معناتها التصوير هي معناتها.
0: أي حاجة باش تتخدم على الورقة باش تكون مزيانة ومحلاها وعندها معنى راه. كان احنا نظرتنا لازمها تتغير. دونك اليوم لازمنا نخليو مساحة لأولادنا باش يتعلموا الاستقلالية ويتعلموا المسؤولية باش يكونوا في جيل المستقبل عندهم قدرة على تحمل المسؤولية.
1: فما جانب نتاع مسؤولية ما نعرفش كنت لاحظها معايا ساعات التلميذ في هو وحده باش ينظم أوراقه مثلا نجح في البكالوريا باش يمشي للجامعة فما أو برشا أوراق باش يحضر. أحيانا تلقى الأم ولا الأب هو اللي يعمل في الأوراق هذوك تقول وينو المعني بالأمر يقول لك لا راهو في الدار مثلا. علاش اليوم نخلي صغيري أنا ما يعرفش يعمل أوراق يمشي من عش للبنك يمشي للبريد يمشي من عش البلدية. يعني اليوم باهي نحاول أنه يخرج معايا المرة الأولى المرة الثانية أي تو ما يسالش امشي أنت نظم أوراقك. يعني
0: هو هذا يبدأ تدريجيا. الدربة تبدأ تدريجيا. يعني أنا نعلم ولدي في عمر 15 سنة ينجم يمشي خرج مطلع كتجربة ينجم يمشي خرج ورقة من القباضة كتجربة. إذا ما تطلبش بطاقة تعريف نجم يمشي معاه ونخليه هو يقف في صف. هذا بالدربة راهو يصير. فما صغيرات مثلا أنا بنتي الكبيرة في البكالوريا متاعها عملت أوراقها لكل واحدة. بنتي الثانية لا استحقت منها
1: دفع.
0: شوية دفع. فهو حتى أولادنا أنماط شخصيات مختلفة
1: لكن تلقاهم
0: مستعد.
1: مستعد.
0: أنا لازم نمي فيه الاستعداد هذا. ما نقولش ولدي مش مستعد دونك نعمل لين لين نمي فيه. هيا نقوموا مع بعضنا هني معاك نمشي ونخرجوا الأوراق.
1: هل يأخذوا أنماط متاع مسؤولية توا في العطلة نجموا نعملوها مع أولادنا وتعاوننا بعد في المستقبل تسنين.
0: أهم حاجة للطفولة المبكرة هو ترتيب الدار ترتيب السرير نخدموا الماشينة لافي نغسلوا شوية معون. هذه من الحاجات للطفولة الصغرى. يكبر شوية يولي يخرج يقضي يجيب لي الخضرة ليش لا إذا الخضار قريب. طبعا مع حماية أبنائنا ونحاولوا نحميهم
1: مأمنة
0: وزمن زمن فتن وانت والبيئة اللي عايش فيها الإنسان. انت والداروين
1: انت تعرف المكان اللي بتاعك.
0: انت تعرف البيئة اللي معايش فيها ولادك. فإذا تلقى بيئة آمنة خليه يخرج للعالم الخارجي خليه يتعامل مع المادة. ما مش نحكي التجربة على المباشر محلها أنا راها محلها. رغم اللي برشا ناس يقولوا لي كيفاش تسنيم ولدك أنت. أنا ولدي قرر عنده موهبة في التجارة مش كما أخويته. قال لي نحب شوف التخطيط بتاع الصغير. مش معناها أنه ناجح راه مش متفوق دراسيا ولدي متوسط وعنده صعوبات تعلم وصعوبات تواصل لكن عنده تكتيك صحيح. قال لي توا الدنيا سخونة ناس كل تحب على الماء البارد نحب نجرب نبيع الماء وخاض التجربة ونجحت التجربة. خلي ولدك يخوض تجربة في بيئة
1: تحصرها انت امنة صحيت وما هيش مؤذية بتبيع حال
0: ويخوض تجربة التجارة وبيلكش بيش يطلع عنده موهبة في مجال التجارة يوم
1: هذاك. علاش محتاجين انه كما قلت اليوم مفاتيح التربية الناجحة انه فما مسؤولين بثوا روح المسؤولية والاستقلالية عند أولادنا. تعالوا نرجعوا للاستقلالية زادوا مفهومها كيفاش نجم تكون
0: حاجة أخرى.
1: معاش نجمو خطر عنا فاصل حتى نرجعوا لها ان شاء الله. تحية لكم سادة المستمعين تحية لتعليقاتكم. شكرا اختنا منيا اشواق اختنا ايمان مريم ربي يبارك فيكم سونيا كذلك عليا ربي يحفظكم. ذكركم بال 31 136 ألف. مازلنا باش نواصلوا معاكم احنا فاصل وراجعين كاملين باقي مشوارنا حتى الماضي ساعة بقوا معنا راجعين ان شاء الله.
0: اشهار
2: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم. خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
0: إشهار

0: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتم. وصلنا معكم لقاءنا المباشر في الزيتونة والناس، مازلنا نحكيه على مفاتيح التربية الناجحة في زمن التحديات. واليوم باش نمشيو يعني وقيتنا الآن تسنيم باش نحكيه على التعامل الواعي مع التكنولوجيا، لأنه من أكبر التحديات اللي تعرضنا اليوم في تربيتنا لأولادنا. لأنه الولي اللي يسمع فينا، وتحية لكل الناس اللي يسمعوا فينا وتفاعلاتهم على الصفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم، ومرحبا بكم زد على 71 136 ألف، يقول لك راهو اليوم أنا يعني قاعد عامل مجهودي اللي تحكيوا فيه الكل، قاعد عامل المجهود متاعي وقاعد على الأقل فما نسمع نحاول نطبقه. لكن يقول لك راهو اليوم إذا كان صغيري ما يعرفش يتعامل تعامل واعي مع التكنولوجيا ويتأثر باللي يشوف فيه، وخاصة فما كل الفيديوهات اللي تمشي للمراهقين وكل اللي تبين لك إنه قديش الحياة سهلة مثلا، وانه فما في اعمارهم شكون اللي عنده ما نعرفش انا النوعيه نتاع هاتف ويمشي ما نعرفش انا في اليوم كل يوم يمشي ياكل في اعز المطاعم وافخم المطاعم، ويمشي ربما ما نعرفش انا يعني يصور له الحياه الورديه المراهقين ولا شباب. فالدقائق اللي يشوفها هو يقول لك مالا انا شنو اللي عايشه، فيرجع على عائلته ربما بال يعني يرجع لعائلته انه بالندم بالشكوى، احيانا توصل حتى العنف لفظي داخل البيوت، لانه هو يشوف فيها اشياء اما تكون في اطار اشهار او تكون في اطار شيء معين، فما يعرفش الحقيقه الكامله للصوره او الفيديو او المقطع اللي شافه او لهيك الشخص اللي تبع فيه. فلازم نكون واعيين بالتكنولوجيا كما قلت انت، نحضروا قبل ما ننجبوا. سامحني قلت انت قبل سنه اولى عندك الحلم والفكره انه تعمل دوره تدريبيه للاسر. فاليوم علاش ليه ما نحكيوش مع اولادنا قبل ما يستعمل الهاتف، قبل ما ناخذ له الهاتف هذاك، قبل ما يتفرج. هيت نحكي انا وياك في شنو تتفرج، شنو الانطباع نتاعك على السيد هذا او السيده هذه اللي تبع فيها، شنو الفكره اللي عندك. يعني محتاجين ان نكونوا واعيين اليوم في تعاملنا مع التكنولوجيا، مع الشاشه، مع المقاطع اللي يتفرج فيها صغيري.
1: هو الاسلام خير معلم لنا جميعا. وعلمنا الوسطيه، لا إفراط ولا تفريط. التكنولوجيا ليست عدوا، بالعكس، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان بالكفاءة وإن كانت كافرة. فأنا ضد الأولياء الذين يمنعون التكنولوجيا من البيت ومن أبنائهم من عن بيت.
0: طيب لأن صغيري ما نشريوش تليفون وما نعطيش،
1: لا باش يشد تليفون صاحبه. للأسف الشديد نخبرك أنه باش يتعامل مع التكنولوجيا في المدرسة، نقريه بالبروجيكسيون بالإنترنت. أنا مرة في قسم عديت حتى نشرة أخبار كنص استكشافي، ما عملتش نص مكتوب. نشرة الأخبار هي النص اللي بديت به. دونك باش يتعامل مع التكنولوجيا ولدي، ما هيش عدو. لكن وقتاش تولي خطيرة التكنولوجيا؟ وقت اللي تولي مربية بديلة. وقت اللي أنا نوخر في تربية أولادي ونخلي التكنولوجيا
0: نعطي المساحة، يعني نخلي المساحة،
1: ما لازمش تتحول إلى مربية بديلة التكنولوجيا. الطفل اليوم ولا شئنا أم أبينا يعيش بين عالمين، بين عالم البيت وعالم الشاشة. والمشكل أن كثيرا من الأباء يعرفون أبنائهم داخل البيت، لكن يجهلون من يربيهم داخل الهاتف.
0: صحيح.
1: كما يجهلون من يربيهم خارج البيت. حتى واحد فينا اليوم أمهات وأباء ما يعرف 100% شنو قاعد يصير خارج البيت،
0: ولا إنه يعرف زاد شنو قاعد صغيرك يتبع داخل البيت وبحذاك. ينجم يكون في الصالة أنت بجنبه، لكن هو يتبع في حاجات ما تعرفهاش.
1: المنع المطلق ليس الحل، لكن شنو الحل؟
0: هو في الوقت هذا ما تنجمش تمنع منع مطلق، راهو يكونوا واقعيين.
1: هاني قلت لك يخرج البر يتعامل مع الهاتف. لكن شو أعطيني الحلول العملية؟ ديما نحب الحلول العملية. المرافقة، خلينا نتفرج أنا ولدي ساعات، نعمل نص ساعة في النهار نتفرج أنا ولدي،
0: هي توريني في شنو تتفرج.
1: من خلال المصاحبة نعرف ولدي على شنو قاعد يتفرج.
0: وسامحني احنا باش نحكيو على الحوار، طريقة هات نتفرج معاك،
1: ردوا بالنا منح
0: كيفاش تكون؟
1: خاطر نبرة الصوت مؤثرة جدا لأولادنا. وولدي وبنتي اليوم باش يفهموا وين درا انا قاعد نعمل في تحقيق بوليسي. صحيح. وإلا نحب نشاركوا. هاي نتفرج مع بعضنا ونختاروا مع بعضنا ونعطي رأي، نتفرج مع المسلسل.
0: أو هاد شاركني في شنو تتفرج، شكونهم اللي تتبع فيهم ربما؟
1: يا وريني هذا صوت شكون خير من اللي شكون اللي تتبع فيهم، لأنه يعني النبرة هذه ممكن يحسها صغير تهديد لخصوصيته. ترى نحكيو على الخصوصية.
0: نحكيو على الخصوصية.
1: دونك هاي نتفرج مع بعضنا، تليفوني طايح شارجي جا نتفرج معاك. محليه الصوت اللي نسمع فيه صوت شكون تراه فيش يقول. هذه من الأساليب التربوية الناجحة جدا،
0: تجلب ومتخليش انه فما الشك،
1: يولي عنده حس نتاع مشاركة مش حس نتاع تحقيق. فالمرافقة مهمة جدا، وبعد المرافقة يجي التوجيه. وحتى حتى التوجيه لازم يكون بطريقة سلسة جدا. رانا في زمن فتنة وفتنة شديدة. يعني يكون أنا معنقة ولدي متكين في الفرش شدين شاشة التليفون نتفرج مع بعضنا ما ننهروش حتى كان لقيته تفرج على حاجة غالطة نقول له رو هذه فيها جانب إيجابي ما شاء الله ربي يزيده مثلا. ومن احنا الكبار ده ونتأثر بالفيديوهات نتاع اللي على التيك توك والأثرياء ما نكذبوش على بعضنا. رو الإنسان من كثر ما يتفرج يتأثر. فما بالك وليداتنا نوك مش الحل البتر ما هوش حل. أما نتكى وبكل أريحية نقول لهم ربي يزيدهم من نعيم. أما زعما كيف يجيبوا الفلوس هذية ندرى حلال ولا حرام ندرى الفايدة يكون عنا برشا فلوس أو تكون أموالنا حلال وننفقها في الحلال. بعد يبدأ التوجيه تعرف ولدي أو نعطيكم بالضبط شنو يتقال الصغير نعمل له رجة نفسية ندرى الفلوس حلال ولا حرام ومن بعد نقول له مش الفايدة أن يكون عندي برشا فلوس الفايدة يكون ربي راضي عليا وننتج أنا الفلوس بالعمل متاعي. والثالثة نقول له لازم الواحد يرد باله نحكي على روحي معاه ما نوجهلوش الخطاب له ما نقولوش رد بالك هذه من التقنيات التربوية الناجحة وعملها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقولوش رد بالك لا لازم نردوا بالنا خاطر ربي سبحانه باش يحاسبنا عن الأموال وعن الأعمار. الأموال من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها زعما كيفاش باش نرد بالي ولدي ونخليه شريك حتى في التوجيهات ما نكونش أنا المصدر نتاع الأوامر. ولدي باش يحاول يلقى معايا الحلول باش يقول لي شنو باش نعملو نخدمو خدمه حلال انا هي الخدمه الحلال انا هي مقاييس الخدمه الحرام وقتاش يرضى علينا ربي في الخدمه هذه وقتاش الخدمه هذه ما ترضيش ربي شنو هو معنى الحلال والحرام ونبدا ننمي في الذهن نتاعو المفاهيم هذه اللي باش يعيش بها امن وناجح وباش يتربى باذن الله تربيه سليمه. هذا
0: تحتاج صبر زاد راه وتسنين اكيد اللي يسمع فينا تو مش
1: في لازم صبر
0: مش في ليله ونهار راهو باش نجم تغير النظره تاع صغيرك.
1: حكيت عن النجاح انا
0: وحكينا على الصبر
1: حكينا على الهجرة وقلنا راهو كي تجيب بوادر النجاح أول غلطة يعملوها الناس يحبوا التسرع
0: حب في صافي صافي النتيجة
1: النجاح لازم وقت لازمك تصبر
0: والتربية لازمها صبر
1: مرة واثنين وثلاثة وأربعة ونسهر أنا وياه كل يوم نصيع في ساعة وكل يوم نمرر فيها بطريقة مباشرة وبطريقة مباشرة
0: غير مباشرة
1: بارشة توجيهات
0: كما قلت العطلة فرصة باش يكون صغيري يتعامل أو يستعمل هالتكنولوجيا الهاتف متاعه كل بطريقة واعية بطريقة ذكية.
1: وهو أنا حسب رأيي المتواضع أحسن برنامج متاع حماية هو العلاقة القوية مع الأبناء. نخلي ولدي يحس أني أنا سند والأمان متاعه حتى كان شهد حاجة شك فيها وننمي عنده القدرات متاع العقل المميز للصحيح والسقيم.
0: وقتش زاد نخليه يسألني ربما كما قلت شوف حاجة غلط شوف حاجة ربما ما يسحقش يشوفها جاه عرض فيديو لأنه اليوم موجودين يعني أحيانا يطلع لك فيديو منا ولا منا فما بالك صغير أو مراهق أو طفل في عمر معين كيفاش نخليه ينجم يجي يحكي لي يقول لي أمي لو شفت هذه كيفاش نجم
1: بالتجربة
0: أي.
1: وقت اللي يلقى بيبي مفتوح وسألني المرة الأولى وما صديتوش وما نهرتوش وعرفت كيفاش نجاوبه وعطيته مساحة متاع أمان. وإذا نرجع للشرط الأول المفتاح الأول اللي هو الحب المفتاح الثاني هو الذات وتعزيز الذات وتقدير الذات والثقة بالنفس هذم الاثنين كي نبنيهم مع المسؤوليه والاستقلاليه باش يخليه ولدي راني انا مصدر امان دونك باش نكون انا المرجع نتاعو باش نكون انا القدوه الحسنه باش يجي يسال هذه تجي ولا ما تجيش شنو رايك لين يولي بالدربه في عمر معين موش عمر محدد الصغار الكل كيف
0: صحيح
1: نجم صغير في 11 سنه يكون واعي جدا ويقول لي امي راني نميز مليح مليح ما تخافش ونجم صغير في 15 سنه ما يميزش بين الصحيح والسقيم هذا حسب التربيه التي تلقاها نراهي ناجحه
0: حسب البيئه.
1: فاحسن برنامج متاع حماية من التكنولوجيا هو العلاقة القوية مع الأبناء المرافقة التوجيه وصنع بدائل واقعية الحقيقة.
0: تو نرجعوا لها البدائل الواقعية بعد رفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت وراجعين معاكم إن شاء الله ربي تقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب وإن شاء الله حتى الماضي ساعة في لقائنا المباشر ذكركم بال 71 136 ألف. راجعين إن شاء الله بعد أذان الظهر.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: معكم مع كل لحظة برنامج الزيتونة والناس فضاء يجمعنا في حوار صادق قريب من قلوبكم ويعكس حياتكم اليومية وقصصكم الحقيقية. في الزيتونة والناس نسمعوكم نشاركوكم ونقربوا المسافات بين الناس بالكلمة الطيبة والفكرة النافعة. ملا ما تفوتوش موعدكم مع الزيتونة والناس كل ثلاثاء وخميس ابتداء من 11:30 على إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. الزيتونة والناس قصة تجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم مستمعينا زاد كذلك مشاهدين على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتون القرآن الكريم. لقاءنا المباشر في الزيتون والناس، ومازال حديثنا مواصلين فيه على مفاتيح التربية الناجحة في زمن التحديات. ومعنا الأستاذة تسنيم إمام، أستاذة مدارس مدرسة علوم شرعية ومختصة كذلك في
1: قريبا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أستاذة تسنيم، قلت لي بدائل واقعية، كنا نحكيوا على الوعي بالتكنولوجيا. شنو هو البدائل الواقعية اليوم اللي يسمع فينا؟ قل كان صغيري عطلة صيفية، عنده برشا وقت باش يتفرج في التلفزة، باش يتفرج في الهاتف نتاعو، باش يتفرج ربما في الألعاب الإلكترونية. كيفاش نجم ننقص على الأقل باش ينجم أكثر وقت يكون ماهوش في العالم هالافتراضي؟ كيفاش نجم نحاول نتحكم في الوقت؟ ما نمش باش نمنع، لأنه كما قلنا ما نجمش نمنع اليوم صغيري من تكنولوجيا ومن هاتف ومن غيرها. كيفاش نجم نحاول؟
1: ما نجمش نمنع وقت. وما يصحش أني نمنع.
0: نعم.
1: لازم يكون عنده تعامل مع التكنولوجيا. ولدي باش يطلع شاب وباش يلقى كل شيء بالاي اي وبالذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: وفما وظائف توا وليت في الدوله بالذكاء الاصطناعي. دونك المنع والبتر هذا نحن ضده. لكن قبل ما نخمم كيفاش باش ننقص، ديما نلوج على الحلول البديله. والبدائل هذه لازم تكون واقعيه ولازم تكون ممتعه. انا ما نحيش من يد ولدي التليفون.
0: صحيح.
1: اللي هو ممتع بالنسبه لي له، ونعطيه بديل ممل غير ممتع.
0: باي.
1: يمشيش معايا.
0: خاصة أكثر حاجة يعملوها العائلات ينحيلوا الهاتف للأسف ويعطيه القصة والكتاب.
1: مملة بالنسبة لي هذا.
0: وهذاك عشان ضربة قيمة الكتاب والقصة، لأنه ما صحيت يرى هو في اليوم بالنسق اللي شوفيه في الفيديوهات وكل ممل.
1: هو هذا حكينا عليه مطولا قبل نتفكروا أن حكينا حتى على الدوبامين وعلى الفيديو.
0: أيه.
1: والرسائل اللي توصلهم لفيديو المخ ولدي ومدة
0: الفيديو.
1: يعني هذا حكينا عليه مطولا مش باش نعاوده. ليه؟ أما ديما نحاولوا نلوجوا على بدائل واقعية ممتعة. وأكثر حاجة ممتعة هي الألعاب التشاركية. نتفكر قبل احنا كنا نلعبوا بالطين. اليوم الأولياء يخافوا على الدار لا تتمسخ، يخافوا على الفيراندا، يخافوا على السالون، ما خافوش على أولادهم. ليه؟ خليه يلعب بالصلصال بالطين، خليه يمارس ألعاب تكون تنمي المهارات اليدوية يعني والحسية والمواهب اللي عنده الكل
0: وتعاونوا بعد حتى في الكتيبة.
1: لازم التشارك، لازم نلعب أنا ولدي. نعرف أنه الدنيا مخذتنا، نعرف أنه الأم اليوم اضطرت للخروج للعمل وهذه حاجة فيها نفع المجتمعات متاعنا. لكن لازم نلقاو حلول ونعمل وقت ولو أسبوعي حتى كان ماهوش يومي نمارس فيه ألعاب مع أولادي، باش نلقى بك الألعاب هذيك التشاركية اليدوية خاصة بدائل ممتعة عن التكنولوجيا، يولي نحد بذلك وقت التكنولوجيا.
0: صحيح.
1: نحد وننظمه، والأوقات الأخرى تكون ألعاب تشاركية حتى مطالعة القصص. نستعمل التكنولوجيا باش نطالع قصة ونتفرج على قصة بعضنا افتراضية نقرأوها ونتفرج على فيلم. حتى نتفرج على فيلم راه هو من أنواع المطالعة الحديثة. مش بالضرورة نقرأ، هو مهم جدا القراءة، لكن نجم نقرأ قصة ونتفرج عليها في نفس الوقت وتكون ممتعة
0: موجودة. أي ومنلقاو الموجودة معناتها الوسائل هذه متاح. طيب وإحنا نحكيو على مفاتيح التربية الناجحة، مهم جدا نحكيو ما يفوتناش الوقت إنما نحكيوش على الذكاء العاطفي. كيفاش اليوم نفهمه أنا كأم كأب شنو هو الذكاء العاطفي في علاقة بابني؟ يعني احنا حكينا في البداية على بناء علاقة قائمة على الحب والثقة وكل، لكن شنو هو الذكاء العاطفي أنا كأم اليوم؟ قلك كيفاش نجم نستوعبه وبطبيعة الحال نجسمه في الواقع في تربيتي الأولادي؟
1: الذكاء العاطفي هو فهم المشاعر وإدارتها والتعامل معها بطريقة إيجابية. هذه لازمنا كل أم وبو يحفظها. الذكاء العاطفي هو أني نفهم المشاعر، مشاعري ومشاعر غيري، وأني نتعلم كيف أدير هذه المشاعر وكيف أتعامل معها بطريقة إيجابية. نعود نقول سواء كانت المشاعر هذه مشاعرنا نحن أو مشاعر غيرنا. إحنا محتاجين اليوم لتنمية الذكاء العاطفي علاش؟ على خاطر بتنمية الذكاء العاطفي ولدي باش يتعلم يتخذ القرارات، باش يقل منسوب الغضب والاندفاع عنده،
2: صحيح،
1: باش تتحسن العلاقات الأسرية،
2: صحيح،
1: باش نزيدوه من القدرة على القيادة والتأثير، ونحبوا جيل عنده القدرة على القيادة وعلى التأثير، باش يرفع عنده الذكاء العاطفي مستوى النجاح المهني والتربوي. دونك ما نجمش نحكي على هذا الكل من غير ما نحكي كيفاش اليوم ننمي الذكاء العاطفي.
2: صحيح، انا كأم اليوم كيفاش نجم ننمي الذكاء العاطفي، او الام اللي تسمع فينا تقول كيفاش نجم نخدم على الذكاء العاطفي عند صغيري، خاصه الاطفال اللي عندهم اكل انفعالات، لانه تقولك الام اليوم راه صغيري في ساعه ما ينفعل على اتفه الاسباب، في ساعه ما يولي يبكي، في ساعه ربما ما يرد فعل
1: طريقه ما يعرفش ياخذ قرار،
2: ما يعرفش يقول كلام في وسط المجموعه وفي وسط اصحابه، فمش كون اليوم بذور سامحني، يعني احنا في صيف وصغار تخرج تلعب ربما في قدام الدار ولا اللي هو، فما يقولك صغير لا هذاك تنبذ، ما يلعبوش معاه الاطفال، ما يعرفش يلعب معانا، ما يعرفش يقولنا كلام باهي، فهذا كلها مهم باش نعرفوا نخدموا على الذكاء العاطفي.
1: على ذكر العطلة، نداء لكل الأولياء، راي اسمها عطلة تتعطلوا خلالها الدروس، عيشكم خليوا الصغار يلعبوا، خليوا الصغار يشطحوا يغنيوا ويقرأوا قرآن، يتعرفوا على عائلاتهم، هزوهم للريف، هزوهم للجبل، هزوهم للزيارات، خلي يشوفوا الناس، خلي كونتاكتيو أهاليهم وأصحابهم. نقصوا شوية من حكاية القراية، راهي عطلة بالحق، وهذا من أساليب تنمية الذكاء العاطفي، أني نعرف نستثمر وقتي ووقت ولدي. كيفاش
2: يعني توجي تحكي له إجا نخبو تمرين؟
1: أمان لا عيشكم لا راهي عطلة بلحق، خلينا واقعيين، نحيو علينا المنصات وكل شيء، توا لازم يلعب، خليه يخرج يلعب، خليه يتمسخ دبشه بالتراب، خليه يجري، خليه يطيح، خليه يكون عنده كونتاكت مع الشمس. البارح جاية وأنا طبيبة نوجه لها تحية كبيرة، قالت لي معناها 90% من التوانسة عندهم مشكل في الفيتامين دي، رغم اللي نحن بلاد الشمس، محلى بلادنا على طول الشمس موجودة، وعنا مشكل في الفيتامين دي خاطر مانيش قاعدين نخرجوا للشمس، وأولادنا مش قاعدة تخرج للشمس. بينرجع للذكاء العاطفي، أول حاجة تنمي الذكاء العاطفي هو أنه نتعلموا نحن نتعرفوا على مشاعرنا ونسميها، ونعلم أولادنا يتعرفوا على مشاعرهم ويسميوها. في بالك فرما عائلات ما تعرفش تسمي المشاعر، ما يعرفش يفرق، يقول أنا متقلق، أما ما يعرفش يقول لك شنو القلق بالضبط. في بقعة أنا نقول أنا متقلق، لازمني نسأل روحي القلق ذي، هل أنا مغشش من حاجة؟ أو حزين على حاجة؟ أو خايف من حاجة؟ أو محبط من حاجة؟ هذه
2: كل حاجة وعندها صحيح
1: والتشخيص نصف العلاج. وقت اللي نشخص شنية مشاعري أنا سي وصلت لنصف العلاج. هذه من أنواع تنمية الذكاء العاطفي. زاد التوقف قبل ردة الفعل، وهذه من السنن النبوية المباركة. علمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة التحكم في الانفعال، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إيش معناها؟ يعني الذكاء العاطفي يبدأ من القدرة متاعي على الفصل بين مشاعري وبين التصرف اللي باش نعمله بعد مشاعري. إحنا ما نجموش نعملوا الشيء ذا، ما تربيناش به، لازم نتربيه ونحن من الجديد على الشيء هذا ونربيه أولادنا، باش نفصلوا بين المشاعري. أنا متغشش، أوكي، إيه كيفاش باش نتصرف وانا متغشش؟
2: يعني سامحني نرجع للقدوة، اذا كان صغيرك شافك ما تتحكمش في الغضب نتاعك في الشارع وانت تسوق في السيارة، ربما شكون قص عليك تقولوا كلام مش هو،
1: فجأة يتغير الانسان السائق ويولي شخصية اخرى.
2: ساعات يعني صغير يبدا يبكي في السيارة، ما يعرفش بوه ربما ولا ما يعرفش امه،
1: شبيه صيح، شبيه عايط، شبيه يقول في كلام بذيء، شبيه فجأة انك الغش ذاك يذلبوه اللوم اليوم، ما يعرفوش يتصرفوا فيما بعد المشاعر. راهو باش نمروا هذا الأبناء
2: كيف في البيت، يعني إذا كان اليوم الأب والأم يختلفوا على شيء بسيط ربما، وما كشيء البسيط ولي خلاف كبير وربما يتطور الخلاف إلى عنف وكل، إذا كان صغير يشوفكم هكا كيفاش باش تنجم تحكي لي من بعد تقولي لا إزمك ما تكونش في ساعة سريعة الانفعال؟ هاو شايفكم أنتم في هكا الانفعال الشديد هذا؟
1: دونك تنمية الذكاء العاطفي تكون أنه ننمي فيه القدرة على الفصل بين مشاعره وبين تصرفاته. من حقي نتغشش؟ ولدي من حقه يتغشش؟ أما رد بالكش باش تعمل كي تغشش، ما عندكش الحق تعزق البيبين كي تغشش، وهذا عند أغلب صغارنا مثلا يتغشش. إذا ما ننميش فيه الذكاء الاصطناعي نجم يطربق الباب على قوته. إذا اليوم عمره 7 سنين طربق الباب على في وجه المعلم ساعات في المدرسة سلنا هذا، أعرف أنت بعد 10 سنين أخرين شو باش يعمل؟ إذا ما علمناهوش يفصل بين مشاعره وبين التصرفات ما بعد المشاعر. من أنواع تنمية،
2: ذكرتني في حادثة سيدي النبي عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: حادثة الأعرابي اللي دخل إلى المسجد أكرمكم الله، يعني يعني قضى حاجته في المسجد.
1: صحيح يعني سيدي رسول
2: الله. يعني شوف الصحابة قاموا يعني باش يهجموا على الراجل باش ربما يعنفوه وغيره لأنه مشهد صدمهم. فسيدي النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش كان يعني هيك طريقة الحوار وطريقة أنه ما خلهمش يغضبوا عليه وكيفاش تصرفهم يعني طريقة
1: لأنه زرع فينا تفهم المشاعر تفهم الشخصيات وإيجاد الحلول المناسبة للشخصية. في الأوقات المناسبة للشخصية هذه
2: كل حد وشخصيته
1: غيرها. نعم كل واحد يعطي يدوي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاء عاطفي عالي جدا. دونك الحاجة الثالثة اللي تنمي الذكاء العاطفي مع أولادنا ومع حتى أحبابنا الكل وأنا راها مفتاح زي مفاتيح التربية الناجحة هو تنمية مهارة الاستماع عند أبنائنا. إذا اليوم أنا ما نتعلمش نسمع ولدي ما هوش بش يسمعني.
2: صحيح.
1: الإنسان الذكي عاطفيا ما يسمعش الكلمات فقط بل يسمع ما وراء الكلمات من مشاعر من وجيعة من احتياجات. فأنا لازم ندرب أولادي وننمي فيهم مهارة الاستماع وهذا نحن نعمله فيه في المدرسة بفضل الله وعنا مادة الحوار المنتظم والتواصل الشفوي نتعلموا فيها برشا حاجات من الذكاء العاطفي راهو لكن لازم تستثمر في البيت.
2: صحيح يعني الخدمة تتواصل في البيت مع الأسرة
1: شريك المدرسة والأسرة شركاء في تربية على النجاح. الحاجة الرابعة ومهمة جدا هي تدريب النفس على التعاطف. شو معناها؟ أنه تنظر إلى الموقف من زاوية الآخر. هذه فقدينها جدا.
2: كان أنا في بلاستو؟
1: أي صحيح. بالضبط أحسنتي. لو أنا كنت مكانه كيفاش باش نحس؟ وبالتالي كيفاش باش نتصرف؟ هذا من
2: هذه تحمي برشا سمحني أستاذ التسنيم كان قوس تحمي شوية برشا نتصورها لو ربيوا عليها أولادنا خاصة في التنمر على بعضهم البعض في المدرسة وفي القسم وفي المدرسة بصفة عامة ولا حتى في الشارع لأنه ساعات فما تلامذة تتعرض للتنمر بطريقة كبيرة سخرية ويضحكوا على شكله وعلى هندام وكل لو أمه تقولوا لو أنت في مكانه لو أنت شنو تحس وقت لي أصحابك يضحكوا عليك وقت أصحابك ربما هكا يتهمزوا عليك هذه مهمة حقيقة.
1: هذا يسمى تدريب النفس على التعاطف أني نحط ديما روحي في بلاصة غير نفهم مشاعره ونحط روحي لو كان أنا كيما أنت قلت بالضبط لو كان أنا في بلاصته شنو باش تكون مشاعري شنو الوجيعة اللي باش نحسها قبل ما تقول لصديقك أنت في المدرسة كلمة مؤذية تتنمر عليه فعندنا صغيرات يبكيوا برشا يتنمروا عليهم بسبب البدانة بسبب السمنة المفرطة إحنا ديما نعملوا كوتشينج للصغار في القسم قولوا لو أنت في بقعته لو أنت سبحان الله كانت عندك المشكلة الصحية ذي وكانت عندك سمنة هل تقبل أنه يتنمروا على الجسد متاعك؟ فهو يقول مباشرة لا.
2: صحيح.
1: لذلك إحنا نربي وفيهم حس التعاطف بالآخر تدريب النفس على التعاطف وهذا يحل لنا برشا مشاكل تربوية.
2: إذا كان أنت ما قبلتهاش
1: ما تقبلهاش على غيرك نرجع للمبدأ اللي نعيش به لازم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعدة لازم تتقال في الدار وتكون شعار مرفوع وشعار مرفوع في المدرسة وهذه من أول مثلا أنا كمربي وعلمها لي معلم عملت عنده ستاش شعار مرفوع من أول نهار لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
2: كنا نطبقوها في حياتنا الكل بكل تفاصيلها وجزئياتها.
1: نعم برشا أمور خير نجم نمي بها الذكاء الاصطناعي الوقت الذكاء
2: العاطفي
1: شفت قداش مأثر في الذكاء الاصطناعي برشا أمور أخرى نجم نمي بها الذكاء العاطفي منها
2: وقت.
1: إدارة الحوار باحترام
2: نرجعوا لها إن شاء الله في حصص أخرى لأنه ما عاش عنا برشا وقت باش نحكيه على الحوار ونحكيه على خصوصية أطفالنا ومراعاة حاجاتهم النفسية لأنه كما قلت في البيت يعني إذا كان عندك زوج صغيرات ولا ثلاثة صغيرات لهم مش كلهم بنفس الحاجيات
1: نعم.
2: وبنفس النفسية نجم تلقى صغير نفسيته بسم الله ما شاء الله عنده ثقة بالنفس عنده إنه كما قلوا احنا هكا يعرف يعمل كوميونيكاسيون يدخل نفسه وكل فما صغير لا يبدأ حذر نوعا ما يدخلش روحه في ساعة في المجموعة نفسيته نجم تكون هشة شوية بظروف نعم. معينة هذا كل كيفاش نجم نخدم عليه في مفاتيح التربية الناجحة.
1: ما خلنا نحكيه على الحوار قبل ما نحكيه على أي هو باب خاطر الحوار لازم يفهم الولي أنه ما هو جلسة تحقيق برشا أولياء يظنوا الحوار هو جلسة تحقيق وكأنك محقق
2: الحوار شنو عملت
1: شنو الحوار مساحة آمنة يتكلموا فيها أبنائنا من غير خوف وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصت للصغير وللكبير حتى أنه ابن العباس رضي الله عنهما حفظ علما عظيما لأنه وجد أذنا تستمع إليه قبل أن تعطيه الأوامر ووجد قلبا يحتويه. فالأبناء اليوم الذين لا يجدون من يسمعهم في البيت مش يلوجوا على شكون يسمعهم خارج البيت.
2: صحيح.
1: هذا الحوار الحاجة الثانية اللي قلت عليها شنية احترام الخصوصية. بالنسبة لاحترام خصوصية الطفل ومراعاة احتياجاته النفسية مربوطة بالحوار. راهو أولادنا عندهم كرامة. لازم نفهم أن ولدي راهو إنسان عنده
2: نعم
1: كرامة، ما هوش مشروع للتوجيه المستمر. لا، راهو لازمني نحترم ولدي، ومن احترامي الولدي عدم السخرية منه، عدم مقارنته بغيره، احترام مشاعره وجيعته. ما عندكش الحق تقوله ما تبكيش، من حقه يبكي. ما عندكش الحق تقوله ما تتغشش. راهو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قال للصحابي الذي قال له أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب. تعرفوا فاش فسروها أهل العلم؟ مش معنى ما تغشش، راهو الغش مشاعر فطرية. أنا ودي باش نتغش وسيدني بيك أن يغضب، ولكن املك نفسك عند الغضب. رد بالك اش تقول واش تعمل وقت اللي تتغشش. كان لازمني نحترم مشاعر ولدي، لازمني نراعي مراحل النمو متاعه. ربي سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم. فالكرامة تبدأ من الطفولة، واللي يحس بالكرامة من منذ الطفولة يعيش إنسان عنده كرامة ويمرر الكرامة هذه للآخرين.
2: مهم برشا أنه نكون واعين بهالتفاصيل هذه، علاش؟ خاطر ساعات الوليد عامل مع ولده وكأنه يعني ينسى الجوانب هذه أو يغفل عليها أو يتنساه.
1: للأسف الشديد أنا رأى في برشا أساليب تربوية خاطئة. ممكن حتى أنا نمارس أساليب في بعض الأحيان تربوية خاطئة، ممكن حتى اللي قريوا فينا يمارسوا أساليب تربوية خاطئة. الكمال لله، لكن قد ما نتعلمه. أنا مع بناء المهارات. المهارة مكتسبة، قد ما نقرأ، قد ما نسمع، قد ما نتعلم، قد ما نخوض دورات، قد ما ننمي مهاراتي. لو بشراء أنه ولدي أمانة عظيمة، كنز أعطاه لربي، من أجله نستثمر في تنمية مهاراتي باش نعلمه بطريقة صحيحة، باش نخرج جيل سوي ومتوازن نفسيا وعاطفيا وعقليا. خاطرنا ماناش دايمين. ثقافة الخلود لازم تتنحى من أذهاننا. راك باش تبني مشروع لغيرك للأجيال القادمة، فنولي نستثمر في تنمية مهارات، فنعلم كيفاش نربي ولادي باذن الله.
2: باذن الله. انا نحب نشكرك برشا. قبل ما نختموا تسنيم، كما قلت انه مهم برشا نراعيوا نفسيه اولادنا على اختلاف حاجياتهم. هذه من مفاتيح النجاح في التربيه، انه نكون واعي بنفسيه ولدي في الظرفيه هذه.
1: نعم.
2: نجم تتغير، نجم مش باش تكون ثابته.
1: نعم، مشاعر غير ثابتة، الوضعية غير ثابتة، المراحل العمرية متفرقة ومختلفة حتى بين أبناء البيت الواحد. تلقى أخوات في نفس الدار عايشين وكل واحد عنده شخصيته.
2: صحيح.
1: لذا الولي لازم يراعي جدا هذه الفروقات، كما المربي لازمه من واجبه يراعي الفروقات بين الأبناء. الولي زاد لازم يراعي، وهذا لازمه تعلم.
2: تعلم وصبر وجهد ومثابرة،
1: ولازمه وهي مسؤولية مشتركة. خلينا نختمه بالتعاون بين الأسرة والمؤسسات التربوية. راهو النجاح في التربية في زمن التحديات هو مسؤولية مشتركة. وقت اللي تعمل الأسرة وحدها تتعثر، وقت اللي تعمل المدرسة وحدها تتعب، لكن وقت اللي تتكامل الجهود نصنع جيلا متوازنا بإذن الله.
2: يا رب إن شاء الله. يعطيك الصحة أستاذة تسنيم إمام، أستاذة مدارس ابتدائية وكذلك مدرسة علوم شرعية. في الختام، رب يحفظ وليداتنا إن شاء الله. دائما نكون عنا نفس وجهد وصبر، إنه يعني كل ما حنحاولوا دائما باش نطبقوا، نحاولوا دائما باش نصلحوا، نحاولوا دائما باش يكون أولادنا الأفضل بطبيعة الحال. نعم. بأنه بطريقة التربية متاعنا بالجهود متاعنا.
1: نسأل الله ديما، دعيوا لأولادكم، قولوا نسأل الله أن يرزق أبناءنا نجاحا يعقوبه فلاح.
2: يا رب إن شاء الله. يعطيك الصحة سادة تسنيم إمام، شكرا لك فؤاد اليعقوبي، أحمد الطبابي. شكرا لكم كل السادة المستمعين والمتابعين على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. حفظكم الله ورعاكم. تحيات مريم فجاري، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 28 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قارون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
1: أحاديث نبوية.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سبرة طبخ المبدعين.
4: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة. بركة، طهر، نماء، صلاح، كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة، كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة، دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع ملك جسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله تعالى، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام الجميلة، أحييكم أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب بالسلام والرحمة والبركات. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه التحية موصولة من القلب إلى أخي العزيز فؤاد اليعقوبي، وأمننا الإخراج الإذاعي للساعة الأولى من هذا اللقاء، كذلك أختي العزيزة سوسن الفرجاني تؤمننا التنسيق العام لهذا اللقاء، وكذلك الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نلتقي أحبتي في الله تعالى كالعادة والحمد لله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية لنعلي راية الزكاة عاليا. نعم، بريد الزكاة اختص أحبتي في الله تعالى بهذا الركن الجليل. بريد الزكاة هذا البرنامج

0: تعالى على نعمة استمرارية برنامج بريد الزكاة. أحبتي في الله تعالى أقول هذه الكلمات في أول هذا اللقاء لأننا بهذه الحلقة وصلنا إلى ختام الموسم العاشر من بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. لذلك هذا اللقاء سيكون خاصا بإذن الله تعالى وفيه خصوصية، كيف لا، ونحن نريد أن نفرح بنعمة رب العالمين، نريد أن نفرح بإذن الله تعالى طبعا بإتمام هذه الرسالة، وأرجو أن وفقنا الله سبحانه وتعالى طبعا العمل البشري فيه الأخطاء وفيه التقصير، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، إلا أننا حرصنا كل الحرص بصدق وإخلاص على أن نبلغ أمانة الزكاة وعبادة الزكاة لتكون بإذن الله تعالى واضحة وحية في قلوب كل المزكين. وهذا طبعا والحمد لله تعالى ما تحقق من خلال كل هذه المواسم في بريد الزكاة، بدليل والحمد لله تعالى تفاعل المزكين معنا وتفاعل المستمعين معنا، بدليل الكلام اللي قالوه على هذه الفريضة. برشا ناس كانت جاهلة لهذه الفريضة، وبرشا ناس اعترفت بجهلها واعترفت بأنه علمها ماهوش متين فيما يتعلق بهذه العبادة، لكن والحمد لله بفضل الله تعالى بفضل القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة بفضل برنامج بريد الزكاة كذلك تحقق الوعي وتحقق العلم في قلوب وعقول المزكين. واليوم الحمد لله تعالى فما نتائج طيبة وثمرات طيبة قطفها بريد الزكاة على امتداد كل هذه المواسم. سأواصل الحديث بإذن الله تعالى عن هذه الثمرات الزكوية، وبداية أسعد كثيرا بأن أبدأ لقائي كما تعودتم مع فقرة أنوار الزكاة، لنقف عند أنوارها وجمالها مع مؤسسي برنامج بريد الزكاة.
1: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة.
0: البداية مع صوت صدح بالحق ومع صوت اشتغل على هذه الفريضة منذ 2009 عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، جمعتني معه فقرة تعنى بهذه الفريضة. الحمد لله تعالى طيلة هذه السنوات اليوم نتحدث عن ركن حي والحمد لله وفاعل على أرض تونس، إلا أن طبعا العمل لازال متواصلا. سعيدة جدا بأن أبدأ هذا اللقاء العلمي مع سيدي فضيلة الشيخ الحبيب القلال الذي أسس طبعا مع عدة أسماء هذا البرنامج، فأريد أن أتزين اليوم بأدب الشكر لأشكر الشيخ الحبيب القلال، وأسماء كثيرة ستكون حاضرة معنا تستحق منا كل الشكر والاحترام والتقدير. سيدي الحبيب القلال مباشرة من صفاقس أرحب بكم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى كل المستمعين الأوفياء بإذاعة الزيتونة.
0: بارك الله فيكم سيدي الحبيب، أسعد بسماع صوتكم في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم، من الموسم العاشر من بريد الزكاة. نحمد الله تعالى حمدا كثيرا على هذه النعمة. اليوم استمرارية هذا البرنامج أرجو أن تكون علامة قبول من رب العالمين سيد الحبيب القلال.
2: إن شاء الله.
0: وحضرتك كنت الله من الضيوف القارين يعني، والحمد لله تعالى في المواسم الأولى، إلا أنه توها والبعد هو اللي بعدك علينا، لكن الحمد لله من فترة إلى فترة طل علينا وتنورنا بحضورك، فأردت في هذا اللقاء الختامي في هذه الدقائق أن أشكركم سيد الحبيب القلال على كل ما تفضلتم به خدمة لهذه الفريضة ولنشر الوعي في عقول المزكين. وطبعا أسعد بسماع رسالة من عندكم، نصيحة من عندكم للمزكين حتى يواصلوا مع هذه الأمانة. شيخ الحبيب القلال
2: بارك الله فيكم، والشكر لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا العلم والعمل الصالح والإخلاص فيما نقدم في كل أعمالنا، وهذا واجب في الواقع بل هو جزء من الواجب، وبلادنا العزيزة تنتظر منا المزيد في كل المجالات.
0: نعم.
2: هذه المناسبة العاشرة التي لا تكون هي الأخيرة، مقسم أخرى إن شاء الله. هذه المناسبة عندي رسائل صغيرة.
0: شيخ الحبيب أعتذر منكم، سيد الحبيب أعتذر منكم، الصوت متقطع، لو تعيد بعد إذنكم هذه الجملة الأخيرة، للأسف لم أستمع إليها جيدا، المعذرة. شيخ الحبيب
2: عفوا، اسمعني توا.
0: إن شاء الله، تفضل شيخ.
2: إن شاء الله. كنت أقول إن شاء الله

0: تكون هذه الموسم الأخير إن شاء الله، عندنا مواسم أخرى
1: نعم
0: في المستقبل لخدمة هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى بما فيها من منافع مادية ومعنوية دنيوية وأخروية أيضا.
1: نعم
0: هذه المناسبة أبعث برسائل من القلب لكل أولا أسرة هذا البرنامج من مديرين من فنيين، وأخص بالذكر السيدة مليكة هشام
1: بارك
0: التي
1: الله فيكم.
0: كانت على رأس المشاهدين لرعاية هذا البرنامج. ليس من باب رمي الورود ولكنه حق من الحقوق لابد من أن
1: بارك الله فيكم.
0: المشاركين الذين قد تدخلوا من الجانب الفقهي
1: شيخ الحبيب
0: المحاسبي، وتوجهوا أيضا إلى السادة المستمعين. والرسالة الثانية هي تلقى رسالة للسادة المستمعين.
1: للسادة
0: أولا
1: المستمعين
0: استجدت
1: نعم.
0: وكما ذكرتم أيضا كثرة الاهتمام بهذه الفريضة، والكثيرون أيضا ينطلقون من مسائل تهمهم هم، إما أن يكون ذلك سؤال من الأخوة الفلاحين أو التجار أو الأموال، بل هنالك من المستمعين من لم يكونوا من المخاطبين بالزكاة نظرا أنهم ليس لهم النصاب، ومع ذلك حرصا منهم على رب العالمين يتساءلون هل هنالك ما يجب عليهم من دفع أموال للفقراء والمحتاجين أم لا. هذا كله الحمد لله يدل.
1: شيخ الحبيب القلال للأسف الشديد، للأسف الشديد الصوت متقطع جدا، ربما نعيد الاتصال بكم بعد إذنكم شيخ الحبيب القلال، لأن ما تفضلتم به مهم جدا، وهذه الرسائل أعتبرها مهمة وينبغي أن نستمع إليها جيدا في ختام هذا اللقاء. نعيد الاتصال بعد إذنكم بشيخ الحبيب القلال. للأسف هناك مشكل في التقني ربما، لا أدري، لكن نرجو أن نتجاوزه إن شاء الله تعالى لتكون كل الاتصالات الهاتفية جيدة بإذن الله. بعد إذنك سنعيد الاتصال بشيخ الحبيب القلال، وأرجو أن يكون الاتصال أوضح بإذن الله. إذن أحبتي في الله تعالى نواصل معكم، كما ذكرت لكم نريد في الحلقة الختامية من الموسم العاشر أن نبلغ هذه الرسائل السريعة. بريد الزكاة والحمد لله تعالى، هذا العنوان رافقكم طيلة مواسم عشرة والحمد لله تعالى، وتحديدا شدوا هذا التاريخ، تحديدا سنة 2017، وتحديدا 5 جانفي 2017 كانت أول حلقة من برنامج بريد الزكاة. واليوم الحمد لله تعالى تتواصل هذه الرسالة، ما هيش رسالة واحدة وإنما مجموعة مئات الرسائل والحمد لله تعالى في هذا البرنامج، وقد أثثه أعضاء الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، هذه الجمعية العلمية التي حملت هذا الهم على عاتقها وسعت على أن تبلغ هذه الأمانة، لأن ركن الزكاة أحبتي في الله منذ سنوات ماضية كان ركنا متروكا، كان ركنا مهجورا، كان للأسف الشديد ركنا ميتا، وهذه الكلمات تبعث في القلب ألما، تبعث في القلب وجعا. لذلك الجمعية التونسية لعلوم الزكاة يعني أخذت هذا القرار بتأسيس هذه الجمعية التي تعنى بفريضة الزكاة، والحمد لله تعالى كما ذكرت لكم اليوم بعد مرور كل هذه السنوات وكل هذه الأيام اليوم نقطف ثمار جميلة كما أكد الشيخ الحبيب القلال. حتى مستمعين ما همش معنيين بالزكاة إلا أنهم يطرحون الأسئلة، وهذا طبعا يسعدنا. سيدي الحبيب القلال من جديد أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعتذر منكم من جديد شيخ الحبيب. إذن
0: اسمعني بالباهي تو.
1: أي تو الحمد لله صوت واضح. إذن رسالة المستمعين، رسالة إلى كل المستمعين سيدي الحبيب تفضل.
0: الرسالة هذه أعيدها بصيغة أخرى. أولا لاحظت كما لاحظتم أنتم أيضا أن عدد المتدخلين والمهتمين في ازدياد والحمد لله.
1: نعم.
0: وأستطيع أن أقول أن منهم من ليس مخاطبا بالزكاة لأنه لا يمتلك النصاب في أي مال من الأموال، ولكنه مع ذلك يحرص على أن أما أن يحتاط لعله يكون مخاطبا بالزكاة، فيريد أن يشعر بالراحة في هذه الفريضة. وكذلك هنالك من يريد أن يزداد تقربا من الله عز وجل الذي حاج به، لكن مع ذلك أريد بكل لطف أن أتوجه إلى أحبتي المستمعين بأن لا يكونوا متلقين فقط، فيهم ما يهتموا بهذه المسألة فيبلغون هذه الرسالة الربانية إلى كل من يعرفون. عبارة أخرى، أن يكون الكلام عن الزكاة أيضا من الأمور العادية فيما بيننا، مثل ما نتكلم في شؤوننا الأخرى. لعل الذين ما زالوا لما يهتموا بهذه الفريضة أن يلتحقوا بركب المزكين إن شاء الله حتى تعم الفائدة.
1: نعم سيدي.
0: الرسالة الأخيرة هذه هي في الواقع لكل المهتمين بمسائل الزكاة. وأعني بالمهتمين من الجانب العلمي، لأن العلوم جسم نامي لا يهدأ نهموه أبدا. أبدا هنالك قضايا وهنالك بحوث وهنالك إضافات وهنالك مراجعات إلى غير ذلك، وهذا يهم المختصين في مراكز الأبحاث خاصة. وكم أكون سعيدا لو ينشأ في بلادنا مركز من مراكز الأبحاث في المسائل الفقهية بصفة عامة، منها مسألة الزكاة، لنهتم ببعض المستجدات أو ما كان يسمى عند فقهائنا بفقه النوازل.
1: نعم سيدي.
0: والمقصود بفقه النوازل القضايا الجديدة التي لم تنل حظها عند القدامى أو أنها لم تكن مطروحة أبدا. مثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الفقهاء بعده قد تكلموا عن نصاب زكاة الحرث أي الفلاحة، ولكن هذا النصاب كان محددا بالمكائيل وليس بالأوزان.
1: نعم.
0: يعني نتكلم عن المد، نتكلم عن الصاع، ونتكلم عن الوسق، ولكن ليس هنالك كلام محدد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالأوزان.
1: نعم.
0: فما هو المقترح؟ المقترح أن نعتبر هذه المكاييل هي المنطلق، ثم نبحث انطلاقا من هذه المكاييل المحددة لتحديد مختلف المنتوجات الفلاحية التي تجب فيها الزكاة، نحولها إلى موازين ولا نوحد الوزن بين كل المنتوجات. لماذا؟ لأن الكتل والأوزان بالنسبة لمختلف المنتوجات ليست هي نفسها.
1: نعم صحيح.
0: يعني الصاع مثلا من تمر لا يزن مثل صاع الشعير ولا مثل صاع القمح وهكذا.
1: نعم صحيح.
0: فلما لا نقوم بإعداد لجنة تبحث عن هذه الموازين وتصدر هذه الهيئة العلمية يعني نوع من أنواع الدليل ليبين المعدل الوطني في تونس بمختلف هذه يعني المنتوجات، وتكون مرجعا لكل من يريد أن يزكي وهو لا يعرف ذلك إلا بالأوزان.
1: نعم بارك الله فيك.
0: كذلك هنالك قضايا أخرى جديدة، بعض المنتوجات التي لم تكن تشملها الزكاة وهي تخضع أيضا للعلة الجامعة بين مختلف الأصناف، وهو أن يكون المنتوج مما يقتات به ويدخر. أصبحنا نسمع مثلا عن زيت جديد لم تعرفه الأمة من قبل، هو زيت الكرزة مثلا. هذه النبتة التي ليست من منتوجاتنا، فكيف يمكن أن يزكي من ينتج زيت الكرزة؟ هل تنطبق عليه هذه القاعدة وهو ما يدخر وما يقتات به؟ وإن كان ذلك فكيف يمكن أن يكون حساب هذه النبتة؟ وكذلك صحيح. أيضا زيت عباد الشمس اللي يسميوها التورنسول بالفرنسية، الجليبات يعني قلوب العبادة اللي يسموها باللهجة التونسية.
1: صحيح.
0: هذه أصبحت تستخرج منها الزيوت الكثيرة وتدر أموال كبيرة جدا على أصحابها، كانت ما قبل لا زكاة في عينها، اليوم أصبحت مصدرا من مصادر الزيت، وهي تدخل ضمن ما يسمى بذوات الزيوت.
1: نعم.
0: وهكذا قد نجد أيضا بعض المهن الباعثين العقاريين وغيرها من المسائل. هذا ندائي بكل لطف،
1: بارك الله فيك،
0: حتى لا يستبد أي عالم مهما كانت قيمته العلمية وقامته أيضا. صحيح. وحده، لأن يد الله مع الجماعة.
1: نعم.
0: إن شاء الله تكون الرسالة وصلت لأهلي، من يهتموا بهذا.
1: يا رب أرجو ذلك، أرجو أن تصل طبعا كل هذه الرسائل المعنيين بالأمر، وخاصة المقترح الأخير شيخ الحبيب القليل، فهو أعتبره فتح آفاق علمية وعملية لهذه الفريضة، كيف لا، وهي رسالة ربانية كما أكدتم، وينبغي لكل الأطراف المعنية بهذا الأمر أن تأخذ هذه الرسالة بقوة وعي وبقوة اهتمام، عسى أن نحقق مقاصد الزكاة كما ينبغي تحقيقا لمراد الله تعالى. أشكركم من القلب مجددا شيخ الحبيب القلال، بارك الله فيكم، وجعل الله تعالى كل ما قدمته خدمة للزكاة في ميزان حسناتكم شيخ الحبيب.
0: العفو، أدعو الله لكم بمزيد التوفيق وبمزيد إنارة العقول وخدمة هذه الفريضة الشريفة، وكل الفرائض لها شرف وقيمة ومنفعة. بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم شيخ الحبيب القلال، دمتم في أمان الله تعالى وحفظه، وأرجو طبعا أن نجدد اللقاء في موسم قادم بإذن الله تعالى. أواصل معكم أحبتي في الله تعالى مع صوت ثاني بإذن الله، سنتمم معه أنوار الزكاة، صوت بلغ هذه الأمانة في المواسم الأولى وكان معنا أيضا في كل موسم عبر الهاتف، نبقى في ولاية صفاقس أحبتي في الله تعالى لنتواصل مع هذا الصوت الطيب لشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد بوشحيمة، جزاه الله عنا كل خير. شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة التي شرفتموني بها، بارك الله فيكم.
1: وإياكم سيد الكريم، شرف لنا التواصل معك هاتفيا، كيف لا ونحن نودع موسما عاشرا من بريد الزكاة، وحضرتك شيخ أحمد بوشحيمة كما تحدثت مع شيخ الحبيب القليل منذ قليل، صدقا أسستم طبعا هذا البرنامج والحمد لله، وحضرتك كنت ضيف قار في المواسم الأولى لهذا البرنامج، وحضرتك ما غبتش علينا حتى في المواسم يعني المتتالية، الحمد لله كنت حاضرا معنا بالهاتف، فأردنا اليوم أن نستمع إلى صوتكم لتبلغ طبعا هذه الأمانة كما ينبغي لكل من يهمه الأمر. بريد الزكاة والحمد لله شيخ أحمد لازال فاعلا ولازال يبلغ هذه الرسائل، فنحمد الله تعالى على استمرارية هذا البرنامج العلمي. شيخ أحمد، شيخ أحمد، نعم نحن معكم على المباشر، تفضل. كان معنا منذ قليل شيخ أحمد، تفضل. للأسف انقطع الخط، يبدو ذلك سنعيد الاتصال به، وفي الأثناء أريد أن أتوجه بتحية طيبة من القلب إلى سيدي فضيلة الشيخ الأسعد الحفصي، حاضر معنا في الأستوديو جزاه الله خيرا، سيواصل معنا بإذن الله تعالى هذا اللقاء الختامي، جعله الله تعالى في ميزان حسناته، وبمعيته إن شاء الله سنبلغ إن شاء الله هذه الأمانة كما عهدتم بإذن الله تعالى منا على امتداد كل هذه المواسم بإذنه تعالى. سيكون حاضر معنا أيضا الشيخ الأمين العبيدي من قفصة جزاه الله عنا كل خير، وكذلك السيد الحبيب الغرياني المستشار الجبائي والعضو بالهيئة الشرعية والمحاسبية بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة. أردنا اليوم أن نجتمع جميعنا حول هذه الفريضة، هناك جنود خفاء يشتغلون على هذه الفريضة بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة بمختلف فروعها، والحمد لله تعالى في سوسة وفي نابل وفي قفصة في صفاقس، يعني بالحق نحب نتوجه ليهم من أعماق قلبي بتحية شكر وامتنان على ما تفضلوا به خدمة لفريضة الزكاة. من جديد أحييكم شيخ أحمد بوشحيمة.
2: حياك الله وبياك وجزاك الله خيرا، والمعذرة على هذا الخلل الفني ربما.
1: خير إن شاء الله.
2: إذا كنت أنا البرنامج هذا اسمه بريد الزكاة.
1: نعم.
3: يعني البريد يحمل رسائل.
1: هذا هو.
3: وطالما وجهتم الرسائل وطالما بعثتم البرقيات وطالما معناها تعيتم السعي المبارك الحميد اليوم بما أن الحصة ختامية أردت أن أحتفظ فيها بعض الكلمات لبعض الأطراف المهتمين بشأن الزكاة والفاعلين في مجال الزكاة.
1: نعم.
3: أول كلمة توجه بها للمزكين، والمزكين هم تقريب العمود الفقري لهذه الشعيرة لهذه الفريضة. أقول للمزكين هنيئا لكم لما قالت فيكم رب العزة من قرآن إلى آخر الدنيا يتلى، حيث قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
1: نعم.
3: إذن أيها المزكون طيبوا نفسا، فقد جزاكم الله ومجد عملكم أثنى عليكم في قرآنه المجيد قد أفلح المؤمنون. ومعنا شوفوا بدأ بالصلاة وبدأ بعد ذلك الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، بحيث الثلاثة هذه الأولانيين يكونوا حلقة متينة جدا لسلوك المؤمن، إلى أن يقول بعد أن عدد خصالا أخرى للمؤمنين يقول أولئك هم الوارثون والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما شاء الله ما شاء الله على هذا
1: ما شاء الله.
3: هذا التتويج.
1: نعم.
3: المبارك العظيم. إذا طيبوا نفسا أيها المزكون يطيبكم خير كثير في الدنيا والآخرة.
1: نعم.
3: إن شاء الله يا حرم أن الله وإياكم
1: أمين.
3: من خيره.
1: اللهم أمين اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخ أحمد بوحليمة، خطابكم جميل.
3: نعم.
1: تفضل. خطابكم جميل يحفز كل من يستمع إليك إلى أن يتمسك أكثر وأكثر بركن الزكاة.
3: الله يخليك ويبارك فيك. كلمة أخرى أتوجه بها لمن يأخذون الزكاة.
1: نعم.
3: أقول لهم هنيئا لكم لما حباكم به رب العزة من استحقاق الزكاة، تأخذونه ليس تفضلا من مخلوق، إنما هو رزق ساقه الله لكم، ساقه لكم الخالق، فارفعوا رؤوسكم عالية واهنعوا بما أتاكم الله من فضله. ما هوش تفضل، ما هوش مزية من حتى حد. الزكاة هذا رب العالمين فرض لكم على غيركم هذا الرزق.
1: نعم.
3: أشكروا ربكم وأهنأوا بما أتاكم الله من فضله.
1: جميل.
3: كلمة أخرى، إذا هي كلمات سريعة ونشأت برقيات.
1: جميل.
3: كلمة أخرى لخادمي الزكاة. أولئك الذين سخرهم الله لخدمة الزكاة بالفعل أو بالدلالة على الفعل أو بالكلمة، وما هذا البرنامج العقيد الذي نحن في رحابه الآن الأصدق مثال على ذلك. ما شاء الله، وأنا صادفني الحظ أن شاركت في بعض حلقات هذا البرنامج الجميل، وكثير من الناس يتصلون ويقولون أنا ما كنت أعرف شيئا عن الزكاة، هذا شيء ما كنت أعرفه. فالحمد لله على ذلك، وأقول لخادمي الزكاة أقول لهم هنيئا لكم بالأجر، هنيئا لكم على ما تتفضلون به. إذن
1: شكرا شيخ أحمد.
3: نقول جزا الله خيرا في الختام كل من أعد، كل من اجتهد، كل من أفاضل كلمات تحرك القلوب قبل الأيدي، وأدام الله عز كل إطار، كل مؤسسة، كل طاقة إعلامية أسهمت وتساهم في نشر ثقافة الزكاة وتنير السبيل وتدل الحائرين وتصبح بالخير والبركة.
1: نعم.
3: كل عام إذاعة الزيتون القرآن الكريم بخير، كل عام وبرنامج بريد الزكاة بخير، كل عام مؤدي هذا البرنامج ومخرجي والساهرين عليه وعلى كل برامج إذاعة الزيتون الحقيقة.
1: شكرا
3: كل عام والجميع بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أجدد شكري لكم شيخ أحمد بوشحيمة على هذه البرقيات السريعة، إلا أنها مفيدة في مضمونها، وأسأل الله تعالى أن يجعل كل ما قدمته في بريد الزكاة في ميزان حسناتكم. شيخ أحمد، نحبكم في الله ونرجو لكم كل الخير، نرجو أن
3: الله.
1: نلقاكم بإذن الله تعالى في موسم قادم إن شاء الله.
3: إن شاء الله، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عودة أحبتي في الله تعالى لهذه الرسائل الطيبة والنافعة لفضيلة الشيخ الحبيب القلال وفضيلة الشيخ الأستاذ أحمد بوشحيمة. نبقى مع تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من القرآن الكريم، وأستقبل سيدي فضيلة الشيخ الأسعد الحفصي، ونواصل بإذن الله تعالى مع الفقرة الثانية التي قدمت الكثير في بريد الزكاة، وهي فقرة أنا والزكاة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. هذه رحلتنا العلمية القرآنية في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وها قد وصلنا بهذا اللقاء إلى ختام الموسم العاشر. سنواصل مع هذه الأصوات الطيبة التي قدمت الكثير عبر هذا البرنامج لكل المزكين. وقبل أن نواصل مع الصوت الثالث، السيد الحبيب الغرياني مستشار جبائي وعضو بالهيئة الشرعية والمحاسبية بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة، اسمحوا لي بأن أرحب بسيدي فضيلة الشيخ الأسعد حفصي. ربي يبارك لنا فيك شيخ الأسعد، السلام عليكم ورحمة الله، وربي يتقبل منكم إن شاء الله
2: أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يبارك فيكم إن شاء الله، يا ربي موفقين دائما
1: يا رب.
2: وإن شاء الله حصة أخرى أن تقترب بها أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، ونجعلها يعني قربة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كنا كنحن يعني مقدمي هذا البرنامج أو إلى منصتي هذا البرنامج. إن شاء الله كلنا في حلقة تغشاها الملائكة وتحفها الملائكة وتغشاها رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يا ربي يكرمنا بما هو أعظم شأنا وأكرم، إن شاء الله هو الكرم متاعه والمواصلة
1: يا رب.
2: دائما في الدعوة إلى الله. من سيوش قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والجمعية التونسية وحصة بريد الزكاة أخذت هذا الطريق لتأمر به بالمعروف والنهي عن مقاطعة الزكاة وعدم أداء شعيرة الزكاة، وإن شاء الله يا ربي كما قال سيدي الحبيب إن شاء الله خالصة لوجه الله
1: يا رب
2: سبحانه
1: يا ربي وتعالى. أمين أمين أمين، إن شاء الله خالصة لوجه الله تعالى. وتحية الإسلام موصولة إلى أخي العزيز والكريم الأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية، كل عام وأنتم بخير سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم، وكل عام وأنتم بخير في المواسم الطيبة إن شاء الله. ربي يحفظنا وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين، ربي يتقبل منا أجمعين. وعبر هاتف إذاعة الزيتونة حاضر معنا السيد الحبيب الغرياني المستشار الجبائي والعضو بالهيئة الشرعية والمحاسبية بالجمعية التونسية لعلم الزكاة. كما قلنا اليوم نحب نلم الشمل، والحمد لله تعالى فما جنود خفاء يعني إن شاء الله تعرفوا عليهم ونقفوا عليهم إن شاء الله تعالى اسما اسما، لنشكرهم بإذن الله تعالى على ما قدموه خدمة لهذه الفريضة. والسيد الحبيب الغرياني ربي يبارك لنا فيه وفي علمه، قدم الكثير كذلك عبر طبعا هذا البرنامج وفي فرع نابل كذلك. مرحبا سيد الحبيب الغرياني، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مليكة مرحبا بكم، مرحبا بضيفيك الكريمين الشيخ لفت الحفصي وخونا الكبير محمد أشرف بوتية. مرحبا بالسادة المستمعين،
1: تحية
4: للسادة المستمعين.
1: ونحن سعداء بحضورك معنا سيد الحبيب الغرياني لنتمم بإذن الله تعالى مع رسائل الخير مع ركن الزكاة، وحضرتك طبعا من العناصر الأساسية في برنامج بريد الزكاة. واليوم نحن في الحلقة الأخيرة الختامية من هذا الموسم، يعني استمرارية البرنامج عشر مواسم والحمد لله تعالى. وهذا البرنامج مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة يبلغ هذه الأمانة ويحرص على أنه كل مزكي يكون واعي ويقظ بهذه الفريضة. سيد الحبيب، وحضرتك طبعا تشتغل على هذه الرسالة في فرع نابل.
4: أيه والحمد لله، يقول واحد يقول اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا.
1: نعم.
4: بالفعل معناتها إن شاء الله نكونوا من خادمي هذه الفريضة، إن شاء الله نكونوا من حاملي هذا المشعل وهذه الأمانة المشرفة جدا أن نكون في خدمة ركن ركين من أركان الإسلام والركن الثالث من أركان الإسلام فريضة الزكاة. بالفعل كانت عندنا رحلة معها معناتها جميلة وممتعة جدا، معناتها فيها برشا غرام، فيها برشا حماس، فيها برشا متعة قبل ما نحسوا بحتى تعب. والحمد لله معناتها نطلب من ربي باش نكملوا في الطريق. نعم. هذا
1: أكيد. أمين أمين، يلزمنا نكمله سيد الحبيب، لأنه بالحق العمل يعني الزكاة ما زلت تستحق منا برشا خدمة على أرض تونس. صحيح حققنا يعني نسبة وعي والحمد لله تعالى محمودة، إلا أنه الزكاة تطلب منا برشا خدمة. أكيد أنت تأيدني في هذا الباب، وحضرتك طبعا حب نسلط الضوء أكثر على ما قدمه أيضا فرع نابل، ومن خلال فرع نابل نتوجه بتحية القلب لكل فروع الجمعية سيد الحبيب.
4: وقت مديكا ما ننسوش نحن الجنود واللي هزوا المشعل من الأول الجمعية التونسية علوم الزكاة. نذكر في هذا المقام الشيخ حبيب القلال مؤسسين متاع الجمعية. نذكر أخونا الكبير محمد مكديش. نذكر سيد محمد المصمودي اللي مروا للجمعية. سيد محمد أشرف وديا بالفعل معناتها كان عندهم إسهامات كبيرة برشا. ضيوفك القارين في البرنامج الشيخ لاسر الحفصي معناتها برشا. مش نذكر المقام هذا ننسى معناتها. لكن انت كلهم تحيه اكبار واجلال تحيه من القلب لكل من وقف وساهم واثث هذا الفضاء طيله عشريه كامله مرت كانها لحظه من زمن. بالفعل معناتها كان البرنامج هذا كان بريد وساعي بريد يربط بين الجمعية وبين المتلقي خدمات الجمعية أي المزكين، بين الجمعية بين الشيوخ والكبراء الجمعية من جهة وبين المزكين والمستمعي إضاءة زيتون الكرام.
1: نعم.
4: والحمد لله.
1: الحمد لله. سيد الحبيب رجاء يعني في الختام نريد أن نبلغ طبعا رسالة يعني من عندكم، يعني بريد الزكاة هدفه واضح، هو أن ينشر وعي الزكاة. وطبعا الجمعية التونسية لعلوم الزكاة حرصت منذ تأسيسها وهي سباقة قبل هذا البرنامج على أن تنشر هذا الوعي وتنشر ثقافة الزكاة. حضرتك بعد هذه الرحلة العلمية وبعد مرور كل هذه السنوات وحضرتك الفاعل يعني بالزكاة يعني من ناحية العلمية يعني من ناحية التطبيقية، أهم رسالة تحرص على تبليغها اليوم يعني في ختام هذا الموسم حتى يكون المزكي وين ما كان ويسمع فينا بالحق يحرص أكثر وأكثر عن أنه ما يتهاونش بهذه الفريضة. سيد الحبيب
4: بالفعل معناتها نحن والحمد لله فرعنا بكبقية فروع الجمعية كانت أن معناتها نشاطات أنشطة خاصة في نشر وعي الزكاة. قمنا بدورات تكوينية والحمد لله تقريبا دورتين، عملنا دورة مع الشيخ وجيه سنا مع الشيخ الأسد الحفصي والحمد لله معناتها كان إقبال كبير وكبير جدا على الجمعية وعلى الدورات التكوينية هذه. الحمد لله نلمسوا كذلك تعاون كبير ياسر من الإخوة الأئمة والخطباء الأئمة. نذكر أن في نابل هنا الشيخ محمد خنين إمام جامعة الطاقة. نذكر سيدي يحيى عبد اللطيف اللي تقعونونا برشا وبعثونا برشا معناتها مزكين باش نحسبولهم الزكاة. جاونا برشا مؤسسات، جاونا شركات بأنواع وأشكال والحمد لله معناتها من الشركات السياحية للعقارية للصناعية للفخار المعروفة بالفخار بالفخار والأنشطة معناتها متاع الفخار معناتها. جاونا كذلك أصحاب الجرايات، أصحاب الرواتب الشهرية، أصحاب المال المستفيد والحمد لله معناتها كان إشعاع والحمد لله كان معناتها كان عمل ممتع وممتع جدا في التواصل مع الفئة هذه متاع المزكين. والحمد لله إن شاء الله نكونوا في المستوى على كل إن شاء الله وإن شاء الله نواصلوا في الطريق هذا واللي ما جاش نقولوا له ما
1: أخلط
4: لا تتردد نقولوا له أراه فريضة لا تتم إلا بعلم وفقه.
1: أكيد.
4: معناتها يجب أن يتم احتساب زكاتك أو نتعرف أن زكاتك يجب أن تحتسب بطريقة علمية ومتققة ومحققة مع باش تؤدي هالفريضة هذه على أحسن وجه. اللي مازال ما جاناش ندعيوه معناتها باش يتوجه للجمعية راهو مش يلقى كان الترحاب ويلقى في ربي كان الإجابة والتفاهم ويلقى كان التجاوب من الإخوة القائمين على الجمعية.
1: جميل ما تفضلت به سيد الحبيب الغرياني، صدقا كلامك يدخل السرور على قلوبنا. تقولي فما والحمد لله نلمس أنه فما زيادة في تطور وعي التونسي بهذه الفريضة بدليل الإقبال يعني اللي استشعرتوه والحمد لله تعالى من المزكين يحبوا يستفسروا على زكاتهم الحمد لله. فدام عطاء فرع نابل يا رب العالمين، وفرع نابل يعني طبعا مفتوح على الدوام إن شاء الله مدام يعني حضرتك وكل القائمين على هذا الفرع رئيسا واللي يشتغلوا فيه طبعا مجهولهم كلهم تحية. أستاذ أشرف شيخ الأسعد مجهولهم كلهم تحية شكر، لأنهم نعتبرهم جنود خفاء وحومات لهذه الفريضة، فربي يتقبل منكم سيد الحبيب وبلغلهم سلامنا وتحياتنا وشكرنا ليهم.
4: بلاني ذا أخير أخت مليكة، من المنبر هذا ندعو إلى إنشاء مؤسسة زكاة باش بالرسمي معناتها تقوم على الفريضة هذه جمعا وتوزيعا لأموال الزكاة، لأن في حاجة كبيرة برشا، وباش تعطي أكلها وتنهض الفئات الهشة والفئات الفقيرة يلقوا نصيبهم من
1: الزكاة. نعم جميل جميل سيد الحبيب الغريني، وأرجو لهذا النداء أن يصل بإذن الله تعالى إلى مسامعي وقلوبي الأطراف المعنية بهذا الأمر، عسى أن نرى هذه الهيئة وهذا المركز أمر واقع بإذن الله تعالى في تونس الحبيبة، وهكذا نحقق مقاصد الزكاة كما ينبغي. شكرا جزيلا سيد الحبيب الغريني، ربي يبارك لنا فيك وفي علمك، بارك الله فيك.
4: وفيكم وبارك.
1: شكرا شكرا، في أمان الله، إلى اللقاء، بارك الله فيكم، تقبل الله منكم كلام جميل. سنتفاعل مع كل ما تفضل به سيد الحبيب الغرياني شيخ أحمد بوشحيمة شيخ الحبيب القلال. وقبل أن نتواصل مع سيدي فضيلة الشيخ الأمين العبيدي، يعني الحمد لله عملنا رحلة جميلة صفاقس وعم ومشينا لنابل، وبعد نابل باش نمشيو القفصة. نحب نعطي الكلمة للسيد سيدي الأسعد الحفصي والسيد أشرف بودية، ونعلن أيضا نص السؤال حتى يكونوا مستمعينا بإذن الله تعالى جاهزين إن شاء الله تعالى. كيف تتفاعل مع ما تفضل به سيد الحبيب الغرياني شيخ الأسعد؟
2: والله أنا بكثرة ثم أقول الحمد لله أن أبقى مؤسسي هذه الجمعية ومؤسسي هذا البرنامج إلى هذا الوقت، حتى يرون يعني ثمرة جهودهم التي كللها الله سبحانه وتعالى بالنجاح، وإن شاء الله نكون ونصير و نحسم السير على خطواتهم يعني التي خطوها، وإرساء الدعائم التي أرسوها هم، ونواصل الطريق كما أرادوه. نعم. أن يصل إن شاء الله دماء كما قال سيدي الحبيب يكون خالصا لوجه الله. أمين. سبحانه وتعالى.
1: أمين أمين، بارك الله فيكم شيخ الأسعد. وسيد أشرف بودية، كيف تتفاعل مع ما ذكره سيد الحبيب الغرياني، وحتى علما أنه شيخ الحبيب القلال دعا إلى مركز بحث فقهي، لأنه فما برشا مستجدات يعني حاليا نشوفوها حتى في يعني في بلادنا على أرض تونس، ذكر حتى نوع من الزيت الجديد يلزم بالحق الفقهاء يشتغلوا عليه. يعني محليها للرسائل اليوم حملها لأفاق علمية إن شاء الله تعالى لفرض الزكاة.
3: هو يعني الكلام يجمع بعضه لبعض، يعني سيد الحبيب القلال يعني ديما عنده هكا الرؤية المستقبلية، قلنا شنو مش تعملوا عام الجاي واللي بعده واللي بعده، ديما في كل جلسة معه ديما عنده ومن بعد الخطوة الجاية شنية، ديما عنده هالرؤية. يمكن يعود مسألة سن زادة، راهو ديما يقولها لي، هو يقول لي راهو في الإنسان لما يتقدم في السن يولي ينظر للمستقبل أكثر. صحيح هو ما يشوفش مستقبله، هو الكلام يقول لي، هو نعود لكم يقول لك لا أنا نشوف مستقبل الأجيال، انظروا من الآن لمستقبلكم، ما تنظروش تو انظروا من بعد، فقدم ديما قدموا القدام. فديما عنده هيك النظرات المستقبلية، كل ما نمشي بحثية كل ما يحب لي أفاق ديما القدام. الشيخ الأستاذ الحبيب الغرياني حكى لهم على النشاط اليومي متاحهم، ولا ما حكى لك على حساب الزكاة، هيك العمل الأسبوعي متاحهم في الفرع، والحمد لله يعني الفرع ناشط وهذا فرحنا برشا. الحمد لله
1: أكيد فرحنا برشا، وطبعا هذا حال كل الفروع والحمد لله تعالى. تنعاد نذكروا زيادة بكل الفروع. نشكر طبعا القائمين على هذه الفروع لأنهم قاعدين يحيوا في فرط الزكاة يعني في منطقتهم والحمد لله تعالى، وهذا يوسع دائرة الاهتمام بهذه الفريضة. يعني بعد إذن سيدة المستمعين وقبل أن نتواصل مع سيد الأمين العبيدي، طبعا احنا خلينا زوز اتصالات شيخ الحبيب الغرياني وشيخ الأمين العبيدي في فقرة أنا والزكاة لنسمن بإذن الله تعالى أيضا ما قدمته هذه الفقرة. لكن قبل أن نقف عند هذه الرسائل أعطي الكلمة سيد الأسعد الحفصي لنقرأ على مسامع المستمعين نص السؤال، تفضل شيخ.
2: إذا نص السؤال بالنسبة لهذه الحصة، قلنا رجل حوله واحد ذي الحجة أخرج زكاته آخر مرة يعني في ذي الحجة الفائت، وبقي له 30,000 دينار إلى أن أعلن المفتي هذه السنة عن النصاب وهو ما يقارب 34,400 دينار. يعني قلنا وفي أواخر هذا الشهر يقبض هذا الرجل 6,000 دينار بقية ميراثه.
1: نعم.
2: فكيف سيتصرف في زكاة ماله مستقبلا؟
1: ممتاز. به نعيده ونحن طبعا في مفتتح شهر الله المحرم هكولي والخميس الفارط أعلننا طبعا على النصاب زكاة المال أعلنه سماحة مفتي الجمهورية جزاه الله خيرا. طبعا سنعيد إن شاء الله تعالى تقديم هذه المعلومة حتى توصل لمسامع كل المزكين. بعد إذنكم سيدي الأسعد نعيد السؤال.
2: إذن قلنا رجل حوله واحد ذي الحجة أخرج زكاة ماله آخر مرة وبقي له 30,000 دينار.
1: نعم.
2: إلى أن أعلن المفتي هذه السنة عن النصاب وهو قرابة 34,400 دينار. يعني هو 34,370 دينار تحديدا. في أواخر هذا الشهر يقبض هذا الرجل 6,000 دينار بقية ميراثه.
1: نعم.
2: فكيف سيتصرف في زكاة ماله مستقبلا؟
1: جيد جيد. إذا هذا هو سؤالنا أحبتي في الله تعالى. في انتظار اتصالاتكم الهاتفية على رقم 71-136,000 أجدد العهد مع فقرة أنا والزكاة لنتواصل فيها مع سيدي الشيخ الأمين العبيدي مباشرة من ولاية قفصة.
5: أنا والزكاة. أنا والزكاة.
1: سيدي الأمين حفظكم الله تعالى ورعاكم، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة وبهذا البرنامج المتع بريد الزكاة.
1: بارك الله فيكم شيخ الأمين العبيدي، يسعدنا سمع صوتك في الحلقة الختامية من الموسم العاشر. أردنا من خلال هذا اللقاء أن نجدد شكرنا لكم شيخ الأمين على ما تفضلتم به في فقرة أنوار الزكاة. جعل الله تعالى كل كلمة ذكرتها في ميزان حسناتكم.
6: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بادي ذي بيت مبارك لهذا البرنامج في موسم العاشر، ولا حسب علمي لا يوجد برنامج إذاعي أو تلفزي يعتني بفضيلة الزكاة يدوم طول هذه المدة بلا انقطاع إلا هذا البرنامج.
1: نعم، وهذه حقيقة شيخ الأمين.
6: لا في دولة عربية ولا في دولة إسلامية.
1: الحمد لله.
6: شوفوا نتبع في البرامج يدوم عام عامين الذي يبدو البرامج أو يجيب برامج منها أخرى كلها منها مختلطة سواء كان في الزكاة ولا الصيام ولا في المعاملات. أما برنامج وحيد يدوم 10 سنوات منها مختص إلا في فريق الزكاة، هذا لا يوجد لهذا البرامج في هذا البرنامج. إن شاء الله ربي يبارككم إن شاء الله. وقال تعالى أما بنعمة ربك فحدث.
1: صحيح.
6: فلا تم بمجهودات أعضاء الجمعية التونسية لعلوم الزكاة والأخت مليكة قسام حتى المنشطة البارعة.
1: بارك البرنامج. الله فيك.
6: ديما نقول حتى أن هذا البرنامج ارتبط باسمي كم من مرة يستني سيد ويسمع في إذاعة الزيتونة أنها برنامج مليكة يقول كذا وكذا يعطيني السؤال. حيث ارتبط. وهذا يا مش موشو غريب. نحن نعرف بعض مساجد فيها أيام كبار كونها قادرين ينسوا اسم المسجد ويذكر اسم الإمام ويقول أنا خوان تقابل في صلاة العصر، يقول وين تقابل، يقول وين نصلي، يقول وين نصلي في جامع سيفولا.
1: نعم.
6: كذا حتى المعهد نحن عندنا معهد لا كان فيه مدير قاعد اللي بيشفيش للمريض الآن الفترة اللي شده كانت منها فترة منها تاع البكالوريا كان يجي بالأوائل.
1: نعم.
6: نزله. نعم. عاد اشتهر باسمه إلى الآن، هو متقاعد عند السنوات الآن وين يدخل الأستاذ ونطلي ونطلي في معهد السي علي إبراهيمي.
1: إن شاء الله عليه متقبل.
6: وهكذا.
1: ربي يستخدم إن شاء الله.
6: منها مريكة قصير.
1: ربي يستر إن شاء الله. صلى بصدق وإخلاص كل الأعضاء الجمعية والقائمين عليها، وربي يبركنا في علمائنا يا رب العالمين شيخ أمين.
6: الحمد لله.
1: الحمد لله.
6: برنامج هذا كمنها زيد هذا فرق فقه الزكاة. موش منها علف فرق فقه الزكاة. فلم يطلق شيء لدولة ولا لسنولة.
1: أيه.
6: مدة 10 سنوات. كل منها مسائل فقه الزكاة يكاد يكون مر عليها. زكاة الزروع والثمار والحبوب والأموال والذهب كلها مر عليها بالتفصيل زيد. بحيث أحيى من هذا البرنامج وليف الزكاة في قلوب المسلمين. عشان عذر الآن مش واحد يقول لي ما نعرفش الزكاة. نعم. أحيانا تجينا بعض هواتف كان الواحد يستغرب يقول أنا أول مرة نسمعت الزكاة ولا مرة ما مش معناه هو ما يعرف الزكاة، أنا مش مهتم بها. مش مهتم بها تعلم أنها القصة الماضية
1: صحيح
6: الزكاة وجاكم سؤال وحلته لنا كلمتني انها المرأة عاتبت عيثية بلطيف سيصل لها الزكاة سيركب لك الإسلام تعرف ليش سوت الزكاة برنامج عنده 10 سنوات هذا مش معناه انه ما يعرفوش الزكاة. ما واحد اخر مرة سني قال لي من معامل 80 انا تاجر وما زكيت مش عارف ما كنتش نعرف الزكاة. مش معناه انه ما يعرفش الزكاة ما يعرفش حكام الزكاة مش كنا شنو الغفلة
1: نعم.
6: بذكر مرة وانها واحد امام مات لي رحمه صاحبي من زيتوني معلم في مدرسة كان لي وقت عام 81 طرجوا على برنامج انت يوم عرفة خطوة عرفة والناس طرب يعني نعم متأثر قال دخلت عمتي قالت فلان وش ناقص قلت لك كنت مع جماعة ضم
1: نعم
6: قال لي ماديا لبس علي وكذلك منها صحيا الحجة ذا قال لي ممسوح وكأنه ماهوش ركن ماهوش فرض قال كثرت أثر في الكلمة ذيك ذكرتني بها عام لوخ عام من حج
1: تفتي
6: بعض الناس يقول مش معنى ما يعرفش الزكاة طول إنما غفل
1: ربي يعني يحفظنا من الغفلة
6: هو يذكر الغافلين ويعلم غير المتعلمين.
1: نعم سيدي إن شاء الله ربي يجعلنا من المتعلمين رب العالمين. إذا شيخ الأمين العبيدي تؤكد دائما على هذه الرسالة رسالة يقظة بامتياز فربي يوفق كل مزكي حتى لا يتهاون مع هذه الفريضة وإنما يأخذها بقوة علم وبقوة وعي وبقوة إيمان. ختاما سيد الأمين العبيدي نحب نتزين بأدب الشكر فشكرا لكم على ما تقدمونه لفريضة الزكاة في ولاية قفصة جزاكم الله خيرا. وطبعا حضرتك يعني حتى الأسبوع الفات السيدة اللي تواصلت معنا في بريد الزكاة وعندها يعني زكاة متخلدة بالذمة لسنوات وسنوات أحلناها لكم شيخ الأمين وقلت لي لحضرتك بشرتني أنك كلمتها وتصلت بها وعاتبتها عتاب خفيف ربي يبركنا فيك لكن طبعا هذا لمصلحتها والحمد لله تعالى وهذا دورنا في الجمعية فربي يتقبل منكم شيخ الأمين
6: الحمد لله الحمد لله. هذا يدل على أنه برنامج منها مخلص لله.
1: الحمد لله.
6: ما كان الله دام واتصل ما كان غير الله انقطع وانفصل ولا منها برنامج في دوم 19 سنوات وما زال يواصل بحول الله.
1: يا رب.
6: طال منها طال نطلب الإخلاص من الله.
1: بإذن الله.
6: نطلب المزيد إن شاء الله.
1: أمين أمين أمين في أذن الله تعالى وحفظه شيخ الأمين العبيدي عضو الهيئة الشرعية والمحاسبية بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة بقفصة. طبعا التحية موصولة لفرع قفصة كذلك أستاذ أشرف هكا ولا.
3: كلهم.
1: نعم الكلهم كل
2: لكل عامل على يعني إحياء هذه الفريضة
1: نعم.
2: سواء كان مزكا أو بعلم أو يعني حاضرا على أدائها
1: نعم جيد إذا تفاعلوا معنا عبر الهاتف على رقم 71-36-1000 وكذلك عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نعم نحن سنودع موسم 10 والحمد لله إلا أننا لن نودع الزكاة هكا وليس نشره
3: إن شاء الله بحول الله استراحة خفيفة ونعود بعد
1: استراحة خفيفة تستحقوها أكيد ربي يبارك لنا فيكم وفي جهدكم ما هوش سهل يعني مباشر بساعتين في فقه الزكاة نعرف ما هوش هين يطلب قوة كبيرة
3: وبعد البرنامج في متابعات الحصة ديما يوم يعني يوم الخميس العشية ويوم الجمعة كله يتعدى اللي ما خلطتش على الهاتف
1: نعم
3: في الساعة هي دخلت من بعد
1: أكيد يعني هذا دليل ما شاء الله على عملكم مستمر والحمد لله تعالى لكن احنا زاد باش نعطيه رقم الجمعية صحيح سيتغيب يقف وقفة وقتية وتقييمية بريد الزكاة ويعود إن شاء الله تعالى في الشبكة الشتوية إن كان في العمر بقية لكن عمل الجمعية لا يزال متواصلا بإذن الله تعالى وسنعطي رقمها في ختام هذا اللقاء. أحبتي في الله تعالى نبقى مع تلاوة قرآنية عطرة ثم نعود إليكم لنستقبل اتصالاتكم الهاتفية في فقد ثقافة الزكوية على رقم 71-136-1000

0: صدق الله مولانا العظيم. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. نجدد شكرنا لهذه الجمعية العلمية المتميزة على ما قدمته طيلة كل هذه السنوات خدمة لهذه الفريضة. تقبل الله منهم وجزاهم الله عنا كل خير. إذن أسماء كثيرة رافقتنا في هذا البرنامج وعشرة طيبة، والحمد لله تعالى جمعتنا مع كل هذه الأسماء كيف لا، وقد جمعتنا هذه العبادة. منذ قليل جمعني حديث مع سيد الحبيب الغرياني فرع نابل، وكيف نقوله نابل سيد أشرف، نقوله الشيخ فتحي المسعودي.
1: أي نعم،
0: ربي يبارك لنا فيه وفي صحته يا رب.
1: الشيخ فتحي كان يعني تقريبا أسبوع على ثلاثة يجي في في, في مواسم متعدة، وكان يجي ما شاء الله عليه معناتها بهك القوة والعزيمة، وكل كان كل خميس يجي صايم. بعد شغل أول حصة يجي نقول شيخ نمشو نفطر قبل ما تروح، يقول لي لا لا ما نحبش دول مرة ثانية. بعد فهمت وعد ما شاء الله عليه معناتها كل هك العزيمة وكل شيء. سبحان الله، ابتلاء من عند مولى سبحانه وتعالى. المؤمن يصبر على بلاء الله، حالته هي نفسها إن شاء الله. ربي معاه، ربي
0: ندعو له جميعا إن شاء الله رب العالمين بالشفاء. شيخ الأسعد أكيد شيخ فتحي المسعودي تعرف بكلمة شهيرة، بجملة شهيرة اللي تعتبر نصيحة، لقلم يتبع في بريد الزكاة. فمش حاجة هكيك على الهامش، وبشا مستمعين ما أديوش هذه الفريضة بدل إنه ما كانش عندهم قلم زكوي يتبع يعني حساباتهم ومن وقتيش هكا ولا. فكلمته الجميلة هذه وجملته الرائعة اللي تأكد إنه الزكاة تستوجب علم، الزكاة تستوجب دقة، الزكاة تستوجب يقظة. كيفاش تتفاعل شيخ الأسعد مع كلمة الشيخ فتحي المسعودي لقلم يتبع في الزكاة؟
2: إن شاء الله تحتاج إلى استيعاب.
0: نعم،
2: وكلمة بليغة في معانيها. لما يقول لقلم يتبع في الزكاة، لقلم يتبع في الكتاب تاعك الذي ستحمله. تصور أيها الإنسان، وجبت عليك الزكاة و غابت هذه الفريضة، لم تسطر في كتابك.
0: صعيبة.
2: احنا نقول هذا مع يقين التام انه الذي لم يزكي الا غفلة، ليس تهاونا او تكاسلا، غفلة. ان شاء الله ربي يشفيه وربي يعافيه.
0: يا ربي امين.
2: ان شاء الله في ميزان حسناته، وإن شاء الله تبقى من العلم الذي ورثه.
0: يمين يا رب العالمين.
2: ويرثه أجيال عن أجيال ويعملون بذلك إن شاء الله في ميزان حسناته.
0: اللهم آمين. هذه كلمتنا للشيخ فتحي المسعودي، شفاه الله تعالى وعافاه. نحبك في الله شيخ فتحي، وربي يتقبل منك كل ما قدمته خدمة للزكاة في هذه الفريضة. إن شاء الله ربي يرجع لنا إن شاء الله سالم غانم. يعني الله تعالى عنده كل خير والحمد لله. نواصل معكم إذن في ثقافة الزكاوية. عنا سادة المستمعين أكيد باش يتواصلوا معنا على رقم 71-136-000 في نص السؤال الذي طرحه الشيخ الأسعد الحفصي، وهو كذلك موجود على صفحة الإذاعة. نستقبل أول اتصال هاتفي معنا في هذه الفقرة.
3: ثقافة الزكاوية.
0: إذن نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أخي الكريم، نتعرف على الاسم.
4: شعبان من قفصة.
0: خويا شعبان مرحبا بك من قفصة، يا أهلا وسهلا. سمعت رسالة الشيخ الأمين العبيدي من قفصة؟
4: أي
0: ربي يبارك فيك يا شعبان. احنا اليوم الحلقة الختامية من هذا الموسم
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، تفضل إجابتك يا شعبان.
4: بالنسبة لزكاة المال وإن كانت من ميراث يستقبل بها عام يخلص، وإذا كانت تختلف في زكاة الحرس والماشية، إذا كان مثلا عنده 30 رأس من الماشية ورث 10 شياه يولي 40 يخلص، ما يستقبلش بها عام يخلص في وقت. كما زكاة الحرس زاد يضيف الإنتاج بتاعه للإنتاج بتاع الميراث ويخلص عليه في وقت. أما المال يستقبل بها عام، يضيف المال والأخر ويستقبل بها عام.
0: بيه الله يبارك لك إن شاء الله. شكرا لك شعبان.
4: السلام عليكم.
0: شكرا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح عندكم شوية. نعتذر طبعا من أستاذ أشرف شيخ الأسعد، ربي يبارك لنا في جهودكم يا رب العالمين. إذن ربما نعيد قراءة نص السؤال بعد إذنك شيخ الأسعد.
2: تفضل
0: سيدي الكريم. ربي يبارك لنا فيك. طيب. إن شاء الله.
2: طيب، إذن قلنا رجل حوله واحد ذي الحجة أخرج زكاته آخر مرة وبقي له 30,000 دينار، إلى أن أعلن المفتي هذه السنة عن النصاب وهو قرابة 34,000 دينار 370 دينار. في أواخر هذا الشهر يقبض 6,000 دينار بقية ميراثه. نعم. فكيف سيتصرف في زكاة ماله مستقبلا؟
0: واضح. أنا ما فهمتش علاش أخونا شعبين نحكي على الشيه والبين رأس و... هذا هو نص السؤال. هل نعود نقرينه؟
1: يتوسع يمكن.
0: يتوسع.
1: طيب. يمكن باب التوسع.
0: ربي يبارك فيك يا شعبين. نأخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتعرف على الاسم.
5: كل عام وانتم بخير. معك الصادق محمد.
0: بارك الله فيك خويا الصادق، ربي يجازيك كل خير ان شاء الله.
5: يبارك فيكم معايا.
0: ان شاء الله تكون استفدت من بريد الزكاة في هذا الموسم.
5: الله
0: ان شاء الله. تفضل اخي العزيز اجابتك.
5: ينفعنا وينفعكم.
0: امين. اللهم امين. اجابتك على السؤال.
5: اجابتك على السؤال، هو عندك في خلال 6,000 دينار يستنى حتى الواحد ذو الحجه 1448. إذا كان زادوا بالتأكيد باش يزكي عليهم، معناها من 34 دينار واش، معناها إذا كان زاد فيهم فلوس يزكيهم، وإذا كان بقوا نفس المونطون يزكيهم، وإذا كان هو صاف منهم في وسط العام اللي ظروف ما فهمتي معاش يزكي معنا.
0: نعم. بي بارك الله فيك صادق، شكرا. في أمان الله، تقبل الله منك. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى في فقرة ثقافة الزكوية، وأجد هذا السؤال وصدقا مهم يعني باش تتوضح المسألة كما ينبغي. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا، نتعرف على الاسم.
6: مرحبا باختي بابليك وأستاذ الحضور.
0: بارك الله فيك أخي الكريم، نتعرف على الاسم.
6: مازن حمدي سيدي بوزي.
0: سامحني خوي الغالي،
6: مازن حمدي سيدي بوزيد.
0: مازن
2: ليس الحمدي.
0: مازن. مازن سيدي. مازن مرحبا يا مازن من سيدي بوزيد. اهلا وسهلا. اجابتك على السؤال يا مازن.
6: بربي قبل السؤال نقدم لكم تحيه ويرحم والديكم، ونحب نقول حاجه كي تتخدم معانا كيفاش نبقوا نعملوا بعد.
0: كيفاش يا مازن سامحني؟
6: قلت لك بعد ما تكمل الموسم هذا كيفاش تنبقوا معناتها بكم انتوما.
0: ربي يحفظك يا مازن، ربي يحفظك، بارك الله فيك. من حسن طبعا من حسن اخلاقك، ربي يجازيك كل خير. احنا ان شاء الله نرتاح جويليا وقوت باذن الله تعالى، من بعد لينا عوده ان شاء الله في شبكه الشتويه.

0: زوجة معناتها يجمع بيناتهم الزوج وكي يستقبلهم حسب ما نفهم والله أعلم يحول النصاب ويحول النهار يقبض 6000 دينار.
1: باهي شكرا يا مازن. ربي يتقبل منك أخي العزيز. شكرا ليك بارك الله فيك في أمان الله. نأخذ اتصال رابع. السلام عليكم في ثقافة الزكوية. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: معك منيا
1: من منزل بوزلفة. أهلا وسهلا يا منيا.
2: مرحبا بك
1: وبك أكثر لله. منيا تبعت بريد الزكاة في الموسم العاشر؟
2: والله هاني تبعت
1: الحمد لله. عندك ثقافة زكوية طيبة؟
2: هكاك
1: شوية شوية. باهي ربي يوفقك يا منيا. إجابتك على السؤال؟
2: بالنسبة لإجابتي على السؤال هذا الرجل بتاع عنده 30000 دينار نحن مش نفترض أنه مصرف شيء ونضاف ليه 6000 دينار. نرى أنه إلا ما يدور عليه الحول يبقوا عندك 36000 دينار ودار عليه الحول ما الحول. يزكي عليهم. يزكي عليهم بالنصاب ويعمل حساب ويخرج حق الله.
1: باقي شيخ الأسد يقول لكم وقتاش يزكي؟
2: هو إلا ما يدور عليه الحول خاطر هو ما هو كان هما كانوا 34 يزكى منهم نقص الحصيل في بالي ولا عنده 30000 دينار وزاد نضاف له من بعد في الثالث ما نعرفش إذا كان في نفس الوقت يعني نجم يخرج على 36 ما كانش ينتظر لين يدور الحول و 36 مع 30 نرجع يعملوا الحول
1: ويزكى. شكرا على المحاولة. ما زلنا ما لقيناش الإجابة اللي هكا ولا لقينا لقينا. به جيد الحمد لله. نواصل مع الاتصال الموالي. شكرا يا منيا في أمان الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: إلى اللقاء. وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ الاتصال الموالي ونرحب بطارق التيب. مرحبا يا طارق. أهلا وسهلا. الاتصال الختامي في فقرة ثقافة الزكوية. مرحبا. السلام عليكم. نحن في الاستماع. نرحب بك أو بك في بريد الزكاة. السلام عليكم. آخر اتصال في فقرة ثقافة الزكاوية. به نعيد الاتصال به إن شاء الله تعالى. شو رأيك في الإجابات سيدي؟
3: لحد الآن طيبة إن شاء الله.
1: طيبة. فرحان سيدي الأسعد؟
3: لا فرحان
1: الحمد لله. أستاذ أشرف؟
4: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. معنا آخر اتصال في ثقافة الزكوية. مرحبا. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. من معنا؟
5: المولدي العبيدي من نابل.
1: مرحبا خويا المولدي. أهلا وسهلا. مرحبا يا مولدي تفضل.
5: أهلا بك. شروط الزكاة هي أولا النصاب والحول.
1: أحنا نسأل بيتفضل إيه؟
5: بعد ما خلص الزكاة بتاعه الحول السابق ودخلت عليها أموال جديدة يعني الأموال المستفادة في الميراث أو التجارة أو الهيبة يبقى يستنى الموعد الحول القادم ويزكي على 36000 دينار إذا لم تزد عن ذلك يعني في طيلة السنة يعني 900 دينار 360 دينار في 2.5.
3: وقتيش الحول القادم؟
5: أنت أول محرم هكا
1: اي هو الحول نتاعو هو الحول عاده واحد ذي الحجه
4: باش ياخذ فلوس في اخر محرم
3: وخذا وباش ياخذ وهو وال 36 باش يولي عنده في اخر محرم هو هل باش يبقى على يعني على واحد ذي الحجه ولا باش يمشي المحرم وقتاش
5: في موعد اخراج الزكاه نتاعو السنوي حوله إذا كان حتى دخلوا له قبل النهار 6 ملايين يخرج عليهم يعني ولو عنده 36000 دينار يخرج عليهم حتى قبل النهار.
3: إي هو باش يخرج عليهم بحوله العادي يعني واحد ذي الحجة.
5: يعني الموعد نتاع وقتاش يا شيخنا؟
3: احنا ما قلنا هو عادة يخرج في واحد ذي الحجة. آخر مرة خرج الزكاة بقول له 30000 دينار. ومن بعد المفتي أعلن عن النصاب الجديد اللي هو 34000 دينار و370 وهو في آخر محرم تزادوه 6000 دينار ميراث ولا عنده 36 في آخر محرم.
5: أنا نعرف أنه الشرط
3: نتاعو
5: هو حوالين الحول عليه
3: هو حوالين الحول على من؟ باش يبقى يعني على
5: زكاته في واحد

0: في واحد في الحجة يستنى واحد في الحجة قادم ويخرج على 36,000.
1: بارك الله فيك.
2: شكرا يا ميز، شكرا يا مولدي، شكرا، في امان الله، يعطيك الصحه وربي يتقبل منك سعيك ان شاء الله.
1: وسمعنا ما طيب راهو
2: جاي
1: طيب لا يسمع ويقول في قواعد وكل
2: ممتاز
1: طيب ان شاء الله
2: بداية طيبة يعني الحمد لله بي واضح بي. ربما نقرأ بعض الإجابات على الصفحة. أختنا جوهرة تقول في آخر محرم يزكي شيخ الأزهر.
1: جوهرة
2: أي. وخونا ناجح يقول يزكي في واحد ذو الحجة مع جمع المبلغين ودوران الحول عليهما.
1: ناجح في واحد ذو الحجة
2: أي. أختنا رحاب قالت ما أنه خرج زكاته واللي تبقى أقل من النصاب ما عاش يخرج عليهم زكاة إلا الحول الجاي، وأول ما يقبض 6000 دينار يولي عنده نصاب، يولي يحسب بداية حول من نهار اللي وصل للنصاب.
1: هذه إيش اسمها؟
2: أختنا رحاب. شكرا لك يا رحاب، وشكرا لكل من تواصل معنا. أختنا جوهرة تقول باش تخليوا علينا بلاصة، ربي يبارك لنا فيكم. نسائم قضت كل شيء على بكري باش تتبع الحصة ساعتين كاملين دون تشتيت انتباه.
1: مع الحر هذا نحتاج برشا نسائم شتوية.
2: نسائم شتوية في هذا الحر والله العظيم. ربي يعيننا إن شاء الله تعالى، وربي طبعا يكون في عوننا جميعا بإذن الله في هذا الفصل به. هكا نختم والحمد لله تعالى كل الفقرات وندخل في الساعة الفقهية. بعد إذنكم شيخ الأسد حفص أشرف بودية، نبقى مع تلاوة قرآنية عطرة ثم نواصل معكم هذا المشوار العلمي إلى تمام الساعة الرابعة بإذنه تعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.

0: بريد الزكاة، بركة، طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة، كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة، دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
1: إنها الزكاة أحبتي في الله تعالى، هذا العنوان رافقنا من 2017 إلى 2026، باش نرجع للتاريخ هذا مع الأستاذ أشرف بودية، حتى نقف بإذن الله تعالى يعني وقفة جميلة، وقفة تأمل بين الماضي وحاضرنا والحمد لله، وللحاضر والحمد لله ثمراته تختلف والحمد لله تعالى عن سنوات فارطة، وهذا دليل والحمد لله على إنه الناس استوعبت وما زال، وباقي نقولوا ما زال، يعني نسبة التطور المسناها من خلال بريد الزكاة والجمعية التونسية لعلوم الزكاة. هكا يا سيد أشرف.
2: نعم، احنا اليوم معناتها فرحانين بنهاية الموسم العاشر، يعني نقولوا في مسيرة طويلة، برشا مشايخ، برشا فقرات عداو، الحمد لله، يعني نشوفوا في نوعا ما فما إنجاز صار في تحويل الفريضة من ما كانت عليه قبل البرنامج وما هي عليه اليوم. يعني اليوم نقولوا وأهم دليل سقوه هو المعجم الزكوي وانتشاره على لسان الناس، يعني هذا أكبر إنجاز عملناه والحمد لله رب العالمين. وعدد المزكين اللي جاءونا والهاتف، عدد الهواتف اللي تقولنا راني ما كنتش نعرف واني فقت، فالحمد لله الواحد يقف بشيء من نقول يعني يحمد الله سبحانه وتعالى هذا، ويقول الطريق مازال امامه كثير ان شاء الله باش يواصل ان شاء الله.
1: اكيد اكيد مازال الطريق متواصل الحمد لله تعالى مع فريضة الزكاة من 2017 جانفي تحديدا الى 1408، يعني الموافق جانفي وقتها، وانت عطيتني تاريخ تشرف بارك الله فيك، 5 جانفي 2017 كان الموعد مع اول حلقه،
2: اي كان ربيع الثاني وقتها،
1: ربيع الثاني 1438 هجري،
2: نعم 10 سنوات سيدي،
1: 10 سنوات وصولا الى 1448 هجري في هذا الشهر المحرم. عدد الحلقات وصلنا اليوم 347، 347 حلقة، 347 حلقة بكل هذه الفقرات، بكل المتدخلين، بكل المستمعين اللي تواصلوا معنا. شيخ الأسعد اليوم والحمد لله تعالى كما قال أستاذ أشرف نلمسوا نجاح.
3: النجاح موجود، أنا نقول يكفي أن بالنسبة لي أنا لسعد حفظي تقريبا كل أسبوع ثم 3 مزكين ينضافوا إلى عائلة المزكين تقريبا.
1: أي معك يعني أنت برك
3: معي أنا، يعني
1: ما نحكيوش على فروع الجمعية والعامين فيها،
3: نمشي ويقول لي رو ما نعرفش وأول مرة ونحب نصلح.
1: نعم،
3: ف هذوما يعني تقريبا أسبوعيا ثم 3 جدد ينضافوا.
1: الحمد لله.
3: إذا كان 3 في 52 هذوما تقريبا 156 مزكي سنويا.
1: نعم.
3: فهمتني؟ إن شاء الله السميع العليم ما بشائر خير.
1: أي والله هذا 3 مزكين فقط راهو.
2: أختي مليكة لو كانت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة جمعية خيرية بالمعنى تجمع الأموال وتوزعها ونشوفوا ونحسبوا كمية الأموال تعدى، راه يكونوا أرقام جميلة وجميلة جدا، فهمت؟
1: نعم.
2: احنا فقط ما عندناش الإحصائيات هذه لأن احنا ما نقوموش بجمع الأموال، دونك ما عندناش
1: نعم.
2: يعني حتى المزكي نعتبروه مزكي ما نعرفوش كمية المال اللي خرجها، احنا عندنا المعلومة طبعا لكن نعطيه رقم فقط، قولوا زكاتك 1000 دينار 5000 دينار ويمشي على روحه وانتهى الأمر، لكن لو تشوف هيك الأموال تحسبها وتشوف الأثر متاعها تلقى أثر كبير وكبير حتى في الجانب الاجتماعي اللي صار في بلادنا.
1: صحيح أكيد أكيد، ودائما الجانب الاجتماعي حاضر معنا لأنه هو مقصد أساسي من مقاصد هذه الفريضة والحمد لله تعالى. إذا نرحب بكم في الساعة الفقهية لنواصل معكم أسئلتكم الفقهية، نتواصل معكم على رقم 71 136 ألف، إلا ننتظر بإذن الله تعالى يا سوسن. الشيخ حاضر والحمد لله تعالى. نحن سنواصل بإذن الله تعالى مع أدب الشكر، وفي هذا التوقيت نستقبل سيدي فضيلة الشيخ الحبيب مسكة مباشرة من ولاية سوسة لنجدد له شكرنا وامتناننا على كل ما تفضل به في هذا الموسم العاشر وتحديدا في فقرة أنوار الزكاة. مرحبا شيخ الحبيب مسكة، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله مرحبا بكم مستمعين في إذاعة الزيتونة وكل عامين في إذاعة الزيتونة.
1: بارك الله فيك. اليوم اللقاء الختامي في الموسم العاشر شيخ الحبيب مسكة، وحاضر معي في الأستوديو الشيخ الأسعد الحفصي والأستاذ الخبير المحاسب محمد أشرف بودية. اليوم حابين نعمل هكا لما مع يعني وخيينا وشيوخنا وأساتذتنا اللي قدموا الكثير خدمة لهذه الفريضة. طبعا الهدف متاعنا واضح شيخ الحبيب، وهو نشر وعي زكوي، وقد يعني تحقق هذا بنسبة طيبة والحمد لله تعالى من خلال تفاعل المستمعين سواء مع البرنامج ولا مع الجمعية، وأكيد هذا المستوى أيضا في فرع سوسة شيخ الحبيب مسكة.
4: نعم
1: أكيد المست هذا التفاعل كذلك في فرع سوسة للجمعية هكا ولا
4: فعلا ثم وعيك بالكل شيء. تحية للضيوف بحليك الأستاذ الكرام بحليك.
1: بارك الله فيك، شكرا شيخ الحبيب. بارك الله فيك.
4: أنا تحس أنه بالطبع ثم معنا وعي كبير أنه أصبح أكثر من قبل وخير من قبل إن شاء الله، ولكن مازال ديما طموح، مازال ديما عندنا قدامنا عمل كبير معنا باش وعي الناس باش تفهمهم وباش يفهموا هذا الواجب الديني اللي والفريضه الدينيه اللي ما يلزمش معناها التنازل عنها وما يلزمش معناها التغافل عنها بالكل معناها فهمت. ولازم ايه ما زلت خدمه معنا، ما زلت مطالبه انت بالعمل كبير برنامج هذا ومع كل معناها الساده الائمه والساده معناها الاخصائيين في ميدان المال والزكاه. ان شاء الله ربي يعيننا الكل جميعا ان شاء الله، وهذا دورنا. وفي وقل ربي سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: نعم
4: إن شاء الله نكون ساهمنا ولو بجهد قليل في توعية الناس إن شاء الله. ما قلت مجال العمل كبير
1: نعم.
4: في ميدان الزكاة فقط، ولكن في ميدان الأخلاق كل بصفة عامة، وفي ميدان معناها في ميدان الأخلاق والتوعية في كل ما يدين كل ما يدين الحياة إن شاء الله. نقصي
1: ربي قدرنا إن شاء الله. شيخ الحبيب مسكة أشكرك من القلب طبعا على حرصك على هذه الفريضة، وتتحدث بطموح كبير وتقول لي أنه العمل مازال متواصل، وأكيد العمل متواصل إن شاء الله ربي نحقق الاستمرارية لمواسم قادمة بإذن الله تعالى لهذا البرنامج بكم ومعكم إن شاء الله. فالشكر الجزيل مجددا لفرع سوسة للجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وبلغلنا سلامنا طبعا لرئيس الفرع ولكل العاملين فيه، وربي جزيكم كل خير شيخ الحبيب مسكة.
4: الله ربي يبارك لك وربي يبارك لك في المجهود هذا، ان شاء الله يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله
1: اجمعين،
4: وان شاء الله يبارك في كما قلت يبارك في الشيوخ الكل الاخوه الكل اللي ساهموا
1: امين.
4: معناها كل على قدر جهده معناها ان شاء الله يجعل هذا الكل في ميزان حسناتنا يوم القيامه، ويجعل هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا لكم، في امان الله تعالى وحفظه. إذا بارك الله فيكم، محليها اللمة هذه حتى عبر الهاتف من مختلف ولايات الجمهورية التونسية. نعود نذكر كل من التحق بنا، جمعنا حديث مع شيخ الحبيب القليل من صفاقس، كذلك مع شيخ أحمد بوشحيمة من صفاقس، كذلك سيد الحبيب الغرياني من سوسة، شيخ الأمين العبيدي من نابل عفوا، شيخ الأمين العبيدي من قفصة، وشيخ الحبيب مسكة من سوسة. محليها بالحق رحلة، وهذا دليل أن الجمعية التونسية لعلوم الزكاة حريصة أنها تبلغ الأمانة هذه في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. وإن شاء الله بمزيدنا الفروع
2: الحمد لله. احنا عملنا جولة حول الفروع الموجودة الكل إن شاء الله، في طار سنعود نخمو في تنظيم الجمعية بشكل آخر حول احنا بيدنا في الصيف، عندنا مشروع آخر متاع إعادة هيكلة وإعادة تنظيم باش نستجيبوا للمستجدات الجديدة. نعم. وكل شيء إن شاء الله ربي وفقنا فيها بحول الله. اليوم الحمد لله عملنا دور على الفروعنا الكل بحمد الله.
1: الحمد لله محليهم الأصوات الطيبة اللي حملها رسالة خير بامتياز، وأكد الشيخ حبيب مسكة على الأخلاق، وطبعا الزكاة تحديثنا عنها كله أخلاق والحمد لله. الشيخ الأسعد
3: الحمد لله، يا الزكاة ما هي إلا ثمرة وعلامة خلق حسن أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرسها في هذا الإنسان المؤمن سواء كان معطي أو سواء كان أخذ. وهذا الاجتماع وهذه اللمة بهذه الفروع لا تحجب عنا هؤلاء الذين اتصلوا من بقية ولايات الجمهورية
1: طبعاً، طبعاً، نعم.
3: وهناك من طالب يعني طلب بإدارة دورة في الزكاة أو دورات في الزكاة، وهناك يعني ما شاء الله
1: الحمد لله
3: تفاعل كبير.
1: هناك طلب يعني
3: هناك طلب جميل. من الكاف هناك طلب من جنوب هناك طلب من باجة هناك طلب من الهوارية من
1: الحمد لله.
3: يعني موجود ولله الحمد. والناس الحمد لله خلينا نقول للجمعيات هي لعلوم الزكاة مرجع في هذه البلاد
1: الحمد لله. نعم صحيح
3: الزكاة وأحنا ثمرات الجمعية كثيرة وعلمية سواء كان الكتابات وأخرها
1: كتاب
3: حقيبة الزكاة وقبلها كتب سيدي الحبيب القلال وكل هذه ثمار وكل أوان له ثمار
1: صحيح.
3: إن شاء الله السميع العليم. والمزكون هم كذلك ثمرة عمل وثمرة اتصالات وثمرة أوقات ثم ناس يعني
1: نعم.
3: خلينا نقوله بالحق أو ثم خبراء محاسبي نعرفوا عندهم عملهم التزامات عائلية التزامات مهنية
1: أكيد.
3: وهم وقت اللي تطلبهم تقول له حاجتي بيك باش تحسب لي الزكاة نتاعي ويخلي كل شيء ويجيك
1: يجيبلك فيها ما شاء الله
3: بطريقة مجانية وكل يزيد يضيع معك نص نهار ونهارين
1: نعم.
3: باش يعلمك كيفاش تحسب زكاتك من هنا فصاعدا
1: نعم.
3: وهذه إن شاء الله ربي يبارك في كل من ساهم
1: أمين يا رب العالمين
3: أدنى جهد
1: أمين هذا كله العالمين. ربح طبعا الحمد. ربح للأفراد والمجموعة والحمد لله تعالى وربح دنيا وآخرة بإذن الله تعالى. أختنا جوهرة قدركم إن شاء الله يكون فرع في سليانة إن شاء الله نقول أمين يا جوهرة بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال في الساعة الفقهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي العزيزة
5: خليوا علينا بلاصة كبيرة
1: ربي يحفظك إن شاء الله وأنتم مزيدة راه والله أنتم مزيدة
5: والله خليوا علينا بلاصة كبيرة
1: ربي
5: يخليك. حبيت نشارك في السؤال قبيلة في فيسبوك
1: ميسيلش عطينا الإجابة ميسيلش مدام اللقاء الختامي طبعا نسمح بهذا تدلل من اللي تدلل
5: مبدئيا هو ما قالوا كان 30 مليون في آخر محرم فيه 36 باش يتبدل وقت إخراج الزكاة باش يولي آخر محرم بطبيعة باش يخرج عليهم كان قاعد ولا أكثر كان نقصوا على الـ 34 ماهوش باش يخرج هذا مبدئيا.
1: شكرا لك شكرا لك. شنو رأيك في جبتها سيد أشرف شيخ الأسعد
3: طيبة.
1: تشجيعا لها طيبة أحسنتي ما تعرفتيها على الاسم بعد إذنك
5: سلوى من تونس
1: سلوى من تونس أنا
5: طبقكم قبل وفديت الصحيح اليوم في كلامكم
1: مرحبا هذا فرحنا يا سلوى تفضلي
5: علينا بلاصة كثيرة
1: ربي يخليك.
5: أنا نخيط
1: تخيط
5: أي خياطة
1: بي
5: ما عنديش معناتها حاجات زايدة وأنا نعرف اللي في الخياطة ما فماش كانش إذا خبيت منها فلوس أما حاليا زايدة بحكيت 500,000 باش نخيطوا حاجات باش نتاجروا فيهم نخيطوهم ونبيعوه المبلغ مش كبير اما من توا نعمل الكراسه وكيفاش نحكي
1: صحيح
5: نخلص نبدا اموري وبعدين خلطنا ان شاء الله من هنا العام الجاي يولي عندي نساء ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله
1: ربي يقدرك كيفاش تعمل
5: عندك تبدا هي اللي هي تولي كاينها زكاه تجاره هكاك
1: به هاو بشي جايبك الشيخ الأسعد والأستاذ أشرف معاك كل التفاصيل واضحة
2: هي زكاة التجارة يعني أنت تشري القباش وتشري كل شيء وتخيط وتبيع يعني اليوم الحول ما تحسبش الفلوس فقط يعني طبعا في آخر العام مش تقولي ما نلقاش عندي فلوس كما أكثر التجار ما يلقاوش عندهم فلوس لكن لو يولي عندك المخزون متاع القماش اللي عندك مع شوية الفلوس مع شوية الديون اللي عندك على الحرفاء متاعهم بعت لهم بس ما خلصتش فيهم لو المجموع هذا يبلغ النصاب بعد بسنة وقتها تزكي يعني الزكاة على المجموع الكل هذايا مش على الفلوس فقط
5: والفلوس شنو الفلوس اللي نربحها ولا الكل بالبراس المال بالربح
2: هي رأس مال مع ربحي يعني تقوم اللي عندك الكل يوم الحول تقوم اللي تملكه كله
1: واضح ان شاء الله يا سلوى.
5: اي واضح، ربي يفضلكم،
1: ربي يخليك، ونحن تنذكروا برقم الجمعيه وتتواصل معاهم في اي استفسار يا سلوى.
5: اي حق عندي انا ساكن سويتي باش نسالهم، والله نسالهم، وربي يفضلكم،
1: ربي يجازيك كل خير، ربي يبارك لك في رزقك وفي تجارتك ان شاء الله،
5: يخليكم الكل ويفضلكم ويبارك لكم، يعيشك يا سلوى، صحتكم وفي اعمالكم،
1: يعيشك يمين.
3: طيب
1: بارك الله فيك، في امان الله.
3: طيب يعني بدات مشروعها بنيه طيبه
1: بالزكاه
3: وبالقلم،
1: كيفاش نعم بالقلم، القلم يتبع. سلوى مثال جميل بالحق، نفرح به في اللقاء الختامي. هكا ولا
3: الحمد لله،
2: رغم بدات مبلغ بعيد جدا عن النصاب يعني، لكن تقول الحمد لله ربي يكرمها،
1: الحمد لله. هي ما اجلتش الزكاه، هي سبقت الزكاه وقدمت الزكاه، قالت كيفاش نعمل باش تعرف حساباتها ان شاء الله.
2: الحمد لله،
1: فنشكرك من القلب يا سلوى، ان شاء الله بالبركه والنماء والزيادة في تجارتك.
3: هو
1: أي فضل سيد
3: هو العادي أن كل تاجر سيأتيه يوم ويزكي العاد، فبالتالي هي لما تحرر كل شيء من اليوم منذ البداية، فلما تحل تجب عليها الزكاة ما تلقاش روحها ضايعة بحول الله.
1: يا رب إن شاء الله، وصدقا ما نحبوش نضيعوا مع أركاننا، وإنما نحبوها تكون حاضرة فينا بإذن الله تعالى، ونحن نخص بذكر في برنامج بريد الزكاة ركن الزكاة. معنا الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام،
1: مرحبا، يعيشك. نتعرف على الاسم؟
6: سلوى من ولاية مدنين.
1: سلوى من
6: ولاية مدنين.
1: من مدنين، كنا مع سلوى من تونس وتوا سلوى من مدنين. مرحبا يا سلوى، تفضلي.
6: نحب نعرف، انا عندي بروجي، نحب نعرف كيفاش تحصل الزكاه تاعي.
1: ممتاز،
6: اذا كان عندي زكاه.
1: باهي، نفس السؤال اختنا سلوى، كيفاش نحسب الزكاه نتاعي عندها بروجي؟
6: انا هي مذكرتني انا يعني
1: نحب نسالك شنو المشروع نتاعك يا سلوى؟
6: عباره على امبريميري،
1: مطبعه
6: يعني.
1: مطبعه، عندك مطبعه، باهي معك ان شاء الله يا سلوى، تقعد معنا، عندك اي استفسار اكيد.
2: يعني كله في نشاط التجاره، مطبعة ديما عندك اشياء تشريهم، اوراق وحبر وغيره وكل شيء، وتبيع المنتوجات نتاعك. يعني الانسان يحسب مجموع اللي يملكه معد للبيع، يعني كل الفورنيتور والستوك اللي شريته وما زلت ما بعتوش، معناتها من اوراق، من حبار، من كل مش الالات يعني، المخزون، الحاجات اللي ماشيه للبيع هذه، وزيد عليها الفلوس، وزيد عليها الديون اللي عندك على الحرفاء. يعني انت لما بعت وما زلت ما قبضتش الفلوس، المجموع بتاع ثلاثة هذوما هما اللي تحسبهم وتشوفهم يبلغوا للنصاب ولا ما يبلغوش للنصاب. لو بلغوا للنصاب عليك الزكاة، لو ما بلغوش للنصاب ما عليكش الزكاة.
6: واذا انا عندي فلوس ديجا عطيتهم اكونت، يعني هذوك نحسبهم
2: اكونت في سلعه، عباره عن سلعه هذيك.
6: اكونت في ماكينه؟
2: لا، الاكونت في ماكينه ما تحسبوش، خطا، عباره عن ماكينه.
6: انا الماكينات كلهم ما نحسبهمش.
2: لا، الماكينات ما يزكيوش.
1: نعم،
6: واضح واضح
1: واضح يا سلوى، عندك شي اي استفسار؟ شيخ لسعد قال لك شنو تطبع يا سلوى؟
2: عاد ميدان
6: ونطبع كل شيء، يعني اوراق ولفتات، ونعمل حتى اللي
1: تطبع اوراق. وشنو اخر يا سلوى؟
6: نعملوا اللي قصد يعني نحكي بالعربي، يعني نعملوا القانون.
3: البانو بوبليسيتير.
6: بانو بوبليسيتير.
1: لا لا اي بي
3: اي طيب
6: يعني
1: نعم
3: اي طيب يعني انت في طباعتك يعني نجم في يوم الحول نتاعها هي باش تلقى عندها دي بانو بوبليسيتير حاضرين، لكن مولاهم مازال ما خذاش هذه السلعه، تقوم بسعرها اللي باش تخرجها به، فهمني، وتضاف يعني الى الاموال نتاعها اللي عندها، سواء كان بالبنك او بالمنزل او بالمطبعه يعني بالشركه، والديون التي لها على الحرفاء فهمني تزكي، هذه هو زكاه مالها. ثم
6: انا كيفاش
3: الورق اللي شريته باش تقوم بهالخدمات هذه، باش يعني سواء كان للببليسيتي ولا الورق بتاع طباعه يعني استدعاءات او الكارت فيزيت والا كتب او الى غير ذلك، هذه كلها سلعه تشتريها هي لتحولها، فبالتالي السلعه هذه تحتسب في صندوق او في وعاء الزكاة. بينما الماكينه كما قالها اخويا اشرف، لا، الالات المستعمله للانتاج لا تزكى.
1: واضح واضح يا سلوى.
6: باش نحسب الحول انا خطر هو بادي البروجي من 2014
1: من 2014
3: اي خطر انا لهنا باش نسال سؤال. هو المفروض الاخت سلوى تكون بدات خدمتها بنصاب وكان عندها نصاب خاطر في شراء الالات والكل باعتبار الميدان اللي نعرفه الكل انه الالات هذه في شرائها والكل يكون ثم يعني راس مال جيد وراس المال هذا يكون بالغ النصاب.
1: سلديت بنصاب
3: ولا هل الوقت هذاك خرجت زكاة ام لا؟
6: لا انا الحقيقة بديت ما مبلغ زهيد جدا يعني يتكون من 3000 قضيتهم مليون مليون مليون من عند اهلي يعني
1: 2014
6: والباقيات الباقي كلها كل عام.
1: قداش المبلغ اللي بديت بيه؟
6: 3 ملايين.
1: بديت ب 3 ملايين 2014؟
6: هذيك الاخرين الماكينات اللي شريتهم كلهم معناها نشري نبلمد هكا بشويه ونشري فما شكون اللي نشري من بعد بحثه وخلصتهم بعد وفما شكون اللي معناها كل عام عامله برنامج اني كل عام لازم نزيد نشري ماكينه فكل عام نشري ماكينه هيك يعني كيفاش
1: بديت 3 ملايين 2014 ومن بعد قالت لك كل عام تبدا يعني تشري ماكينه
2: جديده كما قالت وتحسب لو عندها نصاب تزكي لو ما عندهاش نصاب ما تزكيش هي كل واحد يعرف وضعيته الماليه كل واحد
1: به مفهومة الطريقة إن شاء الله تعالى يا سلوى. ربي جزيك كل خير. شكرا. مشكورة جدا بالحق أسأل محليهم اليوم كيفاش نحسب الزكاة. هذا يدل على أنه فما وعي بهذه الفريضة وحرص على إيتائها والحمد لله تعالى. هو يحكيوا على نشاطهم التجاري حاجة هكا ولي تقييم جيد كيف ما حضرتك قلت المعجم الزكوي اليوم حاضر عند التونسي هكا ولي
2: والوعي الزكوي
1: والوعي الزكوي حاضر الحمد لله تعالى. عنا اتصال هاتفي آخر علما أنه عادوا نذكروا بنصاب زكاة المال العام الهجري 1448 هجري 34000 دينار 34000 دينار 369 دينار و356 ملي هذا هو به. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا مرحبا.
7: الو بركاته.
1: مرحبا. تعرف على الاسم؟
7: ام اريج من صفاقس.
1: ام اريج
3: من صفاقس.
1: من صفاقس. يا مرحبا يا ام اريج.
7: عيشك بارك الله فيك يرحم والديك عيشك يبارك لك عيشك
1: يخليك يا ربي. شكرا. سؤالك يا ام اريج تفضل.
7: يرحم والديك على هالبرنامج وبارك الله فيك وبرشا ناس وعيتوها كانت ناسية وذكرت برشا ناس وفيقت برشا ناس ويرحم والديكم وبارك الله فيكم.
1: عندي سؤال. تفضل.
7: عيشك يبارك لك. أنا الله يرحمه بابا خلاني شوي زيتو.
1: إي.
7: لا باهي هو من عام 98 فهميني مليح مليح. كتبها لي بيع وشريع فهمت كيفاه ولا لا؟
1: بعتوها؟
7: لا لا ما بعناهاش. هو كتب لي كتب لي ناس.
1: كتب لك ليك أنت إي.
7: بيع وشريع من اللي بيع وشريع
1: بيع وشريع
7: ما نستغلش فيهم ما استغليتهم كان
1: 2018 ما عليها ما استغليتهمش يعني كان في 2018
7: وليت نصرفها كان
2: 2018 وقتاش توفى الولد الله يرحمه
7: 2018 توفى
2: أيوة. 2018 عام اللي توفى ولا تشتغل فيه بعد هو كتب لها بيع وشريع وقعد هو يتصرف فيها بعد هو حي بعد ما توفى هو وليت انت تتصرف فيه
7: عمل لي بيع وشريع فهمت كيف هو ولا
1: واضح
7: من 98 ل 2018 على ذمته يتصرف فيه هو وامي الله يرحمها ويتصرفوا ويريهم معناها ما ناخذش منهم خلاص فهمت كيف هو ولا
1: فهمتك
7: ما بديت نتصرف كان 2018 باش خليت ملابي ولت معناها ولت نتصرف فيها فهمت ولا لا؟ ما هوش تقوي راهو أما تبدا تربح جابت لي تو مرتين جابت لي فهمتيني كيف ولا من 2018 ل 2029 مرتين جابت لي حاجة معناها جابت لي إصابة سمحة فهمتي ولا لا؟ خرجت 2018 فهمتيني؟
1: إي
7: خرجت لا أشهر أنا كما نذكرش وقتها المهم كي شهدت الشيخ وكل شيء قال لي متى منها متى تخرجيش فلوس خذي زيت وخرجيه زيت خرجت الزيت باللي قال لي
1: يعطيك الصح لا
7: وتي هذه 2026 اللي الغله جمعت هزيت للمعصره كيف جمعت هزيت ما قال لي الزيت نتاعك ما هوش زيت ما هوش سمح فهمت كيف ولا
1: اي
7: قبل الزيتون وعطاه معناها قبل الزيتون مليون و60 الف خذيت زيت 90 اتر زيت طلع لي فهمتي ولا
1: طلع لك إترا زيت
3: 90
1: إترا من مليون
7: مليون و60 ألف
1: مليون و60 ألف
7: ألف، 1,060,000. أقبل الزيتون قال لي طلع لك 1,060,000. خذيت لي 90 إيتر زيت.
1: أي
7: فهمتي؟
1: أي
7: الإيتر هذيك خرجت منهم، أنا الواحد يخرج الله بها هذاك الواجب علي 9 لتر زيت وزيت إيتر على رحمة بابا.
1: به
7: أشنو السؤال؟
1: أي شنو سؤالك أم أريج؟
7: صحيح ولا غلط؟ ندرا هكا كيف عملت كيف صحيح ولا غلط؟
1: به
2: في الزكاة صحيح، مادام خرجت العشر زكاتك صحيحة هكا ولا بأس إن شاء الله بحول الله.
7: يعيشك بارك الله فيك يرحم والديك بارك الله
2: فيك. في المعاملات المسألة فيها برشا تدقيق موش مجالنا باش
1: نعم، لكن فيما يخص زكاتها
2: زكاتها مادام خرجت العشر بتاعو على أغلب الظن عندها نصاب
7: صحيحة، زكاة صحيحة
1: ان شاء الله
2: على اغلب الظن عندها نصاب صحيح. والسنوات اللي بين 18 و 2026 ما جابتش، ما جابت حاجه قليله بالكل،
7: ما جابت مرتين برك جابت
1: 2018
2: و 2026 فقط. ما فيش زكاة، زيتون
7: لما يجيب
2: ما فيش زكاة،
7: من
2: مرتين خرجت فيها،
1: مرتين ربي يتقبل ان شاء الله.
7: يعيشك بارك الله فيك يرحم والديك.
1: شكرا شكرا شكرا يا ام اريج، في امان الله تقبل الله. نواصل معكم على رقم 71 136,000. أختنا سميرة على صفحة الإذاعة تقول أنا عندي دار نكري فيها صيفي، كيف نحسب الزكاة؟ هل العقار نزكيه عليه؟ هي الدار هذه تكري فيها دار للكراء في فصل الصيف.
3: العقار لا يزكى، إنما غلته تزكى، يعني المال اللي يجيها من هذا الكراء بضمه إلى أموال بقية أموالها إن بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة.
1: نعم.
3: يعني احنا توثما هي ما حكيت كان على الواحد، يعني على المحلات هذه الكراء، بقية الأنشطة متاعها ما حكيتش.
1: نعم.
3: تنني هل لها راتب آخر، هل لها أموال أخرى؟ لا. إذا كان على حد الكراء، الكراء هذا الأموال المتأتية منه لما تبلغ النصاب يحول عليها حولا وتزكي باعتبار مال المستفاد.
1: نعم.
3: تنني لكن احنا نقول هذه إجابة بكل احتراز النظر، لأن ما نعرفوش إذا كان عندها موارد أخرى
1: صحيح
3: يتأتى منها المال، فلا بد أن تكون الصورة في تمام الوضوح حتى
1: إن شاء الله
3: نعطي خاصة به. في بداية حولها وتوقيت به. إخراج
1: إن شاء الله تكون سميرة في الاستماع لنا. هذه هي إجابة الشيخ الأسعد على سؤالك يا سميرة، كما قال لك سؤالك نقص برشا تفاصيل في هذا الباب، يعني إجابة عامة هكا ولا ليه؟ وكان عندك أي تدقيق مرحبا يا سميرة، نحن في خدمتك إلى تمام الساعة الرابعة. جزاكم الله خير شيخ الأسعد. نواصل مع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
8: عليكم
1: السلام. مرحبا، نتعرف على الاسم؟
8: مليكة.
1: مرحبا مرحبا مرحبا.
8: تعيشك
1: نور، شو أحوالك؟
8: أنا حجرية سيدة ليكم
1: وأنت سيدة
8: المستمعين، وتحية كبيرة سيدي أسعد
1: أي من الكيف. توحشناك يا نور، غبت علينا برشا
8: والله. ألف ظروف، لكن راني ديما نبقى مستمعة.
1: المهم أنت بخير،
8: أحبكم في الله.
1: ونحن كذلك يا نور، ربي يبارك لنا فيك يعني إن شاء الله. المهم أنت بخير يا نور.
8: الحمد لله الحمد لله، وندعو سيدي كلمة كثيرة لم يتبع اللي ديما نقول إنه خطاب دين الترغيب والترهيب، ترغيب في أداء الزكاة، في التنعم ببركة الزكاة، سواء على صعيد الشخص العام في علاقة بينه وبين ربي سبحانه أو علاقة بين الأشخاص بخصوص
1: نور.
8: الترهيب من
1: أعتذر منك يعني يا نور، للأسف الصوت ماهوش واضح كيف ما يلزم، ربما نعيد الاتصال بك نور.
8: ألو.
1: نعم يا نور، قول لنا خلاصة سريعة لأنه الصوت ماهوش واضح.
8: هكا باهي هكا.
1: أي هكا أفضل ترى. قل لي عزيزتي.
8: قلت لك نحيي وندعو بالشفاء لسيدي فتحي المسعودي.
1: بارك الله فيك.
8: اي ربي يشفيه وربي يسلمه، صاحب الكلمة الشهيرة لقلم يتبع.
1: نعم.
8: حقيقة للأمانة خطاب نتمنوا كل اللي يعملوا فيه شيوخنا وخبراءنا المحاسبين
1: بالطبيعة
8: بالزكاة ككل.
1: شكرا
8: شكرا لكم،
1: بارك الله فيك. يسعدنا سمع صوتك في الحلقة الختامية. شيخ لاس تحب شي تقول حاجة لنور؟
3: اش بيه ما عادش تشارك في
1: باش نعاتبوك احنا
3: عندنا برشا ما سمعناش.
8: نعم كنت باش نشارك قبيلة لكن الله غالب ما صافنيش الحظ هذاك علاش.
3: الحمد لله
1: لاباس، المهم انت بخير يا نور، ربي يجازيك كل خير. ولقاءنا يجدد في موسم قادم إن شاء الله إن كان في العمر بقي يا نور. يعيشك
9: الله.
1: نعم.
9: إيه لو ممكن
1: عندك سؤال تفضلي ميلا ممكن.
9: إيه علاش اتصلت؟
1: مرحبا بك. هو عندها سؤال شيخ الأسعد مش باش تجاوب لكن باش تطرح سؤال. مرحبا يا نور قل.
9: سؤالي والله الحقيقة عندي قريبتي عندها بنتها عملت أكسيدون يعني من حوالي 8 سنوات عملت أكسيدون يعني خيط منطقة معين هو أكثر يعني النصاب أو أكثر من النصاب. الوالد متاعها خذ المبلغ وحطه كما نقوله نحن في الكونت متاعه عنده 3 سنوات الفيلي يعني استعاذ يعني مبلغ حشف مبلغ حكا معين خذ المبلغ واشترى منزل وكل شيء لكن منذ فترة يعني بدأ يرجع كما نقوله نحن المبلغ اللي خذاه للبنية أما بقى المبلغ في حسابه هو الخاص يعني بدأ يرجع كما نقوله المبلغ اللي خذاه لكن حسابه الخاص. أنا وقت اللي حكيت مع زوجته بسألها يعني اللي المفروض أنه يتحط في كونت خاص بالبنية وفي يكون في بنك إسلامي وأكيد يكون عليه زكاة. أما الحقيقة ما عرفت بشني السنوات اللي لازم عليه يعني ما عرفت الوضعية بالضبط بش نشرح حيلم فحبيت أني نطرح عليكم الموضوع.
1: مرحبا نور شكرا لك على حرصك شيخ الأسعد فضل.
3: هو الأصل هذه المال هذا المتأتي من أثر الحادث هذا هو مال مستفاد فزكاته حولا بعد قبضه. وهنا لما الأب أقرض يعني باعتباره هو المتصرف أقرض نفسه من هذا المال يعني هو المال هنا أصبح مقرض المال اللي اقترضه بحسب الرواية بتاع الأخت نور أسقطه عن النصاب.
9: لا ما أسقطوش خذروه خذ مبلغ معين مخدش مبلغ
3: أسقطه عن النصاب فواجب فيه الزكاة وأكثر
9: حسب النصاب كيف من وقت اللي خذاه هو من التحديد من 2018 المبلغ يعني متاع اللاسيرون وما خلص الزكاة أبدا.
3: إيه البنية هذه هي ما هيش قاصر
9: مازلت قاصر مازلت تحت 18 سنة لحد هذه ساعة
1: مازلت قاصر شيخ
9: مازلت قاصر وقت عملت الأكسيدون يعني طفلة صغيرة هي كانت مازلت لحد هذه ساعة يعني عمرها تحديدا 16 سنة.
1: نعم
9: المبلغ هو في الكونت متاع الوالدها ما هو في متاعها يعني ما عنديش كونت خاص به.
3: يعني الوالد باعتباره هنا هو المتصرف وماخذ المبلغ هو باسمه يعني يمكنه أن يخرج منه الزكاة فبالتالي حولا بعد قبضه يخرج منه الزكاة ومدام خذاه منه هو هذا الدين اللي خذاه وبقي نصابا المال المتبقي يخرج منه الزكاة واليوم كي أصبح يرد هذا المال كل مبلغ يرده يخرج منه زكاة سنة واحدة. هو ما قالت المبلغ خذاه في 2018 على فرضية وقتاش خذاه منه اقتطع منه
9: اقتطع منه من 2023
3: 2023 يعني هو اللي يعني ثم 24 و25 واليوم 26 اليوم كيبدا يرجع لسنة يخرج زكاة سنة واحد معناها إذا كان رد نهار رد مليون المليون يخرج عليه 25 دينار
9: والسنوات يتعدد
3: مرة واحدة. أما بالنسبة للمال اللي متبقي وقلت لي اللي هو نصاب هذاك يخرج منه زكاته كل سنة وكما قلت أنت لو كان يخرج المال هذاك يهز يحطه في بنك إسلامي يقع منه مداخيل وكما مداخيل هذيك يخرج منها هي الزكاة حتى لا تأكله الزكاة هذا المال.
9: هذا هو
1: نعم. بارك الله فيك.
2: أنا يظهر نحن نعطيك نصيحة مهمة راهو إذا تنصح تقول راهو المال هذا وجبت فيه الزكاة باش هو يعرف اللي واجبة ويعزم على إخراجها ويعاود يتصل هو باش نثبت معه في التواريخ بالضبط.
9: للأمانة
2: رو مسألة فيها تطبيقات أخرى يعني حتى تقول أنت هي اليوم عمرها 16 سنة
1: نور اسمع لسيد نادر بعد إذنك مش ما يديرش زوز أصوات مع بعضهم تفضل
2: يعني هي تقول اليوم عمرها 16 سنة دونك هي تحكي من مواليد 2010 تقريبا باش تعرف وقت اللي عملت هي الحادث
9: كانت
2: مكلفة يعني هي لليوم ما زالت قاصر، لكن ثم الحد الفيصل فصل التكليف زاد عنده دخل في مسألة أن اقترض المال واقترض المال من عندها، يعني فما التفاصيل الأخرى لازم يعرفهم بها باش يعرف شنو الواجبات نتاعو باش يفهم. وراه الفلوس حتى كان هو في الحساب بنكي باسمه هو، راه هيكم حكم حكم الوديعة، هو مخبيهم اللي هي عنده، فهو اسمه يزكي معناتها كيف يجي الحول يفصل، يقول انا عندي 50,000 دينار في الحساب، منهم 35 نتاع بنتي و15 نتاعي انا، 15 نتاعي انا وحدم و35 نتاع بنتي وحدم، في كل واحد عنده حول نتاعو. فعنده برشا تفاصيل. انت يعطيك الصحه نصيحه بطبيعه، وفكرهم وقول لهم راه الزكاه واجبه باش هو يدقق في التفاصيل هذا الكل ويتصل باش نعطيه الحكم بالضبط ان شاء الله.
1: نعم
10: أمانة، إن مش نحكي للأمانة راي زوجته، للأمانة هي زوجته هي اللي معناها أثرت على الشيء هذا، معناها للأمانة
1: ربي بارك فيها
10: وربي بارك فيها. وأنا الحقيقة نصحتها، وحتى إني طلبت منها أن تستمع عليكم، يعني معناها
1: تكاليس. شكرا لك على النصيحة يا نور، ربي يجزيك كل خير إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تقبل الله منك، في أمان الله. نواصل هذا الاتصال الهاتفي.
3: نور تنضاف إلى الجنود الخفاء
1: ربي بارك فيها إن شاء الله في سعيها يا رب العالمين. هكا عودتنا نور، نور الخير والحمد لله. معنا هذا الاتصال، وربما يكون الاتصال الختامي قبل أن نوضح النص الذي طرحه الشيخ الأسعد في ثقافة الزكاوية. السلام عليكم ورحمة الله.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. نتعرف على الاسم.
11: محمد.
1: محمد مين كلام فينا أخويا؟
11: من مرناق.
1: من مرناقي، أهلا وسهلا. أول مرة تتواصل معنا؟
11: أي أول مرة ما تسمع
1: هذا. أول مرة في الحلقة الختامية من هذا الموسم. أي.
11: أي ما تستقبل ما تحصلت عليه.
1: مرحبا يا محمد، هل اكتسبت ثقافة زكوية طيبة من خلال البرنامج؟
11: اي
1: الحمد لله
11: فيكم نورينا ان شاء الله ديما تثقوا فينا ان شاء الله، ربي يبارك فيكم الكل.
1: عايشك.
11: عندي سؤال. مثلا انا عندي توصل النساء، مثلا انا واحد جانفي 2026 وصلت النساء في تحقيق فلوس فور اكزامبل في مارس جبت منهم شويه فلوس نقص، عاودوا رجعوا مثلا في ديسمبر ولا في سبتمبر عاودوا وصلت النساء. من وقت نبدا نحسب اسكو بعد مره ثانيه ولا من المره الاولى؟ هذه اللي نحب نفهمها.
1: واضح يا محمد، باش تفهمها ان شاء الله.
11: مش عارف كان سؤالي واضح.
1: لا سؤالك واضح سيدي الاسعد، سمعت السؤال جيد استاذ اشرف.
3: طيب سي محمد، اول باب احنا عدنا سي سامي الفقي جاف، يعني هو
1: في برنامج
3: يعني هو من باب الوجوب انه يلزمو يتقن الزكاه.
1: نعم جيد. ما خليني نقول لك استاذ سامي الفقي هو الخبير المحاسب زيدا ومن اعضاء الجمعيه وحاضر معنا في البرنامج، يسكن بحديك هكا في المرنيق كنت تسحق حاجه هكا المكنوك ان شاء الله تعلم الاتصال به يا محمد.
11: طيب
1: عايشك يا محمد. تفضل.
3: هو توا سي محمد يقول كان عنده نصاب ثم سقط عن النصاب ثم عاد الى النصاب. احنا السقوط عن النصاب يخرج من دائره الوجوب، لانه احنا عندنا حاجتين متلازمتين النصاب والحول. فبالتالي يوم رجوعه الى النصاب هو يوم حوله الجديد.
1: يعني في ديسمبر، يعني كيف ما قال هو، يعني خاطر قال واحد جان في بلغ النصاب 2026 طاح النصاب في مارس رجع في سبتمبر ديسمبر للنصاب، هذا اش قال محمد.
3: اذا هو يوم رجوعه للنصاب هو يوم حوله الجديد.
1: باهي
3: واضح.
1: طبعا واضح اكيد جدا، وهون احنا نقول له يعتمد التاريخ الهجري.
3: ايوه ويسمع الاجابه نتاع السؤال
1: الثاني، لانه حتى اختنا جوهره تفاعلت مع سؤال محمد وقالت سؤال محمد يشبه لسؤال البرنامج. محمد تقعد تستمع لي انه توا باش يزيد يوضح لنا اكثر المساله هذه شيخ الاسعد. باهي محمد
11: ربي يبارك فيك،
1: نتهنيو عليك بحول الله
11: باذن الله. لاباس باذن الله،
1: الحمد لله. ربي يخليك يا محمد في امان الله وربي يعينك. ربي
11: تحيه خاصه جدا الشيخ ضاير جندوبي، ربي يبارك لنا فيه.
1: ربي يجزيك كل خير وفي كل شيوخنا، بارك الله فيك اكيد توصلوا هذه التحيه. شكرا. يعيشك يا محمد في امان الله تعالى وحفظه. بثقافتي زكاويه سيدي الاسعد، نعود نذكر بالسؤال.
3: اذا السؤال، قلنا رجل حوله واحد ذي الحجه أخرج زكاته آخر مرة وبقي له 30,000 دينار إلى أن أعلن المفتي هذه السنة عن النصاب وهو قرابة 34,400 يعني 34,370 دينار. وفي أواخر هذا الشهر يقبض إن شاء الله 6,000 دينار بقية ميراثه، فكيف سيتصرف في زكاة ماله؟ أولا لنحسن القراءة، قلنا رجل حوله واحد ذي الحجة، يعني هو متعود على الإخراج الزكاة في واحد ذي الحجة، أخرج زكاة ماله آخر مرة يعني واحد ذي الحجة الفائت، فبعد واحد ذي الحجة سيأتي شهر محرم وهو موعد إعلان مفتي الجمهورية عن النصاب الجديد اللي هو كان 34,000 دينار و370، وقلنا أنه هذا الرجل بقيت له 30,000 دينار.
1: أي
3: 30,000 دينار هي أقل من النصاب الجديد اللي هو 34,000 دينار و370. إذن هذا الرجل سقط عن النصاب،
1: أي
3: يعني خرج من دائرة الوجوب.
1: نعم.
3: فما عادش باش يطالب بالزكاة إلا عندما يبلغ النصاب
1: من جديد. نعم. بيه.
3: لذلك لما قلنا هو يقبض 6,000 دينار آخر شهر محرم، بقبضه هذه 6,000 دينار يصبح بالغ للنصاب، خاطر باش يولي وعنده 36 دينار. إذن يوم قبضه ل 6,000 دينار هو يوم حوله الجديد. إذن فهو سينتظر حولا آخر في آخر محرم القادم، إذا كان بقيت أمواله نصابا أو فوق النصاب فإنه يخرج زكاة ماله، هكذا سيتصرف هذا الرجل.
1: نعم.
3: وبهذا يعني أجاب خونا مازن من سيدي بوزيد، وأجابت الأخت جوهرة والأخت رحاب كذلك أجابت بهذه الإجابة، وحتى الأخت سلوى من تونس.
1: نعم.
3: يعني أجابت بهذه الإجابة. ثم سيمولدي العبيدي استعمل المعجم
1: صحيح
3: الزكوي الصحيح
1: النصاب والحول بدأ بشروط الزكاة،
3: هذه فرصة جديدة لما يخطئ الإنسان يتعلم.
1: أكيد.
3: فهمتني؟ وأخطأ في الإجابة، لكن أنا أستحسن مداخلته
1: جيد.
3: كانت جيدة وطيبة، ربي يبارك فيه.
1: ربي يبارك لنا
2: فيه. المداخلة الأولى حكينا على زكاة الأنعام.
3: المداخلة الأولى حكى
1: خونا شعبي
3: يعني عرض فيها تقريبا ثلاثة أنواع متاع زكاة، زكاة المال، زكاة الأنعام، وزكاة الحرث. ربي يبارك فيه.
2: أما في زكاة الأنعام رأي الفائدة الطارئة على النصاب رأي يستقبل بها حول،
3: يستقبل بها
2: حول. آه مش كما قال هو هذاك علاش
3: نسمعنا بصعوبة. ربي يبارك فيه زاد كذلك. فهذا طيب، والإجابات أنا أقول طيبة جدا
1: الحمد لله
3: لهذا الموسم العاشر. يعني رأوا اليوم ما نيش نحكي ما همش مشايخ اللي يطلبوا فين الناس عامة.
1: نعم.
3: فأني ياخذ المعلومة هكا بشوي بشوي يركب إن شاء الله طيبة
1: الحمد لله
3: طيبة جدا.
1: هذا يفرحنا برشا والحمد لله برشا. تعالى
3: الحمد لله.
1: فالحمد لله وشكر لله طبعا نتزين بحمد الله تعالى وشكره في ختام هذا اللقاء في ختام الموسم العاشر. نحب نقف معكم عند هذا التاريخ الجميل من 5 جون في 2017 الموافق ل7 ربيع الثاني 1438 إلى طبعا هذه الحصة 10 محرم 1448 هجري. ما شاء الله الحلقة 347 بمعدل حلقة أسبوعية والحمد لله. وسيد أشرف وحضرتك الخبير المحاسب وخدمتك أرقام، كيف تقرأ لنا في الأرقام؟ حب قراءة يعني هذه الأرقام الجميلة بالحق.
2: بالحق يعني تعرف المسلم لما يقف في محطات في حياته، احنا ديما ربنا سبحانه وتعالى جعلنا المواسم الدينية كلها محطات، يعني من تاريخ الهجرة لرمضان العاشورة كل محطات باش الإنسان يقف وقفة تأمل يحاسب نفسه في اللي تعدى ويعاهد نفسه في الجديد.
1: صحيح.
2: الأرقام هذه فيها زوز معاني كبرى. المعاني الأولاني يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين اللي يسرنا هذا اللي تعدل كله، يعني ما كانش الأمور سهلة في كل الفترات، يعني تعدينا فترات هكا وهكا، الحمد لله أن رب سبحانه وتعالى أدام علينا هالنعمة بتواصل هذا الإصال كله. يعني هال 347 حلقة اللي تقدمت ما هوش مجهودنا، راه هذا تيسير من المولى سبحانه وتعالى فقط، يعني كلها منا من المولى سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
2: نقول فيه مكتسبات ومكتسبات كثيرة إن شاء الله. يعني إنسان يقارن بين الحصص الأولى والحصص الأخيرة فما مكتسبات كبيرة صارت. لكن لما في الموسم العاشر وتلقى أسئلة اللي هي أبدجي الأولويات نتاع الزكاة، يعني المسائل الواضحة في الزكاة، تعرف كونه راهو الطريق مازال طويل وطويل وطويل جدا.
1: نعم.
2: ما تقولش راهو في هذا راني غطيت المساحة، لا ما غطيتش المساحة، أنت ما غطيتش، راهو مازال قدامك الميدان كبير وكبير جدا. يعني الموسم هذا عدة ناس يقولون أول مرة نزكي، أول مرة نسمع بالزكاة، شنو معناها النصاب، شنو معناها الحول. فما قد ما تقدمت تقول لك ديما ديما مازلت على الطريق، والطريق راهو طويل وطويل جدا ويزمو نفس كبير جدا. والعمل الجمعياتي راهو عمل صعب صعب ومضني جدا، لأنه يزمو نفس طويل، يزمو إرادة كبيرة جدا. يعني الإنسان لما يلقى النتيجة متاعه بشكل مباشر يسهل عليه العمل، لكن لما يلقى النتيجة متاعه بشكل غير مباشر يخف عليه العمل.
1: نعم.
2: هذا كاش العمل المادي، إنسان يخدم خدمة ويأخذ أجرة متاعه الدنيوية يخرج فرحان، يلقى نشاط يجي يخدم به هدوء. العمل الجمعياتي تخدم ماكش بتلقى أجر متاعك في الدنيا، تسنف أجرك في الآخرة.
1: طبعا.
2: يزمك تحتسبه، تحتسبه عن الله سبحانه وتعالى. لما تحتسبه تحس كأنك قبضته.
1: أكيد هذاك اللي يقوي العزيمة ويقوي الإرادة.
2: تحس كأنك قبضت، روحك عندك عزيمة كبيرة تخدم بها البلد إن شاء الله. ربي يسرنا الأمر بالوفقة إن شاء الله، وربي يجعل كل شيء هذا خاص وصل الوجه الكريم إن شاء الله.
1: أمين أمين. أدعو لكم من شغاف القلب، ثبتكم الله وأيدكم الله كل القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لعلم الزكاة بمختلف فروعها بتونس الحبيبة. وطبعا احنا تزينا بأدب الشكر، نحب نعاود نجدد شكري للأستاذ الخبير المحاسب نادر اللحيشي، كذلك للشيخ محمد نجيب الرايسي، الأستاذ الخبير المحاسب سامي الفقي، ونخص بتحية خاصة من قلبي إلى قلبها أختي العزيزة فرجانية الطويل، نحييها كذلك وهي من جندية الخفاء زيدا هكا ولا، ورغم زواجها وسفرها يعني خارج تونس إلا أنه قلبها ديما مع الجمعية التونسية عم زكيت وبقي تقدم في خدماتها الجميلة.
2: طبعا
1: رفع البر يتقبل منها إن شاء الله، ندعو لها بكل خير في الجنية، ربي يبارك لها في ولدها إن شاء الله.
2: أختنا سهيلة زيدا إن شاء الله،
1: سهيلة زريبي كذلك أثت معنا هذا الموسم،
2: وإن شاء الله عم جين قوتك أفضل إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. أكيد أستاذة سهيلة زريبي وكذلك المختصة في احتساب الزكاة نشكرها من القلب، قدمت لنا فقرة جميلة ومفيدة، وأكيد كان لها الأثر على أصحاب الشركات والمؤسسات، فربي يتقبل من الجميع. شيخ الأسعد،
3: ولابد احنا ذكرنا الناس كل، لابد من ذكر كذلك هذا الفريق التقني اللي صاحبنا ورافقنا وحرص على جودة المكالمات وجودة تمرير هذه الحصة، ولابد كذلك من استاء الشكر ويعني ذكر المجهود المضني الذي تبذله يعني الأخت ملكة قسام،
1: إن شاء الله ربي يبارك فيها وكل هذا،
3: وإن شاء الله كما قال خويا نحتسبه كله لله سبحانه وتعالى،
1: ربي يتقبل منا إن شاء الله.
3: وإحنا نقول ثم علامة، الحصة هذه بدأت ساعة،
1: صحيح.
3: اليوم ساعتين وهناك من يطلب المزيد،
1: الحمد لله. إن شاء الله علامة قبول،
3: علامة أقول علامة واضح. وأمر
1: واضحة
3: فتني. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
1: العليم. اللهم
3: آمين.
1: اللهم آمين
3: يا ربي، هذا عمل نقابل به رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يا ربي. آمين.
3: إن شاء الله خالص لوجهه الكريم.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سيدي الكريم وسيد أشرف شيخ الأسعد، تحية للمستمعين الأوفياء. كذلك أختنا على الصفحة تقول إن شاء الله عطلة صيفية ممتعة، ولو أنكم باش تخليوا علينا بلاصة كبيرة. خونا شهير، أختنا سلوى، نسائم، إسلام، كلهم كل الأسماء اللي كانت وفية لهذا البرنامج وتعلمت بهذا البرنامج جزاهم الله خيرا. طارق التيب، ساوسن الفرجاني، في أمان الله تعالى وحفظه، وشكرا لكم.
12: هذا البرنامج برعاية سبرة طبخ المبدعين.
13: إشهار.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل

وجنات من أعناب والزيتون

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم

صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ.

0: وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله مولانا العظيم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذا اللقاء أرحبه بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
4: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعين الكرام.
3: ما زلنا مع متن الجزرية والكلام على أبياته والأحكام التي ذكرها الإمام ابن الجزري في مضمن هذه الأبيات، وقد وصلنا إلى قول الإمام عليه رحمة الله: والقلب عند الباب غنة كذا لإخفال دا باقي الحروف أخذ.
4: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك شيخ أسامة. احنا كما العادة نحاولوا باش نربطوا بالحلقة السابقة، قلنا تعرضنا الجملة من أحكام النون الساكنة اللي هي أحكام مهمة خطر يكثر التعرض لها عند تلاوة القرآن العظيم، وكملنا الحمد لله حكينا على أحكام الحروف الإظهار والحروف متاع الإدغام بقسميهما اللي هما بالنسبة للإظهار طبعا فما قسم واحد اللي هما 6 حروف متاع الحلق، والإدغام فيه قسمين اللي هما إدغام بغنة اللي هما يؤمنوا، إدغام من غير غنة اللي هما اللام والراء. وحكينا شوية نوع من التفصيل، وحكينا على الاستثناء والتنبيه اللي هو قال إلا بكلمة كدنيا عنوانه، ذلك شوية نوع من التفصيل. وتوا بعون الله باش نبداو ونحكيو على القسم الثالث والرابع اللي هما قلنا أحكام النون الساكنة والتنوين، 4 أحكام بدأ بهم البيت الأولاني في الباب اللي هو قال إظهار إدغام وقلب إخفى. هذوما 4 حكينا توا على الإظهار وحكينا على الإدغام. القلب اللي هو شنو؟ اللي هو باش نغيروا حرف بحرف، يعني باش نبدلوا حرف، باش نبدلوه يقلبوا حرفا آخر، يعني باش يتبدل حرف آخر جملة، يعني باش نحيو حرف ونحطو حرف. اش قال هو ابن الجزري؟ قال والقلب عند الباء. هذا القلب عند الباء اعطانا المحل. شنو هو المحل؟ والقلب عند الباء بغنة. ما قالش هو القلب لشنو لهنا. القلب هو النون هذيك باش تقلب لاقرب حرف لها من ناحية الصفات ومن ناحية كل شيء اللي هو شنو؟ حرف الميم. علاش؟ على خاطر حرف الميم يوافق النون في الغنة، يشتركوا الزوز كون الغنة اصل فيهم. هذيك علاش النون عندها الغنة والباء تخرج من الشفتين. فالنون هذيك مش نقلبوها ميم، علاش؟ خاطر الميم يجمع بين صفتين تتقربوا من النون ومن الباء. شنو هو؟ عنده صفة الغنة تقربوا من النون، وعنده المخرج متاعه من الشفتين يقربوا من الباء. فكان نذكروا المستمعين الكرام المرة اللي فاتت انت شيخ حكيت على كلام الإمام الشاطبي رحمه الله على الجمالية، وقلنا الجمالية المقصود بها هنا في باب الإدغام والإظهار لهون يكون التناسب. أكيد. يعني ما بين النون فيها غنة وما تخرجش من الشفتين، والباء ما فيهاش غنة وتخرج من الشفتين. كي نقلبوا النون ميم نحافظوا على الغنة ونوليوا نخرجوا الحرف من الشفتين يولي ناسب الباء. فجمع ما بين الصفات، تعمل تناغم وتناسق ما بين كزوز حروف هذوكم. هذك علاش ولو هو ما فصلش ابن الجزري ما قالش القلب، خاطر القلب يقتضي حرف الاولاني والحرف الثاني، مادام مش نبدلوا حرف الى حرف يقتضي زوز حروف. هو قال والقلب بتبيع يحكي على النون باش نقلبوها، لكن باش نقلبوها شنو؟ ما صرحش. باش نقلبوها ميم. علاش باش نقلبوها ميم؟ على خاطر كي قال عند الباء اللي يناسب النون والميم اللي اقرب حرف يرجع فما التناسب وجماليه هو حرف الميم. هذاك علاش النون باش نقلبوها. يعني شو معناته باش نقلبوها؟ باش نساوي اللي عندنا نون جمله واحده باش تولي لنا ميم. ميم ساكنه وعند الباء اش قال؟ قال بغنه. هذا قال كي قال بغنه لهنا، هذا على القول المختار. خاطر نذكر مستمعينا الكرام في الباب احكام النون والميم المشددتين، ومن بعد حكي بدا الكلام على الميم الساكنه، وقلنا الميم الساكنه كي يجي بعدها باء فما مذهبان لاهل الاداء، فما المختار اللي سماه ابن الجزري رحمه الله المختار، واللي هو المقروء به توا في البلدان العالم الاسلامي الكل 99% من المقرئين بالضبط يقرا به، اللي هو الميم الساكنه عند الباء حكمها الاخفاء ما بيغنى. ولكن فما القول الثاني واللي كانوا قبل يقرأوا به وموجود، وأئمة معتها من أجلة المقرئين كانوا يختاروه، اللي هو الإظهار. ميم ساكنة عند الباء إظهارها ننطقها عادية معناتها كما نظهرها في بقية الحروف. فالخلاف لهنا مبني على الخلاف في أحكام الميم الساكنة. كي قالوا باش نقلبوا النون تقلب ميما عند الباء باش تولي ميم ساكنه عند الباء، انت والاختيار المذهب اللي تقرا به في الميم الساكنه عند الباء في الباب الاخر، اذا كان على القول متاع الجمهور اهل الاداء هذاك هو اللي ذكره ابن الجزري لهنا، قال والقلب عند الباء بغنه. واذا كان على القول الثاني المرجوح اللي هو خلاف المختار واللي هو توا قعد كان اهل الاختصاص فقط، اللي هو الميم الساكنه عند الباء حكمها الاظهار، تولي لهنا النون الساكنه كي باش نقلبوها ميم عند الباء شلون يجيبوها بالاظهار، تولي تندرج مع حروف الاظهار متاع الميم الساكنه عاديا، ولي يجيبوا ميم ساكنه مظهره وبعدها حرف الباء. لكن هو قال هنا بغنه، هذا على القول المختار. يعني نحب نقولوا اللي الحكم لهنا مفرع على الحكم في الميم الساكنه، هذاك علاش بدا الكلام بالميم الساكنه ثم ثنى بالنون الساكنه. يعني الترتيب تاع الامام الجزري ترتيب مدروس، يعني مش هكاك اعتباطا معناتها اختار، لا بدا بالميم الساكنه خاطر باش يبني عليهم بعد في النون الساكنه في حكم القلب. ثم هذا حرف واحد، حرف القلب الوحيد اللي هو الباء، اي نون ساكنه باش تجي بعدها باء باش نقلبوها ميم، يعني ننساوها النون جمله تولي ميم، ومن بعد على المختار باش يولي اخفاء بغنه، وعلى خلاف المختار اظهار. هذوما هما زوز احكام. ويقعد حكم الاخفاء. الاخفاء اللي هو حاله بين الادغام والاظهار، يعني تعرف بالتلقي، يعني مانيش باش نمشيو خاطر النون هي نذكر وقت اللي حكينا في مخارج الحروف وقلنا النون والميم عندهم يتكونوا من زوز اجزاء، جزء من الفم وجزء من الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم، وقال ابن الجزري رحمه الله أكل غنة هذيك من الخيشوم، يعني من الأنف من الخشم ديما حاضرة، وعن جزء من الفم. احنا النون اللي باش نخفيوها هذيك شو معناتها باش نخفيوها؟ يعني الجزء متاع الفم باش نحيوه، ما عادش فم، يعني اللسان ما عادش باش يمس في مخرج النون، باش يقعد كان جزء من الخيشوم والفم فقط، اللسان باش يحضر الفم باش يحضر الحرف اللي بعد النون الساكنة المخفات فقط. يعني باش يقعد كان الجزء الخيشومي والجزء نتاع الفم باش ينحيوه. هذاك هو بصفة عامة يعني من غير تعقيدات هذاك حكم الإخفاء. الإخفاء فيه أنا حروف يجي الحروف الباقي كل نحيو الألف بالطبع. الألف ما تنجمش تكون خاطر الألف نذكروا الخيان كانوا الألف ما تكون إلا ساكنة مفتوح ما قبلها، وإحنا نحكيه على هنا في باب النون الساكنة مش النون المفتوح، يعني ما تنجمش تكون ألف قبلها نون ساكنة ما تجيش. نحيو الألف هذيك متعذرة ويقعدوا الست حروف متاع الإظهار هذكم عطيناهم الحكم متاعهم، وقعدوا الست حروف أخرين متاع الإدغام زوز من غير غنة اللام والراء وزوز بأربعة بغنة اللي هما يومينو، وعنا حرف الوحيد اللي هو حرف القلب اللي هو الباء. الأخرين الكل الحروف اللي قعدت الكلها هذيك حروف إخفاء، يعني النون الساكنة ما عادش نمشيو باللسان المخرج النون، نخليو كان الجزء الخيشومي يعني نجيبو الغنة متاعنا أطول شوية من الغنة العادية في النون المظهرة، أطول المقدار متاعها زايد شوية وأقل من المقدار في النون والميم المشدة كما قلنا ذيك أكمل درجة، والمخرج النون ما نمسوهش يعني من الفم ما نمشيوش المخرج، نحضروا الفم للحرف اللي بعد. هذوما هما الإخفاء، يعني أي حرف احنا نشدوا الأقل ويولي الآخر سهل، أي حرف ما نلقاهوش في الحروف الأخرين راهو حرف إخفاء يعني سهلين. حروف الحلق الستة هذوكم حروف الإظهار، يومين واللام والراء حروف إدغام، والباء حرف إخفاء، الأخرين الكلهم باش نجيبوا الإخفاء بغنة قصدي بالنسبة لتقلب الميما ومن بعد الميما ذيك نخفيها بغنة، هذا بالنسبة للباء. البقية الكل النون بيدا هي اللي مخفيت، يعني مش قعد الجزء متاع الغنة نخليه غنة طويلة شوية وما نمشيوش المخرج النون. هذوما هما الحروف معناتها متاع النون الساكنة بأقسامهم وكل شيء. فقط حبيت أن ننبه على شوية أخطاء اللي يكثر معناتها وجودها. نبدأ من الإخفاء بما أنه آخر حاجة حكينا عليها. الخطأ هو كون لسان يمشي المخرج النون، معناتها نخليه لسان يمس في الفم الفوق، هذيك خطأ. علاش؟ خاطر كما قلنا الإخفاء هو كل جزء الفموي باش يمشي. حتى معناتها يقولوا العلماء كيفاش نعرفوا باش ما نغلطوش الخطأ هذا، ردوا بينا على لسان ما يمسش يقعد مسيب في الفم، فقط نعملوا الغنة من الخيشوم وكهو. ومن بعد وقتاش يدخل اللسان يخدم؟ إذا كان الحرف اللي بعده فيه اللسان عنده عمل في الحرف اللي بعد، في الحرف اللي أخفينا فيه النون، وقتك يجي الحرف الآخر وقتها يخدم اللسان على روحه بصفة عادية. أما في المحل متاع الغنة هذيك محل الإخفاء هذيك لا عمل لللسان. هذا هو اللي حبيت نقوله. بالنسبة للمراتب نذكر احنا في اول ما بدينا التجويد وكل شيء نذكر مستمعينا الكرام كانوا حكينا على المراتب متاع التلاوة، سرعة التلاوة. المراتب متاع سرعة التلاوة هذيك خاصة ديما المرتبة الوسطى اسهل شوية، يعني هي مرتبة التدوير هذيك اسهل شوية، لكن الطرفين اللي هما الحذر يعني نقرأ قراية مزروبة، تدوير قراءة سرعتها متوسطة عادية، والتحقيق اللي هو نقرأه واحدة واحدة. أك الطرفين هذوكم فيهم أخطاء يزم الإنسان يتجنبهم. مثلا إذا كان يقرأ قراءة تحقيق واحدة واحدة يزم يرد باله ما يمططش الحروف والحركات قبل الغنن ولا قبل النون المشدة ولا قبل النون مخفيت، وإلا باش ما يتولدش حرف مد. مثلا إذا كان نقوله ربي قال في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس مثلا، كيفاش نقول إذا كان يقرأ إنسان بالتحقيق مزموش يمطط الضمة الكاف تولي كنتم، وليت كيني مديت الكاف قبل ما نتعدى للإخفاء متاع النون، هذا خطأ خاصة يكثر في كما قلنا في قراءة التحقيق وقت اللي واحد يحرص باش يجيب يتمم الحركات نتاعو وكل شيء. ردوا بين تتميم الحركة ما يعنيش تمطيطها لين تولد حرف مد. ومثلا كيفاش نقولوا خطأ هذا زاد نسمعوه، إنسان يحب يبين الكسرة مثلا في إن الله عزيز حكيم، مثلا إن الله يحب يبين كسرة الهمزة يقول إن الله كأنه زيد حرف مد، هذاك يحاول يتعدل الغنة نون مشدة يتعدلها طول إن إن إن الله عزيز حكيم مثلا مثال هذا. في المرتبة متاع الحدر فما أخطاء أخرى أكثر شيوعا يزمو ينتبه لها أكثر، اللي هو يولي يأكل في الغنن، يولي يقرأ قراية مزروبة يولي الغنن الكل هياكلها ولا ينقص منها برشا حتى لين تتساوى. واحنا قلنا كونه الغنة ماهيش في النون والميم ديما موجودة هي، لكن مش ديما بنفس على نفس الصفة، مش نفس الكيفية، متخوش نفس الوقت، فيها درجات النون والميم المشدة الغنة فيها تكون أكمل ما يكون. ما نجيش نسوي ما بين النون ولا الميم المظهرة الساكنة ونون وميم مشدة مثلا، والغنة اللي في الإخفاء أكثر من الغنة في الإظهار، وهكذا الدواليك. يعني يزمنا نردوا بين على المرات بذيك، مش واحد يقرأ قرأي بالزربي واللي ينقص من الغنان يأكلهم، يزمنا نعطيهم حقهم من غير تكلف، وشيئا فشيئا بالتدريب مع الشيخ وكل شيء تولي المراتب هذيك تولي ملكة في الإنسان، ما يتعسفش يعني، يولي واحدة ويوليك الميزان ذاك ينضبط شوية
3: متوازنة الغنان
4: بالضبط، تولي متوازنة. فقط هو كما قلنا الإنسان يرد باله من الأخطاء هذوما، خاصة في قراءة التحقيق والحذر، خاطر فما ناس يعتقدوا كونه كي باش تقرا بالتحقيق يقول لك هاني نقرا واحده واحده عندي الوقت باش نجيبه من الاحكام، يعني اسهل. ماهيش اسهل، قراءه التحقيق فيها اخطاء دقيقه يلزم الانسان ينتبه لها. وكيف كيف يقول لك هاني حذر، انا هاني نقرا بالزربه وديما نمشي، خاصه هذا ننبه عليه الخيان اللي يصلي وصلاه التراويح مثلا الائمه، ديما فمك الهجس نتاع يقول لك حزبين ونص وما نطولش على الناس ونيسر ونقرا قرايه حذر. لا اشكال قراءه الحذر مرتبه معتبره معناتها من مراتب التلاوه ولا اشكال فيها، لكن كما ينبهوا لأئمتنا رحمه الله ديما يقولوا الأحكام ما يزمش يكون على حساب الأحكام. لهنا بالنسبة للنون والميم في الغنان متاعها ما يزمناش ناكلوا الغنان ونجيبوها كل كي بعض، ساعات تكاد تختفي معناتها
3: دوك ما يشير لها تلقى القارئ،
4: ساعات إشارة كما قلت إشارة سريعة ويتعدى،
3: ما يتممش الغنان،
4: ما يتممش الغنان. هو بصفة عامة هو ديما في مرتبة الحذر الإنسان ينتبه من حتى في الحركات وفي المدود وكل شيء ما ينقصهمش. أما إحنا بما أنه تو في باب الغنة ننبه على الخطأ في باب الغنة.
3: بارك الله فيك شيخ معزز، نستأذن منك فاصل ثم نعود.

0: العجمي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى. في
2: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعينا الكرام.
1: ننتقل شيخ معز إلى باب المد. يقول الإمام الجزري عليه رحمة الله: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت.
2: بارك الله فيك شيخ أسامة. الحمد لله أتممنا أحكي الكلام على النون والميم، ولو بالطبع احنا معناتها كلام سريع شوية، معناتها أعطينا الأحكام مع شرح بسيط خفيف وفقط، لك ما تخنيش في التفاصيل برشا. لهنا تو الإمام الجزري انتقل الكلام على الباب المد والقصر، اللي هو يناسب بعد الحديث على الغنة. علاش؟ على خطر الغنة مخرجها الخيشوم، يعني هوائي مش من الفم، الصوت هوائي. والمد زاد كيف كيف، وألف الجوفي
1: وأختها
2: وهي حروف مد للهواء تنتهي. يعني الحروف هذه حروف المد باش نحكيوا عليها توا، احنا حروف المد حروف هوائيه، فناسب بعد الحديث على الغنه اللي هي صوت هوائي من الخيشوع، ناسب الانتقال لباب المد والقصر، لانه فما تناسب، من فما صفه جامعه لهم الاثنين اللي هي كونوا الحروف هوائيه والا الاصوات هوائيه، خاطر الغنه مش حرف مستقل لكن صوت هوائي. فلهنا يتعرض باب المد والقصر، وهذا باب مهم ياسر. علاش؟ ساعة قبل ما ندخل في التفاصيل متاعو ننبه اللي كونه راه المد والقصر باب مهم جدا، وراه الخطأ فيه غالبا معناتها يكون من باب اللحن الجلي، واحنا نذكروا للمستمعين الكرام كونه اللحن يعني الخطأ الغلطة بصفة عامة، احنا نقوله في التلاوة الغلطة تنقسم لنوعين. اللحن ذاك فيه نوعين، فما لحن جلي واضح يعني، وذاك لا يغتفر، فما حتى شيخ مثلا باش تقرأ عليه تخل تجيب لحن جلي وما يوقفكش حتى ولو مبتدئ، ديما باش يوقفك عليه. وفما الأخطاء الدقيقة اللي في صفات الحروف بعد ما خرج، اللي ما تبدلش حرف بحرف ولا حاجة، ولا المقادير، هذيك بشوي بشوية ينجم الشيخ يتدرج مع الطالب متاعه وينجم يعديه له من الأول ويبدأ يصلح له بشوي بشوية. اللحون الخفية يعني هذيك أقل شوية، وما يعرفها كان اللي عنده شوية ممارسة لأحكام التجويد. لهنا المد والقصر راهو نحكيه على حرف من حروف القرآن. إذا كان فما مد وإحنا ما نمدوش، راهو ذاك أخلينا بحرف من القرآن، هذا خاصة في المد الطبيعي نحكيه، وبعد مش نحكيه على المقادير متاع المدود الفرعية وكل شيء. المد في أصله راهذاك راهو حرف من القرآن، ما يجزيش إذا كان عندي مد من مدش. مثلا ربي قال مثلا معاش يقول إنا، أنا جي نقراها إنا فقط، لا هذا ما يجيش. مثلا علينا نقراها علينا، وفما خطأ مثلا حتى من ناحية اللغة ما يجيش. مثلا يقول جعلنا نقراها جعلنا، هذا جعلنا ضميرها نحن، يعني إما الجماعة متكلم في الجماعة وإلا المتكلم المفرد معظم لنفسه، كما ربي وقت يتكلم سبحانه معظم لنفسه، جي إنا جعلنا أنزلنا أوحينا، الأفعال هذه المتكلم واحد هو المولى عز وجل لكن معظم لنفسه في العربية، يجيب الكلام مع نحن، هذه تولي الضمير متاع نحن بالمد، نون مفتوحة وبعدها ألف. وإذا كان نقرأ نون مفتوحة من غير ألف تولي الضمير جمع النسوة في الغائب هن، يعني احنا تو في العربية كنقول نحن ذهبنا وكنقول هن، نحكي على جمع نسوة في الغائب، يقول هن ذهبنا، يعني كلمة ذيك للعربي يبدل برشا حاجات، الفعل يقول لي الضمير متاعه يختلف اختلاف تام يعني، فننتبهوا هذا ينجم يحرف المعاني، هذاك علاش ننتبهوا له. وبخلاف اللي هو حرف من القرآن، يعني إذا كان فعلنا المد ما يجيش نحيوه وليه نحينا حرف من القرآن، وزاد كيف كيف ما يجيش حرف ما فيهش مد ونزيدوا احنا نعطيوه مد من عندنا نوليه زدنا حرف، وهذه لحون جلية يجب الانتباه لها، هذه بصفة عامة كباب المد في الحروف المد الطبيعي يعني. ولكن تو إذا كان باش ندخلوا في باب المد والقصر بصفة عامة، هذه الأهمية متاعه باب المد والقصر. المد أول حاجة ساعة زمان نعرفوا المحل متاعه، والمحل متاعه اللي هو حروف المد، اللي هي حروف المد شنية؟ قلنا الألف مطلقا، الألف ما تكون كان حرف مد خاطر هي حرف بطبيعته من الجوف معناتها وتنتهي بانتهاء الهواء، هذيك بطبيعتها في اصلها حرف مد. والواو والياء بشرطين، تكون ساكنه، الواو ساكنه والياء ساكنه، وتكون مسبوقه بالحركه المجانسه لها، يعني واو ساكنه مسبوقه بضمه، مثلا يؤمن. مثلا انا توجبت مثال مش على روايه قالون، لكن باش نعرفوا احنا مثلا، والامثله كثيره، مثلا اوتي كتابه، مثلا كناخذ مثال في القراءات الكل، مات اوتي اوكي واو ساكنه مسبوقه بضمه باش تولي حرف مد. كيف كيف زيدا الياء ساكنه تكون مسبوقه بكسره مجانسه له، ايمانا مثلا، ايمانا اوكي عندنا الياء ساكنه مسبوقه بالهمزه، همزه القطع مكسوره ايمانا. هذوما هما يعني الالف مطلقا والواو الساكنه مسبوقه بضمه والياء الساكنه مسبوقه بكسره، هذوما هما حروف المد. حروف المد هذه ساعه فيها المقدار الطبيعي نتاع المد، يعني فما نسميه المد الطبيعي، احنا نقوله مقدار حركتين، هذا للتقريب، لكن هو بالتلقي والمشافه واحد يضبطهم. يعني مد طبيعي ما نجيوش نطولوه برشا، مثلا نقولش إيمانا برشا هكا، هذا مبالغ فيه، وما نزيدش زادا نحي المدود إيمانا، يعني إيمانا عبارة مختلس. بالضبط أي. عملنا اختلاس نحينا، ولا ساعات يصير بتر يعني قصان، عبارة المد باش يمشي ونقصه، هذا ما يزمش يصير، يزم ياخذ المد الطبيعي متاعه.
1: بارك الله فيك شيخ معز، إن شاء الله في الحلقة المقبلة نواصل كلامنا على باب المد. بهذا الكلام نصل إلى نهاية هذه الحصة، مستمعين الأوفياء على أمل أن نلقاكم في حصة جديدة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر من هداه لكتابه وجعل تجويده وتلاوته من أعظم القربات إليه، والصلاة والسلام على سيد القراء وإمام الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم اليوم في هذه الحلقة المباشرة لتصحيح التلاوة. نخصص مقدمتنا اليوم لمعلم رئيسي من معالم هذا العلم الشريف، وهو باب التجويد من المنظومة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذه الأبيات السبعة ليست مجرد نظم يحفظ، بل هي الدستور العملي والميزان الدقيق لكل من يريد أن يقرأ القرآن كما أنزل. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. مستمعينا الكرام، إذا تأملنا هذه الأبيات نجد أن الإمام ابن الجزري وضع لنا أربعة أسس للتلاوة الصحيحة سنعتمد عليها في تصحيحاتنا اليوم. أولا، حقيقة التجويد. يعني التجويد كما قال ابن الجزري رحمه الله هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. حق الحرف يعني صفاته الذاتية التي لا تفارقه أبدا، كمخرج الحرف وصفات الهمس والجهر والشدة والاستعلاء وغيرها. مستحق الحرف هو الأحكام العارضة التي تترتب على تلك الصفات، مثلا إذا كان الحرف مستعليا هذا يسمى حق، ترتب على ذلك تفخيمه، هذا هو المستحق، وإذا جاوز المرقق مفخما وجب تخليصه، وهكذا. ثانيا، ميزان الاتساق والنظائر. يقول: واللفظ في نظيره كمثله، وهذا هو ميزان الضبط والعدل في القراءة. إذا مددت مدا متصلا بمقدار 4 حركات في أول الآية فلا يجوز أن تمده 2 أو 6 حركات في آخر الآية أو في آية بعدها في نفس القراءة. يعني الأحكام المتشابهة يجب أن تطبق بنفس المقدار طوال التلاوة دون تفاوت أو اضطراب. ثالثا، اللطف والابتعاد عن التكلف. يوجهنا الإمام لقاعدة أداء ذهبية

0: إلى القلب. رابعا التدريب والمشافهة. ويختم الباب بقوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. التجويد ليس علما نظريا يكتفى بقراءته في بطون الكتب، بل هو رياضة عضلية مستمرة لأعضاء النطق، اللسان، الشفتين، الفك، تكتسب بكثرة التكرار والمشافهة والتلقي على أيدي المتقنين. يقول ابن الجزري في كتابه النشر ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. وليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتنطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. بناء على هذا الميزان الجاري والواضح أعزائنا المستمعين، سنستمع اليوم لتلواتكم، سنركز معا على إعطاء الحروف حقها ومستحقها والالتزام بميزان النظائر والقراءة بلطف ودون تكلف. الخطوط الهاتفية مفتوحة الآن لاستقبال مشاركاتكم وقراءاتكم العطرة، فمرحبا باتصالاتكم. ونبدأ مع أول متصل لهذا اليوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت منين تكلم فيها؟
1: سمية من المهدية.
0: مرحبا بك أخت سمية المهدية. كم تحفظين من القرآن أخت سمية؟
1: تقريبا
0: كم ما سمعتكش؟
1: 10.
0: عود لي بالله سمع.
1: تقريبا 10.
0: 10 حساب تقريبا، ما شاء الله ما شاء الله. هاي مين مش تقرأنا اليوم بإذن الله؟
1: الله آخر سورة الحجر.
0: آخر سورة الحجر؟ هاي تفضل. مرحبا تفضل.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
0: ربي يبارك فيك أخت سمية.
1: اللهم لك العظيم.
0: ربي يبارك فيك على هذه التلاوة. الله يحفظك. فقط الغنن ديما نحاول ديما الغنن نعطيهم أكثر وقت، معناه مش إن كفيناك، إن نعطيه حق الغنى، خاطر النون والميم فيهم صفة ذي يتميزوا بها، حاولوا نبرزوا الغنى هذه. إنا كفيناك المستهزئين. تنجم تعاودها لي؟
1: إنا كفيناك.
0: زيد أكثر، زيد خذ راحتك أكثر، زيد شد فيها مثالش.
1: إنا كفيناك المستهزئين.
0: بالضبط، بارك الله فيك. فقط ملاحظة أخرى، إيش قلنا نحن جاتنا الآية ولقد نعلم أنك يضيق صد، نحاولوا ديما هنا دا كما كنا نحكيه في أول الحصة، جات قبلها الصاء مفخمة، لا نحن دا لازم تكون مرقة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صد نحاولوا نرقوا الداء، عاود لي تجمع مع ترقيق الدال.
1: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
0: ربي يبارك فيك أخت سمية، تلاوة عطرة ما شاء الله، ظاهرة قارية. فين تقرأ في المهدية؟
1: أي ثم جمعية المهدية.
0: أي ما شاء الله، إن شاء الله واصل إن شاء الله، وإن شاء الله تختم 60 بإذن الله، وربي يثبتك ما شاء الله. قراءة جيدة طيبة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل.
2: أول السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
2: كيف حالك يا شيخ؟

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أهلا بك.
1: ربي يبارك لك، إن شاء الله يوم مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين.
0: آمين أجمعين. شكون متصل معنا؟ منين؟
1: أم براء من سوسة.
0: أم براء، مرحبا بك براء. أم براء، كم تحفظين من القرآن؟
1: إن شاء الله بيسر لنا إن شاء الله يا رب.
0: أي كان توا قداش تحفظ أو يسير إن شاء الله ربي يسهل.
1: ما تيسر، ما زلت في جزء عام.
0: في جزء عام
1: ومن ياسين و...
0: متفرقات يعني. متفرقات.
1: أي
0: باهي، واحد على الأقل يتقنهم حتى التجويد، ميسالش يتمكن من التجويد وذوك يقدم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يثبتك. نمشي تقرأنا بإذن الله.
1: إن شاء الله سورة الطارق.
0: سورة الطارق، أي تفضل تفضل.
1: أعوذ

0: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
1: النجم. صلحوا حاجة أسم. ماذا بينا صلحوا حاجة خطر جوز ورا بعضهم الطارق القلق لمتعك به أما نقص صفة التفخيم القاف الطارق مش الطارق رق الطارق وما أدراك ما الطارق فهمت تفخيم القاف
0: نعم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: ربي يباركك على هذه التلاوة ويعطيك الصحة. فقط شوية ملاحظات به أن قرينا إنه لقول فصل ماذا بينا في آخر اللام هو حرف بيني وبين رخو والشديد لن عمر هنا لازم نعمل البينية أنت قلت إنه لقول فصل اللام اسمعنا هيش كما هزل زاد إنه لقول فصل فصل ظهر اللام وما هو بالهزل ريت كيفاش اللام تظهر هذه هي البينية ما نجيش نقفوا عليها نخفيها جملة فهمتني هاي تاش تعود هذه
0: إنه لقول فصل
1: لا ما سمعتش اللام فصل
0: إنه لقول فصل
1: وما هو بالهز زيد شوي في الوقت نتاعها فصل هكاك ربي يبارك لك
0: بالهزل
1: هكاك ربي يبارك لك يعطيك الصحة هكاك تمشي ما شاء الله بعد تولي سلسة في القراءة وش نواصل عندنا حاجة أخرى زيد عرضتنا بسم الله فلينظر الإنسان مما خلق يعني خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب والترائب قلت والتراء فرققت الراء
0: وهي تفخم الراء
1: تفخم يعني راء مفتوحة عاود هذه مع تفخيم الراء
0: من بين الصلب والترائب
1: لا مازلت أنت مخاطر تخاف لا تفخم التاء تقول والتاء على ذلك ترقق الراء متاحة لا والترائب عاود هذه
0: والترائب
1: ربي يبارك يعطيك الصحة الله يحفظك وحاول ديما كمل في الحفظ متاعك إن شاء الله
0: إن شاء الله دعينا سيد الشيخ
1: إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله وربي يسهل لك تحفظ إن شاء الله ربي يتقبل
0: أمين ربي يبارك لك جزاك الله وعنا كل خير
1: وفيك يبارك الله وجزاك الله الله يحفظك مع اتصال آخر نستقبل اتصال آخر
2: ألو سيدي معز
1: أهلاً
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته تحية الإسلام
1: أهلاً بك وعليكم السلام
2: أخوك أحمد الفرحاني دار القرآن السبيخة ولاية القروان
1: ما شاء الله أهلاً بهذه القروان
2: إن شاء الله مبروك عليك يوم عاشورة بصيام وقيام
1: الله يبارك لك ربي
2: تقبل والصلاة على الرسول صار بيطول عمرك دائما نتابع في أخبارك
1: الله يبارك ربي يبارك ربي تقبل من الصيام والقيام إن شاء الله يحفظك الله يبارك لك كم تحفظ أخونا كم تحفظ إن شاء الله
2: لا 40 حزب إن شاء الله
1: كم سمعتك 40 ما شاء الله اش مازال عاد ان شاء الله تكمل عاد
2: ان شاء الله لا نكمل قلت له عند سيدي محمد اللي قال عنده سيدي بلال
1: ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله الله يبارك لك ان شاء الله من الصوره باش تقرا لنا
2: يا سيدي مراد مش نقرا لك من سوره الانعام ان شاء الله
1: تفضل ما تيسر اي تفضل
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقول ابراهيم لابيه اجارا
1: أكز معي الشيخ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تعيت
2: الهمزة أي آزر قال لأبراهيم لأبيه
1: آزر عود لي مرة أخرى
2: إذ قال إبراهيم لأبيه أزر تتخذ
1: أصنام. ركز معي شيخ. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر آزر
2: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.
1: إني أراك وقومك مش قومك
2: وقومك وإني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين.
1: وليكون مش ليكون
2: وليكون من الموقن
1: ولي
2: وليكون من الموقن.
1: هكاك ربي يبارك.
2: أي ما متحرك ما يقفوش عليه. فلما جمع لي الليل رأى كوكب هذا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
1: عودي فلما
2: رأى كوكبا قال
1: فلما جن عليه الليل
2: أيه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال
1: لا أحب أفل مش أفل مش كما أزر
2: فلما, أفل أي أنا أفل قال لا أحب الآفلين. فلما القمر بازغة قال هذا ربي.
1: القمر اللي قمر بازغا هذيك الشمس بازغة
2: أي شمس. فلما رأى القمر بازغا قال ما يمد سنين قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب أن لم يهديني يا ربي لا نكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم
1: فلما أفلت مش أفلت
2: أي فلما أفلت قال يا قوم إني إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين.
1: ربي يبارك لك يا شيخ الله يحفظك.
2: عايش كبار
1: الله يبارك لك. ديما أنت واصل شوف حاول واصل نصلح حكاية التجويد فهمتني خاصة
2: ما هو ما عندناش كون يقرينا لو سيدي
1: يعطينا القرويان عاد كيفاش القرويان عاد متسمي هكا القرويان وكيفاش مثلا شكون يقري القرويان
2: والله ما عندنا الشيخ هو الشيخ محمد يعطينا نعرض عليه يعطيك لوحة وانت بعد تحفظ واحد
1: وتعرف فهمتك ما احرص علي بعد ما تكمل انت
2: تحفظ انا خليت عندي بتاع سيدي عبد الرحمن الله يرحمه المفيد هذاك نتاع الشيخ بن الجزائري نتاع الحكاية من الاخر.
1: اما ديما شوف يا شيخ ما ربي يبارك اما ديما نحاولوا ناخذوا على الشيخ ما نجيش ديما من المصحف خاطر من المصحف وحدنا كما قلت لي توا هذيك تساهم في الاخطاء ما تخليش
2: لا شوية. عندي الشيخ انا ما ديما ما هو
1: فهمتك
2: عندي عندي خمس سنين ما هذا ولا
1: ديما بعد ما تعرض ولا تكتب اللوحه ارجع له شوف يا شيخ
2: اسيدي
1: ارجع له اعرض عليه ارجع له اعرض عليه الشيخ ركز معايا شيخ اسمعني ركز معايا بعد ما تكمل تقرا طعم باللوح ارجع اعرض على الشيخ المقطع نتاعك
2: اي نعرض عليه
1: اعرض عليه المقطع نتاعك باش انت تتقن خاصة تتجنب الأحكام هذوما ثم أحكام ينتهونوا فيهم شوي أما ذوما كما أزارة ولا الأحكام هذوما الآزر والمدود والطبيعية لا نجيش ذوما نحيهم أفلا فهمت ذوما مهمين جدا واضح يا شيخ
2: عايش خوي طول عمرك ربي يخليك لينا ربي لا أول مرة فرح بيك والله ربي يخليك
1: ربي يبارك لك
2: طول عمرك ما يقع عن سيدي العربي سيدي بلال
1: يا ربي
2: يبارك طول عمرك عايش
1: بارك الله فيك
2: و... عمرك ربي يخليك ونحن راني وفيت بعت الزيتونه تو من يتحمل
1: يحفظ
2: وسيدي كمال عمران وسيدي
1: الله يبارك
2: وسيدي عبد الرحمن الحفيظ
1: تبارك الله ديما حضر حضر مقطع الغد حضر المقطع الغدو حتى الشيخ بلال وحضر مقاطع الله يبارك لك
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله الله يبارك
2: يطول عمرك عايش كبار
1: السلام عليكم ورحمه الله الله يبارك لك. مع لقاء اخر ان شاء الله مع اتصال اخر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: عمر حمدي من القروينة.
1: مرحبا أهلا بك أهلا به القروينة مرة أخرى أهلا بك شيخ عمر الله يحفظك. كم تحفظ من القرآن شيخ؟
3: والله يكون وهي تربح حزيبة كما تفر خير
1: باهي باهي ما شاء الله. حاول ديما أكبس حاول نحاول نكبس ونقدمه إن شاء الله بإذن الله.
3: الله ربي يرحمنا ربي يعلمنا
1: ربي يوفقك عايشك عايش شنو يبشتقر أنا بيه إن شاء الله.
3: إن شاء الله نقرأ سورة الكهف.
1: سورة الكهف ما شاء الله تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا لا لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا.
1: أنت جبت الأحكام في هذه في الآية هذه فقط، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. عمل ادغام بيغنى كما عملت الإخفاءين بعد، حاول عمل ادغام الأول، عاود لي ما لهم.
3: ما لهم به من علم
1: مش لصقوا حرف اللام في حرف الواو.
3: ما لهم به من علم
1: كما جبتها تعب بالضبط.
3: فين البعض يعني وما لهم به علم
1: من علم ما لهم به من علم
3: وما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا.
1: إن يقولون
3: إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف
1: والرقيم علش أصحاب ما الطبيعي أصحاب الكهف
3: أم حسبت
1: أن أصحاب الكهف
3: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا مدى.
1: ربي يبارك لك يا شيخ على هذه التلاوة، يعطيك الصحة يا شيخ. ربي يبارك لك، ما شاء الله عندك برشا حكام يعني تعرفهم، مازالوا ناقصين مثلا برشا حكام مازالوا كما الإدغام، لحد مازالت الإدغام ماكش متقنوا بالقداء.
3: كما ربي علمنا وحاسنا حافظين بس اللي نحن
1: صغار وبعد نحاولوا حاول ديما نمشيو للشيوخ نتاع المنطقه ونتعلموا عليهم حتى اللي حفظناه. مثلا انت حافظ من الكهف نمشي نقرا على الشيخ يصلح لك الاخطاء، نقرا عليه مره واثنين وثلاثه لين نتقن الاخطاء ذوك ونصلحهم يعني وما عادش نعاودهم باذن الله.
3: نحن ان شاء الله نحن البرة ما عندناش، كان في القروه بعيد علينا 50 كيلومتر
1: كيف معناتها كان برا
3: نحاول وحدنا ولا نستقروا الاذاعه برا ولا
1: كذا. كما في حاله كيك تحاول تحل حتى تحل يعني قنوات التواصل الاجتماعي، تحل يوتيوب حتى موجودين يعني الحلقات، حاول تبع ان شاء الله. الله يبارك لك يا شيخ، ربي يتقبل.
3: سيدي بارك الله فيكم. الله يبارك
1: بارك الله فيك
3: معنا كل خير.
1: عيشك. مع اتصال اخر ان شاء الله. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا بيك، أهلا بالأخت. منين نتكلم فينا اليوم الأخت؟ اسمه
4: ريحان من صفاق.
1: ريحان من صفاق، أهلا بيك، أهلا بيك، أهلا بيك. قديش عمرك ريحان؟
4: 16 سنة.
1: ما شاء الله، الله يحفظك، الله يبارك لك. قديش تحفظ من القرآن؟
4: 13
1: باهي، ما شاء الله باهي، الله يبارك. شرط كامل تحفظ 60 إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: هاي مين بتقرأنا؟
4: سورة طه،
1: تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى.
1: أنا الحكم عنا أظهر، شوف تنزيلا ممن خلق، ممن مش ممن خلق.
4: الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى

0: غفاة الرداء.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة على التلاوة، ما شاء الله التلاوة خاشعة متقنة ما شاء الله. فين تقرأ؟ فين قريت ريحان؟
0: في جمعية العواد.
1: اي ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما وقلت التحفظ 13 حزب تو
0: نعم.
1: باهي ما شاء الله، لا من حق تلاوة متقنة يعني خاشعة، ان شاء الله ان شاء الله تواصل تكمل تحفظ ان شاء الله وتتقن القرآن بإذن الله اكثر واكثر
0: الله
1: ان شاء الله.
0: الله
1: ربي
0: عايز.
1: يبارك
0: بارك
1: لك ما
0: الله
1: شاء الله
0: فيك،
1: عليك، الله يحفظك.
0: يجزيك الله كل خير.
1: ناخذ اتصال اخر ان شاء الله، ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك، أهلا بالأخت.
0: رفقة
1: أي رفقة منين؟ كانوا فين رفقة؟
0: ولاد بن عروس مرناء.
1: ما شاء الله، أهلا بيك أهلا بيك أهلا
0: عايش
1: بيك. قديش تحفظ رفقة القرآن؟
0: ان شاء الله نثبت في 10 أحزاب ان شاء الله.
1: 10 من الأحقاف للناس ولا؟
0: هيك ان شاء الله
1: هكا
0: هكاك.
1: باهي ما شاء الله عليك ما شاء الله، مين بيشتغل أنا إن شاء الله.
0: سورة الفتح ان شاء الله.
1: الفتح إن شاء الله، تفضل أي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هو الذي
1: لا ازاي
0: وينصرك الله نصرا عزيزا.

0: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
1: زيد شوية زيد على دائرة المد
0: في السوء
1: لا في الدائرة
0: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وبئس المصير.
1: لا مش بئس المصير أنا وأعد لهم جهنم عودة
0: وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
1: ربي يبارك لك أخت رفقة على هذه التلاوة طيبة ما شاء الله يعني ظهر قارية ما شاء الله متقن القرآن إن شاء الله ربي ثبتك إن شاء الله
0: وتكمل
1: طوى فقط باش ناخذ فاصل ونرجع بعد عاود أختك فلتي سالم بعد إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله
0: تعالى ربي معاك معايش ربي يبارك
1: ناخذ فاصل إن شاء الله.
2: إشهار
3: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
2: إشهار

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لتلقي اتصالاتكم وتصحيح تلواتكم، ونعود مع الاتصال. نعود. السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا بيك. شكون تكلم فينا؟ شكون تكلم فينا اليوم؟
2: فاطمة. أي.
1: منين فاطمة؟
2: ولاد بن عروس.
1: أي، أهلا بيك. قداش عمرك فاطمة؟
2: 10 سنوات.
1: ما شاء الله. قداش تحفظ فاطمة؟
2: 4 حزين.
1: باهي ما شاء الله، باهي. منين باش تقرا لنا؟
2: متى يسر من سورة المرسلات.
1: سورة المرسلات، تفضل تفضل. بسم الله، تفضل.
2: أعوذ

ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

0: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل
1: عاود لنا كذلك كذلك نفعل
0: كذلك نفعل بالمجرمين
1: ما نقلقلوش الفاء، الفاء مش من حروف القلق، مش نفعل كذلك نفعل نفعل
0: كذلك نفعل بالمجرمين
1: هكاك هكاك تفضل.
0: ويل

0: شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر.
1: بشاء، إنها ترمي بشاء، شاء بشرر بشاء مش بشاء.

0: ربي يبارك لك يا فاطمة، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك، ما شاء الله يعني حافظة حفظ ما شاء الله، واصل عاد فهمتي، نحبوك تكمل تحفظ، ما زلت صغير 10 سنوات يعني، ما زلت الطريق قدامك وتكمل تحفظ إن شاء الله. ربي يبارك لك، ربي يوفقك. أي السلام عليكم ورحمة الله. مع اتصال آخر. سلام
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ليلى من جندوب بوسيلة.
0: أهلا بيك أخت ليلى، أهلا بيك. قداش تحفظ أخت ليلى؟
1: إن شاء الله 12 نحج.
0: 12 باهي، مني مش تقرأنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله ما تيسر من سورة الحج.
0: حاج تفضل تفضل.

0: الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
1: بيركز معايا يا أختي. شوف أنت قلت من الأول يا أيها الناس، مديتها أربع حركات، وإحنا قلنا على حصة اليوم من الأول، قلنا واللفظ في نظيره كمثله، يعني أنت جبت يا أيها أربع حركات، لازم نجيبه عما أرضعت أربع حركات، وإلا أنت جبت ولا نجيبه يا أيها حركتين اللي هو المستنسين بين إحنا في تونس، فهمتني؟ ونجيبه عما أرض حركتين، أنت تقرأ مستنسة حركتين وأربع حركات.
0: والله كل مرة
1: كيفية لازم نلتزموا في نفس التلاوة ونلتزموا بنفس المد، ما نرجع من اللون عودوها يا أيها الناس وحركتين يا أيها الناس، مش يا أيها الناس،
0: يا أيها
1: أقل شوي زيد نقص.
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله

0: مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى.
1: عودي لي ونقر في الأرحام.
0: ونقر

0: الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا الله
1: الله يبارك
0: لك. احنا بدينا في بحث سورة الحج معناها في الموسم معناها في العطلة هذه معناها في
1: فهمتك. هي ما شاء الله اللي حافظة تقرأ فيها غيبا انت ما زلت ولا توا من المصحف؟
0: ما حفظتها غيبا انا حبيت نحط له كتاب قدامي باش
1: نزيد مرجي ان شاء الله تقراها غيبا ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: تقراها غيبا ما شاء الله قراءتك طيبه. رد بالك فقط ثم عندنا صفه الهمس اللي هي مهمه جدا كما يقولوا وقت وقفنا عما ارضعت ديما نعملوا الهمس تاع عما ارضعت نعملوا الهمس مهم جدا
0: ان شاء الله.
1: رد بالك من الهمس ديما نعطيوها صفه التاء معناها
0: ان شاء الله.
1: ربي يبارك لك عيا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ومع اتصال آخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. شكون؟ شنو الاسم؟
2: جنان علوي.
1: جنان أهلا بيك. قداش عمرك يا جنان؟
2: 10 سنين.
1: ما شاء الله 10 سنين ما شاء الله. قداش تحفظ؟
2: حافظ 4 أحزاب.
1: باهي ما شاء الله. متواصلين ال4 أحزاب ولا متفرقين؟
2: متواصلين.
1: باهي يعني تفضل. شنو مش تقرأنا إن شاء الله؟
2: نقرأ لكم سورة نوح.
1: سورة نوح هاي تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم.
1: باه رد بنا من حاجة جنان. عنا أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم. مثلا مش وأطيعوني معناش مد فيها. كما قبلك زي يا قومي عرضتنا من الأول. إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أتيهم نذير مبين. قال يا قومي إني لكم نذير مبين.
2: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أعبدوا الله واتقوه
1: أن أعبدوا أرجع من أن أعبدوا كم ترجع
2: أن أعبدوا الله

نهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا

0: مدرارا
1: ميد يور مدرارا قرقلة مدرارا
0: ويمددكم بأموال
1: عود يرسل السماء
0: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
1: رب يبارك لك جينا يعطيك الصحة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك محلاها قراءة ما شاء الله واصل عاد واصل في الطريق إن شاء الله باهية وفين تقرأ فين تقرأ أنت
0: تقرأ في جمعية متاع قرآن
1: هاي فين فانا بلاصة
0: في المتلوي
1: في المتلوي باهي ما شاء الله جمعية باهية ظاهر ما شاء الله عليك هذا ظاهر قراءتك طيبة وتمشي وتتحسن إن شاء الله يعطيك الصحة يا جيني ربي يبارك لك ما شاء الله عليك هاي السلام عليكم
0: وعليكم السلام
1: مع اتصال آخر السلام عليكم
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك
2: أم مريم
1: أم مريم أهلا بيك أم مريم من يتكلم فينا
2: من فحص
1: من فحص أي بحثينا هنا الله يبارك لك قداش تحفظ أخت
2: 10 أحزاب مازلت معناتها مثبت في الصور الأخرانية
1: 10 أحزاب متواصلين هذوما من أحقاف للناس
2: أي من أحقاف للناس
1: باهي ما شاء الله ما شاء الله عليك أي من مش تقرأ
2: ما تيسر من سورة الملك
1: تفضل تفضل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
1: عاوزه لي مره اخرى ما ترى
2: ما ترى في
1: خلق بالك
2: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
1: شوف هنا كنا نحكيه مع الأخت اللي مع جينا الهمس مهم من تفاوت ديما ظهر الهمس في الأخر خاطر الشتاء حرف شديد وحرف مهموس يعني بعد ما تعمل الشدة من تفاوت وبعد تسيب الهواء أنت تفاوت ما ترى في خلق الرحمن
2: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
1: ما سمعتش الهمس انا ما سمعتش انت سمعت روحك
2: نعاود
1: ما
2: ترى في خلق الرحمن من تفاوت
1: مازال مسكرة سيبها في الاخر من تفاوت
2: من تفاوت
1: باي
2: فرجعي البصر هل ترى من فطور
1: قل بالك كما هل ترى الولا قل بالك متى
2: فرجعي البصر
1: هنا الراء مفخمة قل بالك فرجعي
2: البصر هل ترى من فطور ثم ارجعي البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
1: وتبارك مليا شيا لا للشياطين
2: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا

0: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: يعطيك الصحة ربي يبارك لك. الله يحفظك وإن شاء الله خيرها طيبة. ربي يبارك لك ويعطيك الصحة.
0: بارك فيك شيخي.
1: عايشك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. أهلا بالأخت. مين تكلم فينا؟ اسم مين تكلم فينا؟
2: سرس ولاية الكائن.
1: أي الاسم ما سمعتكش. قلت لي على الاسم.
2: نجات سرس ولاية الكائن.
1: أهلا بك. أهلا بك. أهلين بكيف. أهلا بك. خليش تحفظ أخت نجات.
2: إن شاء الله الزهرة وي.
1: الزهرة وين باهي ما شاء الله. نعمة كبيرة. أنت عملت طريق صعيب إن شاء الله تكمل عاد.
2: إن شاء الله.
1: باهي بإذن الله. هاي تفضل بشتغلنا بشتغلنا من الزهرة وين من واحدة.
2: مات يسر إن شاء الله من صورة البق.
1: باهي تفضل هي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: ربي يبارك لك يعطيك الصحة. حياتك طيبة ما شاء الله يعطيك الصحة. ربي يبارك لك.
2: هاي يا ربي يبارك. إن شاء الله نشكر إن شاء الله جماعة قرآنية بالسيرة إن شاء الله نشكرهم نساء ورجال إن شاء الله.
1: ما شاء الله عليهم. ربي يبارك له ديما معناها أثبت على الطريق إن شاء الله وكمل أحفظ إن شاء الله. حتى أنت عملت المرحلة الصعبة تو البقرة وآل عمران ما
2: كهو. أي بالحق صعيب. أي
1: حتى أنت بديت بالصعيب ما بديتش من الناس وأنت طالعة بديت من فوق.
2: لا بدينا لقينا شوي من ربع ياسين.
1: اي باه. المهم ديت قلت لك تو البقره اللي من عندك وتكمل الطريق ان شاء الله سهله ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: ربي يوفقك. ربي يبارك لك. هاي سلام ان شاء الله. ربي يوفقك. ربي يبارك لك وربي يسهل لك حفظ القران. السلام عليكم.
2: يا رب. السلام ورحمه
1: الله. اتصال اخر ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا بيك.
3: وفيك عايش معك امك خديجه من تونس.
1: من تونس. اهلا ام خديجه. اهلا بيك. قداش
3: تحفظ؟
1: عايشك ربي يهنيك. قداش تحفظ من القرآن؟
3: نحفظ قبل كنت صغيرة حفظت خمس أحزاب كاملي.
1: خمس أحزاب. أي باهي.
3: وبعد تلهيت في القراية راني نقرأ نقرأ نقرأ حتى اللي تخرجت وبعد خذيت التقاعد رجعت للقرآن.
1: باهي.
3: قاعدة توا نقرأ فيه نعمل الخدمة الأولى نكملها ونعمل الثانية. أما هو الحقيقة حفظت وأنا صغيرة خمس أحزاب.
1: باهي ما شاء الله ما شاء الله. أي ترجعهم عاد الخمس أحزاب هذوكم طب ما يتفلتوش ولا تفلتوا سيئة مشي.
3: أني نقرأهم بسهولة أكثر هذوك.
1: هاي باهي.
3: ونلقى روحي شادة منهم شوي.
1: ما شاء الله. منين الخمس أحزاب منين؟
3: نعم.
1: منين الخمس أحزاب؟
3: خمس أحزاب.
1: من مجادلة للناس بعد المجادلة يعني ولا؟ ولا من الفوق من منين خمسة أحزاب حفظتهم يعني؟
3: من الأول من الحمد لله حتى
1: هذا شيء البقرة الخمسة أحزاب الأولانية. واضح. باهي تفضل اقرأ باش تخلنا من البقرة.
3: من البقرة. أنا تو باش نقرأ سورة الكهف.
1: سورة الكهف. باهي باهي تفضل تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: عود لي ماكثين ماكثين
3: أبدا.
1: لا ماكثين أبدا من ماكثين
3: أبدا.
1: لا قول ماكثين فيه أبدا ابدأني من أول آية ماكثين قول ماكثين
3: ماكثين فيه أبدا.
1: صحيح هذيك فيه متعيتش فيه أبدا مش فيه ماكثين فيه أبدا
3: أي مشكولة في المصحف
1: أي مشكولة. أما شوف ما تلقاش بعدها مد صغير ثم فيه ثم كعبات خرين فيه تلقى فيهم مد صغير مد صيلة ثم مد صيلة.
3: أنا قاعد نتعلم منكم من قناة الزيتون.
1: أي الله يبارك لك.
3: خريت وأنا صغيرة ما علمونيش القواعد دي.
1: ها الضمير ذي من مدوهاش احنا في روايتنا هذه قالون نقرأ بها فيه من مدوهاش أي عودنا ماكثين
3: ماكثين فيه أبدا
1: هكاك.
3: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا.
1: ربي يبارك لكم خديجة على التلاوة هذه ما شاء الله عليك يعني في العمر هذا ما شاء الله ما شاء الله ححفظك به ظهر وخرايا
3: طيب. والله أنا توهني عمري 89 سنة ونحب نحب مذهبية نحفظ كل شيء ونتعلم كل شيء
1: بإذن الله. ربي يبارك لك إن شاء الله ديما أكلمنا في في في إذاعة الزيتونة إن شاء الله.
3: هذه أول مرة نتحصل عليكم ديما نطلب ديما من نتحصل
1: أنا أنا برشا حصص إن شاء الله ديما كلمنا وبإذن الله تحصل عليكم. الله يبارك لك ورب يثبتك إن شاء الله. سلام عليكم.
3: ربي ربي فضلك وربي يعطيك مثمن.
1: ربي يبارك لك. سلام عليكم.
3: سلام.
1: يا هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج تصحيح التلاوة عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا. ربي تقبل منا أيضا صيام عاشوراء اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

والله غفور حليم. قد

أصابتكم فأصابتكم مصيبة الموت

به لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى.

أليم. واتقوا الله.

تكلم الناس في المهد وكهلا،

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

لنأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا.

بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،

عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك

رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.

وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: الأشهر الحرم هي من الأشهر المباركات اللي يضاع فيها العمل الصالح وتضاع فيها الطاعات والقربات للمولى عز وجل. ومن جملة الأعمال قراءة القرآن، فقد ذكر أبو داود في السنن متاعه أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بذلك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يشتد عليه فله أجران. إن شاء الله نكون منهم. أيضا من فضائل الأعمال التسبيح والتهليل وقيام الليل والمحافظة على قدر من النوافل قبل صلاة الفجر. وفي هذا السياق روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. نسأل ربي سبحانه أنه وفقنا لصالح الأعمال في شهرنا الحرام هذا، ويضاعف لنا الأجور، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. قلنا أنه من القربات اللي ملزوم الواحد منا يواظب عليها في الأشهر الحرم كثرة التسبيح. وفي سنن أبي داود نوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على امرأة وهي تسبح بحصاء، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. ثم قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. إن شاء الله إذن نكون من الأناس اللي يغتنموا هذه الأيام الطيبة باش يترقاوا في سلم الإيمان ويزداد رصيدهم في الطاعة لله عز وجل.
0: في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعيات حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة السادة المستمعين لإذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: الله يحفظكم سيدي، وإذا نواصل هذه الرحلة المباركة الماتعة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي، ووصلنا في ما خطه إلى الحديث عن صفة الكلام، حيث قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والسكوت لاستلزام جميع ذلك الحدوث، ويدل على جميع معلوماته، ودليل وجوب اتصافه تعالى بها الكتاب والسنة والإجماع، وكونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين.
1: يا رب.
2: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فكما تفضلتم وصلنا إلى صفة الكلام، وتحدثنا في هذه الصفة بما تيسر في الحصة الماضية، ونزيد شيئا بما يفتح الله علينا إن شاء الله في هذه الحصة
1: إن شاء الله،
2: لأن الكلام عن صفة الكلام لا ينتهي.
1: صحيح.
2: إذا كان الحديث عن صفة الكلام والجدل والنقاش والخلاف استمر إلى قرون إلى هذه الساعة، ولا زالت الفرق الإسلامية تتناظر حول هذه الصفة، فلا يسع مثل هذه الحصة المباركة على ما فيها من قلة وقت.
1: صحيح.
2: أن يستوعب.
1: هي شذرات كما.
2: نعم. شذرات.
1: نعم. نعم. نعم. هذا.
2: ولكن نحاول قدر الإمكان أن يكون الكلام واضحا جليا، يزيل اللبس والغبش عن أذهان بعض المستمعين إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
2: سبق. نعم.
1: وإحنا سيدي فقط حبيت نقول أنه تلميذه علي الموخر مشهور.
2: نعم.
1: في صفاقس على كل.
2: نعم.
1: معروف ب.
2: نعم.
1: عند أهل صفاقس وعند أهل العلم، كتب شرحا على هذه
2: على
1: العقيدة,
2: هذه العقيدة. نعم.
1: وحققه الشيخ الحبيب بن طاهر حفظه الله.
2: نعم.
1: فلذلك من يريد أن يستأنس بشرح مطول نوعا ما، ومش مطول برشا زادة، يعني 140 أو 30 وحاسله يعني في 100 وحاجة من صفحات نسيت.
2: نعم.
1: أنا طلعت عليه على.
2: نعم.
1: كل.
2: نعم. مطبوع هو. نعم.
1: هو مطبوع، يمكنه أن يستأنس به، سيجد فيه كلاما زاد الأهل لطلبة العلم. أما هذه الحصة فهي خاصة، خليني نقول ونعكر، قلناها في الحصص الأولى بأغلب الشرائح، فالإنسان العادي والعامي يجد بغيته بكلام مبسط بحول الله، مفهوم بحول.
2: نعم.
1: الله تعالى. إن شاء الله ربي يقدرنا.
2: أمين.
1: ويتقبل منكم سيدي.
2: أمين.
1: سمحني على كل حبيت نبين هذا الأمر.
2: لا كلام مهم جدا، يعني حتى لأنه في بعض الأحيان قد يسمع بعض طلاب العلم ويجد في كلامنا من التسامح والتجاوز،
1: صحيح،
2: فيعتقد أن هذا الكلام ليس من العلم في شيء. لا، نقول له يعني هذا كلام موجه إلى فئة معينة
1: من المستمعين،
2: والبلاغة هي مراعاة مقتضى الحال في الخطاب.
1: بالضبط.
2: بالضبط. يعني أن يراعى المخاطب.
1: نعم.
2: أن يراعي المخاطب المخاطبة. نعم. فقلنا أن في صفة الكلام الشيخ سيدي علي النوري الصفاقسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه لم يعرف صفة الكلام كأغلب الصفات. فالأصل، وقد سبق أن قلنا أن صفة الكلام صفة قديمة قائمة بذاته تعالى دالة على جميع معلوماته،
1: صحيح،
2: وهو ما بينه في قوله ويدل على جميع معلوماته، لأن صفة الكلام تتعلق بجميع الأمور. ما معنى تتعلق بجميع الأمور؟ أي أن صفة الكلام تدل على الواجبات، على المستحيلات، على الجائزات، فالله سبحانه وتعالى يتكلم في كل شيء، فكلامه أي مدلول كلامه يتعلق بالواجبات التي لا تقبل النفي بحال، وبالمستحيلات التي لا تقبل الثبوت بحال، وبالممكنات أو الجائزات التي تقبل الثبوت والنفي. وهذا نجده حتى في القرآن، نجد الله سبحانه وتعالى تكلم عن نفسه وصفاته وهي من الواجبات، وتكلم عن استحالة الشريك،
1: صحيح،
2: وتكلم عن الجائزات وهذا العالم. لذلك قال يدل على جميع معلوماته، ومعلوماته كما رأينا في صفة العلم هي جميع الأمور، الواجبات، مستحيلات، الجائزات، لأن الله يعلم كل شيء،
1: صحيح،
2: ما كان وما سيكون وما لو كان كيف يكون، فكلامه أيضا متعلق بذلك.
1: جميل.
2: وأيضا منزه، وهو ما بدأ به الإمام في صفة الكلام.
1: نعم، جميل.
2: لماذا في صفة الكلام بدأ بالتنزيه؟ لأن صفة الكلام وقع فيها خلط عجيب،
1: صحيح،
2: يعني في الفرق، فوجدنا المشبهة المجسمة والكرمية تكلموا بكلام قبيح في صفة الكلام. وفي الطرف المقابل وجدنا المعتزلة،
1: نعم،
2: تكلموا أيضا بكلام قبيح في صفة الكلام. فجاء السادة الأشاعرة أساطين هذا الدين، جاءوا كالعادة مذهبا وسطا،
1: صحيح،
2: بين مذهبين متطرفين. فمثلا على سبيل المثال نجد المجسمة يقولون الله متكلم بكلام هو حروف وأصوات. طيب، نقف هنا. مجرد قولنا أن كلام الله بحروف وأصوات،
1: نعم،
2: يمكن تأويله، لأنه حتى بعض الأشاعرة قالوا بأن الكلام حروف وأصوات كعضد الدين الإيجي، ولكن حروف وأصوات قديمة،
1: قديمة، نعم،
2: لا تماثل ولا تشابه حروف وأصوات الحوادث، وليس فيها من لوازم الحدوث.
1: نعم، وهذا مهم.
2: هذا مهم. لكن انظروا ماذا قالوا، حروف وأصوات متعددة، والتعدد من لوازم الحدوث،
1: صحيح،
2: يحدث في ذاته ثم ينقطع. أوكي، زاد صرح أكثر هذا. نعم. المجسم يحدث في ذاته. ما معنى يحدث؟ أي كان بعد أن لم يكن ثم ينقطع، يعني يزيد تأكيدا أن كلام الله يوجد ثم يعدم ثم يوجد ثم يعدم. قال ثم يحدث ثم ينقطع. ووصل الغلو ببعضهم إلى اعتبار حروف اللفظ المنزل في القرآن بين دفتي المصحف قديمة غير مخلوقة، هذه الحروف التي تخطها بيديك وتقرأها بلسانك وشفتيك ومحصورة بين دفتي المصحف، قال هذه قديمة. بل أكثر من ذلك، سمعنا بعض المخابيل، لا أستطيع أن أسميهم إلا ببعض المخابيل، الذين يقولون أن المداد الحبر الذي كتب به القرآن قديم غير حادث، وأن الأوراق التي كتبت فيها القرآن قديمة غير حادثة. طبعا هذا لا يقول به عاقل، وهذه يعني فئة قليلة حتى نكون منصفين.
1: نعم.
2: فالطرف المقابل، إذن حتى نحرر هذا القول، المجسمة قالوا والمشبهة وكثير من بعض أعلام السلفية المعاصرة، حتى نسمي الأسماء بمسمياتها، وهم لا ينكرون ذلك،
1: هم كتبوه،
2: لا كتبوه وموجود في كتبهم ونحن لا نتقول عليهم، بل هم يفتخرون بذلك ويقولون نعم الله يتكلم، إن شاء تكلم وإن شاء سكت، ويعتبرون أن كلام الله من جهة قديم ومن جهة يطرأ عليه السكوت في كل مرة.
1: نعم.
2: وهذا من التناقض بمكان كما هو واضح، يعني نحن نعلم أن القديم لا يطرأ عليه فناء ونهاية، فكيف تقول بأن كلام الله هي صفة قديمة قائمة بذاته، ثم تقول أن الله إن شاء تكلم وإن شاء سكت، وهذا ما يترتب عليه بأن الكلام صار من صفات الأفعال وليس من صفات الذوات، صفات الذوات هي القائمة، هذا ولا صفات أفعال. أما المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا يوصف الله بصفة الكمال الكلام، كما هو من درس علم الكلام يعلم أن المعتزلة أصلا ينفون صفات المعاني.
1: نعم. نعم.
2: ويقولون أن الله غير متصف لا بقدرة ولا بإرادة ولا بعلم ولا بحياة ولا بسمع ولا ببصر ولا بكلام. طيب ماذا يقولون؟ قال الله متكلم بلا كلام، عليم بلا علم. طيب إن كان الله متكلما بلا صفة كلام يعني فما هو فما المقصود بكلام الله؟ قال كلام الله هي حروف وأصوات يخلقها في غيره،
1: نعم،
2: يخلقها في اللوح، يخلقها في سيدنا جبريل، في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بذلك الكلام، أو في الشجر كما هو يقولون بذلك في كتبهم، في حديثة طور سيناء، في كلام سيدنا موسى مع ربه سبحانه وتعالى، وهو حادث، يعتبرون أن كلام الله حادث صراحة. وهناك وضوح وجلاء في خطأ القولين، هذا يقول بالحدوث وذاك يقول بأنه حروف وأصوات قديمة متجددة يطرأ عليها سكوت كما. فجاء إمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعري وأراد أن يحرر هذه المسألة وأن يفهم ويفهم كلام السلف
1: بالضبط
2: على مرادهم وكلام الحق سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
2: فجاء بقول ثالث وسط بين هذين القولين. ماذا قال؟ قال ما نقرأه من القرآن هو كلام الله.
1: نعم.
2: ما معنى كلام الله يا مولانا؟ قال هو كلام الله بمعنى أنه ليس من صنع غيره. أنت لما تقول الحمد لله رب العالمين أنت تقرأ في القرآن وتشعر بأنها حروف توجد على شفتيك ولسانك، يعقب يلزم منها التعاقب والترتيب وهناك صوت. طيب هذا ما هو؟ هذا قرآن، كلام من؟ كلام الله، قلها بملء الفم.
1: صحيح.
2: ولا يوجد مسلم لا يقول بأن القرآن ليس بكلام الله. الإشكال هنا ما المفهوم بكلام الله؟
1: ما المقصود؟
2: المقصود بكلام الله هذه الحروف التي أنا أنطقها، أي أنها كلام ينسب لله ولا ينسب لغيره، هو ليس من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم وليس من تأليف سيدنا جبريل ولا من غيره من المخلوقات.
1: نعم.
2: وهذا الكلام يدل على كلامه الأزلي. إذن عندنا صفة كلام، وهذا ما يسمى في علم البلاغة بالمشترك اللفظي.
1: نعم.
2: إذا قلنا كلام الله يمكن أن يفهم بمعنى، يمكن أن نقول كلام الله أي بمعنى الصفة القديمة القائمة بذاته.
1: صحيح.
2: تعالى
1: صفة من صفاته كعلمه وقدرته ونعم.
2: لا تتغير ولا تفنى ولا يطرأ نعم. عليها شيء من الحدوث. ويمكن أن يفهم بكلام الله أي الكلام الذي نتلوه ونقرأه وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي من الفاتحة إلى الناس بين دفتي المصحف له مدلول.
1: نعم.
2: وهذا معروف في اللغة أن صحيح. كل كلام يدل على مدلول. مدلول القرآن من الفاتحة إلى الناس هو عين بعض مدلول الصفة القديمة القائمة نعم. بذاته تعالى. واضح؟
1: نعم.
2: حتى نبسط أكثر. إحنا قلنا تو قلت البسط وبعده يتصاب بكل بساطة. سي هيثم ولله المثل الأعلى والمثال إنما يؤتى به للتوضيح
1: فقط. نعم.
2: كما قال مشايخنا حفظنا مناقشة المثال ليس من دأب الرجال.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنه لا تحمل المثال أكثر مما لا يتحمله.
1: يتحمل
2: يعني المثال يؤتى به للتقريب، قد يؤتى على المثال اعتراضات
1: أكيد عادي. أكيد.
2: لكن أصلا هو لم يأتي به لتقرير قاعدة بل لا. لتوضيح توضيح. المسألة. يعني سي هيثم جاء قال لي كلام باللغة الإنجليزية، قال لي هذا وصله إلى سي زيد. قلت له حاضر. مشيت هزيت لسي زيد، وسي زيد ما يحكيش بالإنجليزية لأنه سي هيثم هو اللي يحكي بالإنجليزية. مشيت هزيت الكلام وترجمته إلى اللغة العربية. هذا الكلام الذي ترجمته إلى زيد باللغة العربية مفهومه ومدلوله هو عين مدلول كلام سي هيثم بالإنجليزي.
1: نعم.
2: هو عينه لا, لا يعني لم يتغير شيء. ولله المثل الأعلى.
1: صحيح.
2: أرأيتم كلام الله القائم بذاته تعالى؟ نعم هو كلام، كلام له معنى، له معنى. هل تدرك المعنى يا سي هيثم؟ هل تدرك كلام الله القديم القائم بذاته تعالى؟ لا تدركه،
1: مستحيل،
2: لا نسمعه ولا ندركه. وإلا لماذا سمي سيدنا موسى بكليم الله؟ لأنه لأن الله أطلعه على كلامه القديم المحجوب على سائر المخلوقات.
1: نعم.
2: وكذلك سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج.
1: نعم.
2: إذن نحن محجوبون عن كلام الله القديم. طيب كلام الله القديم فيه أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا. كيف سأفهم كلام الله القديم؟ كيف سأمتثل إلى أمره وأنتهي عن نواهيه؟
1: صحيح.
2: وأنا محجوب عن كلام القديم. فرحمة بنا أنزل لنا كلاما بلغتنا العربية.
1: صحيح.
2: كما أنزل كلاما باللغة العبرية على سيدنا موسى.
1: جميل.
2: وباللغة السريانية على سيدنا عيسى. اللغة العبرية هي التوراة، واللغة السريانية الإنجيل، واللغة العربية هي القرآن. بلغتنا، لأن كلام الله ليس بلغات.
1: صحيح.
2: الله لا يتكلم باللغات، وإلا صار كلامه كمثل كلامنا، والله قال ليس كمثله شيء.
1: شيء.
2: أنزل لنا كلاما بلغتنا نفهم منه ما لم نستطع أن نطلع عليه من كلامه القديم.
1: جميل.
2: ضل تواك وضحت.
1: ولذلك شوي. حتى هنا أيضا نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. من
2: نعم.
1: تمام وعظيم رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن علمنا وأنزل علينا هذا القرآن.
2: نعم.
1: من تمام الرحمة يعني.
2: فبدأ
1: بصفة الرحمن، ما اختارش أي صفة أخرى، وبدأ بترتيب ليس فيه ترتيب زمني في نظرنا نحن.
2: نعم.
1: لأنه الأصل في الشيء ما يقول لك شيء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، يقول لك الله خلق الإنسان علم القرآن علم، لكنه سبق فكأنه يقول لك من تمام رحمة عليك أيها الإنسان أني أنا أنزلت القرآن، وهي أجل النعم من الله سبحانه.
2: نعم.
1: وتعالى.
2: وحتى
1: نختم بها.
2: نعم نختم بذلك، وأعتقد أننا لازلنا سنتكلم عن
1: إن شاء الله تعالى.
2: نعم. لذلك قلنا أن إطلاق كلام الله على اللفظ المنزل هي حقيقة شرعية، أما كلام الله الذاتي فقديم غير مخلوق. إذن من يتهم السادة الأشاعرة بأنهم يقولون بخلق القرآن كالمعتزلة فقد أعظموا عليهم الفرية.
1: نعم.
2: هذا بهتان. الأشاعرة يقولون بأن كلام الله قديم، المقصود بالقدم هنا هو كلام الله القائم بذاته.
1: نعم.
2: أما الكلام التي هي حروف التي أتلوها بهذا اللسان الحادث وهاتين الشفتين الحادثتين أكتبها بيد الحادثة في مصحف وأوراق حادثة، فهذا كلام مخلوق لكنه يدل
1: بالضبط
2: على ما يدل عليه كلام الله القديم، لأن كلام الله الذي من الفاتحة إلى الناس ينسب إليه سبحانه وتعالى. فنحن نقول القرآن كلام الله القديم، وعرفنا ما معنى كلام الله القديم، ونواصل إن شاء الله تعالى، ونأتي حتى يكون يعني تمهيد.
1: نعم.
2: سنأتي بأقوال العلماء من السلف الصالح
1: إن شاء الله تعالى
2: في هذا الشأن
1: إن شاء الله تعالى.
2: يعني لا نريد أن نأتي دائما بكلام الأشاعرة حتى يقولون بأن الأشاعرة متأخرون أو تأتون يعني بكلام الأوائل. سنأتي بكلام الأوائل
1: إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي محمد جمع عياد وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة، ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية نقية رحيمة وواضحة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: عظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية،
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: لا إله إلا الله. كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وسر الهواء، نحمدك اللهم على ما أنعمت وتفضلت. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا من كل شر وسوء، يا واحد يا علام،
1: يا رب يا فالق الأصباح. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا رب يا من تفرد بالبهاء وبالسنا في عزه، وله البقاء السرمد. يا من له وجب الكمال بذاته، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. ربنا إنا عبيدك، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وإنا عليك نقبل فلا تقصنا يا رب. إلهنا كن لنا سندا ومعينا، فإنك أنت الكريم الرحيم.
2: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
3: الله أكبر.

0: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى اعتدل ويرحمكم الله. بسم الله.
1: الله أكبر. الحمد

0: السلام عليكم
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: نبي الشريف عفي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك،

الخامسة. والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها

إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين

أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا

لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر،

لله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟

والآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليه

بينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس

مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.

لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا

ملكت أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا

عليكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم

الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. ولقد

لكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يكد

ويصرفه ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

على أربع: يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أن

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير

حُمِّلَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.

لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا

بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمناً حقاً؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: مش عارف.
1: لما لا نقوم بإعداد لجنة تبحث عن هذه الموازين وتصدر هذه الهيئة العلمية يعني نوع من أنواع الدليل ليبين المعدل الوطني في تونس بمختلف هذه يعني المنتوجات وتكون مرجعا لكل من يريد أن يزكي وهو لا يعرف ذلك إلا بالأوزان.
0: نعم بارك الله فيك.
1: كذلك هنالك قضايا أخرى جديدة بعض المنتوجات التي لم تكن تشملها الزكاة وهي تخضع أيضا للعلة الجامعة بين مختلف الأصناف وهو أن يكون المنتوج مما يقتات به ويدخر. أصبحنا نسمع مثلا عن زيت جديد لم تعرفه الأمة من قبل هو زيت الكرزة مثلا هذه النبتة التي ليست من منتوجاتنا فكيف يمكن أن يزكي من ينتج زيت الكلزة؟ هل تنطبق عليه هذه القاعدة وهو ما يدخر وما يقتات به؟ وإن كان ذلك فكيف يمكن أن يكون حساب هذه النبتة؟ وكذلك صحيح. أيضا زيت عباد الشمس اللي يسميوها التورنوسول بالفرنسية الجليبات يعني بالقلوب العبادة اللي يسميوها باللهجة التونسية هذه أصبحت تستخرج منها الزيوت الكثيرة وتدر أموال كبيرة جدا على أصحابها. كانت ما قبل لا زكاة في عينها اليوم أصبحت مصدرا من مصادر الزيت وهي تدخل ضمن ما يسمى بذوات الزيوت.
0: نعم
1: وهكذا قد نجد أيضا بعض المهن كالباعثين العقاريين وغيرها من المسائل. هذا ندائي بكل لطف
0: بارك الله
1: حتى لا يستبد أي عالم مهما كانت قيمته العلمية وقامته أيضا صحيح. وحده لأن يد الله مع الجماعة إن شاء الله تكون الرسالة وصلت لأهلي من يهتموا بهذا.
0: يا رب أرجو ذلك أرجو أن تصل طبعا كل هذه الرسائل المعنيين بالأمر وخاصة المقترح الأخير شيخ الحبيب القليل فهو أعتبره فتح آفاق علمية وعملية لهذه الفريضة كيف لا وهي رسالة ربانية كما أكدتم وينبغي لكل الأطراف المعنية بهذا الأمر أن تأخذ هذه الرسالة بقوة وعي وبقوة اهتمام عسى أن نحقق مقاصد الزكاة كما ينبغي تحقيقا لمراد الله تعالى. أشكركم من القلب مجددا شيخ الحبيب القلال بارك الله فيكم وجعل الله تعالى كل ما قدمته خدمة للزكاة في ميزان حسناتكم شيخ الحبيب.
1: العفو أدعو الله لكم بمزيد التوفيق وبمزيد إنارة العقول وخدمة هذه الفريضة الشريفة وكل الفرائض لها شرف وقيمة ومنفعة. بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم شيخ الحبيب القلال دمتم في أمان الله تعالى وحفظه وأرجو طبعا أن نجدد اللقاء في موسم قادم بإذن الله تعالى. واصلوا معكم أحبتي في الله تعالى مع صوت ثاني بإذن الله سنتمم معه أنوار الزكاة صوت بلغ هذه الأمانة في المواسم الأولى وكان معنا أيضا في كل موسم عبر الهاتف نبقى في ولاية صفاقس أحبتي في الله تعالى لنتواصل مع هذا الصوت الطيب لشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد بوشحيمة جزاه الله عنا كل خير. شيخ أحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة التي شرفتموني بها بارك الله فيكم.
0: وإياكم سيد الكريم شرف لنا التواصل معك هاتفيا كيف لا ونحن نودع موسما عاشرا من بريد الزكاة وحضرتك شيخ أحمد بوشحيمة كما تحدثت مع شيخ الحبيب القليل منذ قليل صدقا أسستم طبعا هذا البرنامج والحمد لله وحضرتك كنت ضيف قار في المواسم الأولى لهذا البرنامج وحضرتك ما غبتش علينا حتى في المواسم يعني المتتالية الحمد لله كنت حاضرا معنا بالهاتف فأردنا اليوم أن نستمع إلى صوتكم لتبلغ طبعا هذه الأمانة كما ينبغي لكل من يهمه الأمر. بريد الزكاة والحمد لله شيخ أحمد لازال فاعلا ولازال يبلغ هذه الرسائل فنحمد الله تعالى على استمرارية هذا البرنامج العلمي. شيخ أحمد شيخ أحمد نعم نحن معكم على المباشر تفضل. كان معنا.

0: منذ قليل شيخ أحمد، تفضل. للأسف انقطع الخط، يبدو ذلك، سنعيد الاتصال به. وفي الأثناء أريد أن أتوجه بتحية طيبة من القلب إلى سيدي فضيلة الشيخ الأسعد الحفصي، حاضر معنا في الأستوديو جزاه الله خيرا، سيواصل معنا بإذن الله تعالى هذا اللقاء الختامي، جعله الله تعالى في ميزان حسناته وبمعيته إن شاء الله. سنبلغ إن شاء الله هذه الأمانة كما عهدتم بإذن الله تعالى منا على امتداد كل هذه المواسم بإذنه تعالى. سيكون حاضر معنا أيضا الشيخ الأمين العبيدي من قفصة جزاه الله عنا كل خير، وكذلك السيد الحبيب الغرياني المستشار الجبائي والعضو بالهيئة الشرعية والمحاسبية بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة. أردنا اليوم أن نجتمع جميعنا حول هذه الفريضة، هناك جنود خفاء يشتغلون على هذه الفريضة بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة بمختلف فروعها، والحمد لله تعالى في سوسة وفي نابل وفي قفصة في صفاقس، يعني بالحق نحب نتوجه ليهم من أعماق قلبي بتحية شكر وامتنان على ما تفضلوا به خدمة لفريضة الزكاة. من جديد أحييكم شيخ أحمد بوشحيمة.
1: حياك الله وبياك وجزاك الله خيرا، والمعذرة على هذا الخلل الفني ربما.
0: خير إن شاء الله.
1: إذا قلت أنا البرنامج هذا اسمه بريد الزكاة.
0: نعم.
1: يعني البريد يحمل رسائل.
0: هذا هو.
1: وطالما وجهتم الرسائل، وطالما بعثتم البرقيات، وطالما معناها تعيتم السعي المبارك الحميد، اليوم بما أن الحصة ختامية أردت أن أختصر فيها بعض الكلمات لبعض الأطراف المهتمين بشأن الزكاة والفاعلين في مجال الزكاة.
0: نعم.
1: أول كلمة توجه بها للمزكين، والمزكين هم تقريب العمود الفقري لهذه الشعيرة لهذه الفريضة. أقول للمزكين هنيئا لكم لما قالت فيكم رب العزة من قرآن إلى آخر الدنيا يتلى، حيث قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
0: نعم.
1: إذن أيها المزكون، طيبوا نفسا، فقد يبتلكم الله ومجد عملكم، أثنى عليكم في قرآنه المجيد قد أفلح المؤمنون. ومعنا شوفوا، بدأ بالصلاة وبدأ بعد ذلك الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، بحيث الثلاثة هذه الأولانيين يكونوا حلقة متينة جدا لسلوك المؤمن، إلى أن يقول بعد أن عدد خصالا أخرى للمؤمنين، يقول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ما شاء الله ما شاء الله على هذا،
0: ما شاء الله.
1: هذا التتويج.
0: نعم.
1: المبارك العظيم. إذا طيبوا نفسا أيها المزكون، يلتقيكم خير كثير في الدنيا والآخرة.
0: نعم.
1: إن شاء الله لا حرمنا الله وإياكم.
0: أمين.
1: من خيره.
0: اللهم أمين، اللهم أمين. بارك الله فيكم شيخ أحمد برحيمة، خطابكم جميل.
1: نعم.
0: تفضل. خطابكم جميل، يحفز كل من يستمع إليك إلى أن يتمسك أكثر وأكثر بركن الزكاة.
1: الله يخليك ويبارك فيك. كلمة أخرى أتوجه بها لمن يأخذون الزكاة.
0: نعم.
1: أقول لهم هنيئا لكم لما حباكم به رب العزة من استحقاق الزكاة، تأخذونه ليس تفضلا من مخلوق، إنما هو رزق ساقه الله لكم، ساقه لكم الخالق. فارفعوا رؤوسكم عالية.
0: نعم.
1: واهنعوا بما آتاكم الله من فضله. ما هوش تفضل، ما هوش مزية من حتى الزكاة، هذا رب العالمين فرض لكم على غيركم هذا الرزق.
0: نعم.
1: أشكروا ربكم وأهنأوا بما أتاكم الله من فضله.
0: جميل.
1: كلمة أخرى، إذن هي كلمات سريعة وإنشاءتي برقيات.
0: جميل.
1: كلمة أخرى لخادمي الزكاة. أولئك الذين سخرهم الله لخدمة الزكاة بالفعل أو بالدلالة على الفعل أو بالكلمة. وما هذا البرنامج العتيد الذي نحن في رحابه الآن إلا أصدق مثال على ذلك. ما شاء الله، وأنا صادفني الحظ أن شاركت في بعض حلقات هذا البرنامج الجميل، وكثير من الناس يتصلون ويقولون أنا ما كنت أعرف شيئا عن الزكاة، هذا ما كنت، هذا شيء ما كنت أعرفه. فالحمد لله على ذلك، وأقول لخادمي الزكاة، أقول لهم هنيئا لكم بالأجر، هنيئا لكم على ما تتفضلون به. إذن
0: شكرا شيخ أحمد،
1: نقول جزا الله خيرا في الختام. كل من أعد، كل من اجتهد، كل من أفاض كلمات تحرك القلوب قبل الأيدي، وأدام الله عز كل إطار، كل مؤسسة، كل طاقة إعلامية أسهمت وتساهم في نشر ثقافة الزكاة، وتنير السبيل وتدل الحائرين وتصدح بالخير والبركة.
0: نعم.
1: كل عام إذاعة الزيتون القرآن الكريم بخير، كل عام وبرنامج بديل الزكاة بخير، كل عام ومؤدي هذا البرنامج ومخرجيه والساهرين عليه وعلى كل برامج إذاعة الزيتون الحقيقة.
0: شكرا
1: شكرا. كل عام والجميع بخير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أجدد شكري لكم شيخ أحمد بوشحيمة على هذه البرقيات السريعة، إلا أنها مفيدة في مضمونها، وأسأل الله تعالى أن يجعل كل ما قدمته في بريد الزكاة في ميزان حسناتكم. شيخ أحمد، نحبكم في الله ونرجو لكم كل الخير، نرجو أن نلقاكم بإذن الله تعالى في موسم قادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عودة أحبتي في الله تعالى لهذه الرسائل الطيبة والنافعة لفضيلة الشيخ الحبيب القلال وفضيلة الشيخ الأستاذ أحمد بوشحيمة. نبقى مع تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من القرآن الكريم، وأستقبل سيدي فضيلة الشيخ الأسعد الحفصي، ونواصل بإذن الله تعالى مع الفقرة الثانية التي قدمت الكثير في بريد الزكاة، وهي فقرة أنا والزكاة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. هذه رحلتنا العلمية القرآنية في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وها قد وصلنا بهذا اللقاء إلى ختام الموسم العاشر. سنواصل مع هذه الأصوات الطيبة التي قدمت الكثير عبر هذا البرنامج لكل المزكين. وقبل أن نواصل مع الصوت الثالث السيد الحبيب الغرياني مستشار جبائي وعضو بالهيئة الشرعية والمحاسبية بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة، اسمحوا لي بأن أرحب بسيدي فضيلة الشيخ الأسعد حفصي. ربي يبارك لنا فيك شيخ الأسعد، السلام عليكم ورحمة الله، وربي يتقبل منكم إن شاء الله
2: أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يبارك فيكم إن شاء الله، يا ربي موفقين دائما يا رب. وإن شاء الله حصة أخرى أن تقترب بها أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، ونجعلها يعني قربة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كنا كنحن يعني مقدمي هذا البرنامج أو إلى منصتي هذا البرنامج. إن شاء الله كلنا في حلقة تغشاها الملائكة وتحفها الملائكة وتغشاها رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله يا ربي يكرمنا بما هو أعظم شأنا وأكرم، إن شاء الله هو الكرم نتاعه هو المواصلة
1: يا رب.
2: دائما في الدعوة إلى الله. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والجمعية التونسية وحصة بريد الزكاة أخذت هذا الطريق لتأمر به بالمعروف والنهي عن مقاطعة الزكاة وعدم أداء شعيرة الزكاة، وإن شاء الله يا ربي كما قال سيدي الحبيب إن شاء الله خالصة لوجه الله
1: يا رب
2: سبحانه
1: يا ربي
2: وتعالى.
1: أمين أمين أمين، إن شاء الله خالصة لوجه الله تعالى. وتحية الإسلام موصولة إلى أخي العزيز والكريم الأستاذ الخبير المحاسب والإمام الخطيب الأستاذ محمد أشرف بودية، كل عام وأنتم بخير سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم، وكل عام وأنتم بخير في هذه المواسم الطيبة إن شاء الله. ربي يحفظنا وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين، وربي يتقبل منا أجمعين. وعبر هاتف إذاعة الزيتون حاضر معنا السيد الحبيب الغرياني المستشار الجبائي والعضو بالهيئة الشرعية والمحاسبية بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة. كما قلنا اليوم نحب نلم الشمل، والحمد لله تعالى فما جنود خفاء يعني إن شاء الله تعرفوا عليهم ونقفوا عليهم إن شاء الله تعالى اسما اسما، لنشكرهم بإذن الله تعالى على ما قدموه خدمة لهذه الفريضة. والسيد الحبيب الغرياني ربي يبارك لنا فيه وفي علمه، قدم الكثير كذلك عبر طبعا هذا البرنامج وفي فرع نابل كذلك. مرحبا سيد الحبيب الغرياني، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت مليكة، مرحبا بكم، مرحبا بضيفيك الكريمين الشيخ لفت الحفصي وخونا الكبير محمد عشر بوتية، مرحبا بالسادة المستمعين،
1: تحية
4: لسادة المستمعين.
1: ونحن سعداء بحضورك معنا سيد الحبيب الغرياني لنتمم بإذن الله تعالى مع رسائل الخير مع ركن الزكاة. وحضرتك طبعا من العناصر الأساسية في برنامج بريد الزكاة، واليوم نحن في الحلقة الأخيرة الختامية من هذا الموسم، يعني استمرارية البرنامج عشر مواسم والحمد لله تعالى. وهذا البرنامج مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة يبلغ هذه الأمانة ويحرص على أن كل مزكي يكون واعي ويقض بهذه الفريضة سيد الحبيب. وحضرتك طبعا تشتغل على هذه الرسالة في فرع نابل.
4: أيه والحمد لله، يقول واحد يقول اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا.
1: نعم.
4: بالفعل معناتها إن شاء الله نكونوا من خادمي هذه الفريضة، إن شاء الله نكونوا من حاملي هذا المشعل وهذه الأمانة المشرفة جدا أن نكون في خدمة ركن ركين من أركان الإسلام والركن الثالث من أركان الإسلام فريضة الزكاة. بالفعل كانت عندنا رحلة معها معناتها جميلة وممتعة جدا، معناتها فيها برشا غرام، فيها برشا حماس، فيها برشا متعة قبل ما نحسوا بحتى تعب، والحمد لله معناتها نطلب من ربي باش نكملوا في الطريق هذا.
1: أكيد. أمين أمين، يلزمنا نكمله سيد الحبيب لأنه بالحق العمل يعني الزكاة ما زلت تستحق منا برشا خدمة على أرض تونس. صحيح حققنا يعني نسبة وعي والحمد لله تعالى محمودة، إلا أنه الزكاة تطلب منا برشا خدمة. أكيد أنت تأيدني في هذا الباب، وحضرتك طبعا نحب نسلط الضوء أكثر على ما قدمه أيضا فرع نابل، ومن خلال فرع نابل نتوجه بتحية القلب لكل فروع الجمعية سيد الحبيب.
4: إيه وقت ما ذيك ما ننسوش نحن الجنود واللي هزوا المشعل من الأول الجمعية التونسية علوم الزكاة. نذكر في هذا المقام الشيخ حبيب القلال مؤسسين متاع الجمعية. نذكر أخونا الكبير محمد مكديش. نذكر سيد محمد المصمودي اللي مروا للجمعية. سيد محمد أشرف وديه بالفعل معناتها كان عندهم مساهمات كبيرة برشا. ضيوف القارين في البرنامج الشيخ لاس الحفصي معناتها برشا. مش نذكر المقام هذا ننسى لكن كلهم تحية إكبار وإجلال تحية من القلب لكل من وقف وساهم وأثف هذا الفضاء طيلة عشرية كاملة مرت كأنها لحظة من زمن. بالفعل معناتها كان البرنامج هذا كان بريد وساعي بريد يربط بين الجمعية وبين المتلقي خدمات الجمعية أي المزكين، بين الجمعية بين الشيوخ والكبراء الجمعية من جهة وبين المزكين والمستمعي إذاعة زيتون الكرام. والحمد لله.
1: الحمد لله. سيد الحبيب رجاء يعني في الختام نريد أن نبلغ طبعا رسالة يعني من عندكم، يعني بريد الزكاة هدفه واضح هو أن ينشر وعي الزكاة، وطبعا الجمعية التونسية لعلوم الزكاة حرصت منذ تأسيسها وهي سباقة قبل هذا البرنامج على أن تنشر هذا الوعي وتنشر ثقافة الزكاة. حضرتك بعد هذه الرحلة العلمية وبعد مرور كل هذه السنوات وحضرتك الفعل يعني بالزكاة يعني من ناحية العلمية يعني من ناحية التطبيقية، أهم رسالة تحرص على تبليغها اليوم يعني في ختام هذا الموسم حتى يكون المزكي وين ما كان ويسمع فينا بالحق يحرص أكثر وأكثر عن أنه ما يتهونش بهذه الفريضة. سيد الحبيب
4: بالفعل معنا نحن والحمد لله فرعنا بكبقية فروع الجمعية كانت معناتها نشاطات أنشطة خاصة في نشر وعي الزكاة. قمنا بدورات تكوينية والحمد لله تقريبا دورتين عملناه الدورة مع الشيخ وجيه السنة مع الشيخ لسعد الحفصي والحمد لله معناتها كان إقبال كبير وكبير جدا على الجمعية وعلى الدورات التكوينية هذه. الحمد لله نلمسوا كذلك تعاون كبير ياسر من الإخوة الأئمة والخطباء الأئمة. نذكر أن في نابل هنا الشيخ محمد خنين إمام جامعة تقوى. نذكر سيدي يحيى عبد اللطيف اللي تقعونونا برشا وبعثونا برشا معناتها مزكين باش نحسبولهم الزكاة. جاونا برشا مؤسسات، جاونا شركات بأنواع وأشكال والحمد لله معناتها من الشركات السياحية للعقارية للصناعية للفخار نابل معروفة بالفخار بالفخار والأنشطة معناتها متاع الفخار معناتها. جاونا كذلك أصحاب الجرايات أصحاب الرواتب الشهرية أصحاب المال المستفيد والحمد لله معناتها كان إشعاع والحمد لله كان معناتها كان عمل ممتع جدا في التواصل مع الفئة هذه متاع المزكين. والحمد لله إن شاء الله نكونوا في المستوى على كل إن شاء الله وإن شاء الله نواصلوا في الطريق هذا واللي ما جاش نقولوا له ما
1: أخلط
4: لا تتردد نقولوا له أراه فريضة لا تتم إلا بعلم وفقه.
1: أكيد.
4: معناتها يجب أن يتم احتساب زكاتك أو نتعرف أن زكاتك يجب أن تحتسب بطريقة علمية ومدققة ومحققة مع باش تؤدي هالفريضة هذه على أحسن وجه. اللي مازال ما جاناش ندعيوه معناتها باش يتوجه للجمعية راهو مش يلقى كان الترحاب ويلقى في ربي كان الإجابة والتفاهم ويلقى كان التجاوب من الإخوة القائمين على الجمعية.
1: جميل ما تفضلت به سيد الحبيب الغرياني، صدقا كلامك يدخل السرور على قلوبنا. تقولي فما والحمد لله نلمس أنه فما زيادة في تطور وعي التونسي بهذه الفريضة بدليل الإقبال يعني اللي استشعرتوه والحمد لله تعالى من المزاكين يحبوا يستفسروا على زكاتهم الحمد لله. فدام مع عطاء فرع نابل يا رب العالمين، وفرع نابل يعني طبعا مفتوح على الدوام إن شاء الله، مدام يعني حضرتك وكل القائمين على هذا الفرع رئيسا واللي يشتغلوا فيه طبعا وجولهم كلهم تحية. أستاذ أشرف شيخ الأسعد وجولهم كلهم تحية شكر، لأنهم نعتبرهم جنود خفاء وحومات لهذه الفريضة، فربي يتقبل منكم سيد الحبيب وبلغ لهم سلامنا وتحياتنا وشكرنا ليهم.
4: لأن إذا أثير أخت مليكة من المنبر هذا ندعو إلى إنشاء مؤسسة زكاة باش بالرسمي معناتها تقوم على الفريضة هذه جمعا وتوزيعا لأموال الزكاة، لأن في حاجة كبيرة برشا وفيش تعطي أكلها وتنهض الفئات الهشة والفئات الفقيرة يلقوا نصيبهم من
1: مال الزكاة. نعم جميل جميل سيد الحبيب الغريني، وأرجو لهذا النداء أن يصل بإذن الله تعالى إلى مسامعي وقلوبي الأطراف المعنية بهذا الأمر، عسى أن نرى هذه الهيئة وهذا المركز أمر واقع بإذن الله تعالى في تونس الحبيبة، وهكذا نحقق مقاصد الزكاة كما ينبغي. شكرا جزيلا سيد الحبيب الغريني، ربي يبارك لنا فيك وفي علمك، بارك الله فيك.
4: وفيكم وبارك.
1: شكرا شكرا، في أمان الله، إلى اللقاء، بارك الله فيكم، تقبل الله منكم كلام جميل. سنتفاعل مع كل ما تفضل به سيد الحبيب الغرياني شيخ أحمد بوشحيمة شيخ الحبيب القلال. وقبل أن نتواصل مع سيدي فضيلة الشيخ لمين العبيدي، يعني الحمد لله عملنا رحلة جميلة صفاقس ومشينا لنابل وبعد نابل بشمشي والقفصة، نحب نعطي الكلمة للسيد سيدي الأسعد الحفصي والسيد أشرف بودية، ونعلن أيضا نص السؤال حتى يكونوا مستمعين بإذن الله تعالى جاهزين إن شاء الله تعالى. كيف تتفاعل مع ما تفضل به سيد الحبيب الغرياني شيخ الأسعد؟
2: والله أنا كان ثم أقول الحمد لله أن أبقى مؤسسي هذه الجمعية ومؤسسي هذا البرنامج إلى هذا الوقت حتى يرون يعني ثمرة جهودهم التي كللها الله سبحانه وتعالى بالنجاح، وإن شاء الله نكون ونصير و نحسن السير على خطواتهم يعني التي خطوها وإرساء الدعائم التي أرسوها هم، ونواصل الطريق كما أرادوه. نعم. أن يصل إن شاء الله دماء كما قال سيدي الحبيب يكون خالصا لوجه الله. أمين. سبحانه وتعالى.
1: أمين أمين، بارك الله فيكم شيخ الأسعد. وسيد أشرف بودية، كيف تتفاعل مع ما ذكره سيد الحبيب الغرياني، وحتى علما أنه شيخ الحبيب القليل دعا إلى مركز بحث فقهي، لأنه فما برشا مستجدات يعني حاليا نشوفوها حتى في يعني في بلادنا على أرض تونس، ذكر حتى نوع من الزيت الجديد يلزم بالحق الفقهاء يشتغلوا عليه. يعني محليها للرسائل اليوم حملة لأفاق علمية إن شاء الله تعالى لفرض الزكاة.
3: هو يعني الكلام يجمع بعضه لبعض، يعني سيد الحبيب القلال يعني ديما عنده هكا الرؤية المستقبلية، يقولنا شنو مش تعملوا عام الجاي واللي بعده واللي بعده، ديما في كل جلسة معه ديما عنده ومن بعد الخطوة الجاية شنية، ديما عنده هالرؤية. يمكن يعود مسألة سن زادة، راهو ديما يقولها لي، هو يقول لي راهو في الإنسان لما يتقدم في السن يولي ينظر للمستقبل أكثر. صحيح هو ما يشوفش مستقبله، هو الكلام يقول لي هو، نعاود لكم يقول لك لا أنا نشوف مستقبل الأجيال، انظروا من الآن لمستقبلكم، ما تنظروش تو انظروا من بعد، فقد ديما قدموا القدام. فديما عنده هيك النظرات المستقبلية، كل ما نمشي بحثها كل ما يحاول أفاق ديما القدام. معناها الشيخ الأستاذ الحبيب الغرياني حكى لهم على النشاط اليومي نتاعهم، ولا ما حكى لك على حساب الزكاة، هيك العمل الأسبوعي نتاعهم في الفرع، والحمد لله يعني الفرع ناشط وهذا يفرحنا برشا.
1: أكيد يفرحنا برشا، وطبعا هذا حال كل الفروع والحمد لله تعالى. تنعاود نذكروا زيادة بكل الفروع. نشكر طبعا القائمين على هذه الفروع لأنهم قاعدين يحييوا في فرط الزكاة يعني في منطقتهم والحمد لله تعالى، وهذا يوسع دائرة الاهتمام بهذه الفريضة. يعني بعد إذن سيدة المستمعين وقبل أن نتواصل مع سيد الأمين العبيدي، طبعا احنا خلينا زوز اتصالات شيخ الحبيب الغرياني وشيخ الأمين العبيدي في فقرة أنا والزكاة لنصمنا بإذن الله تعالى أيضا ما قدمته هذه الفقرة، لكن قبل أن نقف عند هذه الرسائل أعطي الكلمة سيد الأسعد الحفصي لنقرأ على مسامع المستمعين نص السؤال، تفضل شيخ.
2: إذا نص السؤال بالنسبة لهذه الحصة، قلنا رجل حوله واحد ذي الحجة أخرج زكاته آخر مرة يعني في ذي الحجة الفائت، وبقي له 30,000 دينار إلى أن أعلن المفتي هذه السنة عن النصاب وهو ما يقارب 34,400 دينار. يعني قلنا وفي أواخر هذا الشهر يقبض هذا الرجل 6,000 دينار بقية ميراثه.
1: نعم.
2: فكيف سيتصرف في زكاة ماله مستقبلا؟
1: ممتاز. به نعيده ونحن طبعا في مفتتح شهر الله المحرم حكا وليه والخميس الفارط أعلننا طبعا على نصاب زكاة المال اللي أعلنه سماحة مفتي الجمهورية جزاه الله خيرا. طبعا سنعيد إن شاء الله تعالى تقديم هذه المعلومة حتى توصل لمسامع كل المزكين. بعد إذنكم سيدي الأسعد نعيد السؤال.
2: إذن قلنا رجل حوله واحد ذي الحجة أخرج زكاة ماله آخر مرة وبقي له 30,000 دينار.
1: نعم.
2: إلى أن أعلن المفتي هذه السنة عن النصاب وهو قرابة 34,400 دينار. يعني هو 34,370 دينار تحديدا. في أواخر هذا الشهر يقبض هذا الرجل 6,000 دينار بقية ميراثه.
1: نعم.
2: فكيف سيتصرف في زكاة ماله مستقبلا؟
1: جيد جيد. إذن هذا هو سؤالنا أحبتي في الله تعالى. في انتظار اتصالكم الهاتفي على رقم 71-136,000 أجدد العهد مع فقرة أنا والزكاة لنتواصل فيها مع سيدي الشيخ الأمين العبيدي مباشرة من ولاية قفصة. سيدي الأمين حفظكم الله تعالى ورعاكم، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة وبهذا البرنامج المتع بريد الزكاة.
1: بارك الله فيكم شيخ الأمين العبيدي، يسعدنا سمع صوتك في الحلقة الختامية من الموسم العاشر. أردنا من خلال هذا اللقاء أن نجدد شكرنا لكم شيخ الأمين على ما تفضلتم به في فقرة أنوار الزكاة. جعل الله تعالى كل كلمة ذكرتها في ميزان حسناتكم.
4: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بادي ذي بيت مبارك لهذا البرنامج في موسم العاشر، ولا حسب علمي لا يوجد برنامج إذاعي أو تلفزي يعتني بفضيلة الزكاة ويدوم طول هذه المدة بلا انقطاع إلا هذا البرنامج.
1: نعم، وهي حقيقة شيخ الأمين.
4: لا في دولة عربية ولا في دولة إسلامية.
1: الحمد لله.
4: شوفوا نتبع في البرامج يدوم عام عامين زي بدو برامج أو جي برامج منها أخرى كلها منها مختلطة، سواء كان في الزكاة ولا الصيام ولا في المعاملات. أما برنامج وحيد يدوم 10 سنوات منها مختص إلا في فضيلة الزكاة، هذا لا يوجد لهذا البرنامج في هذا البرنامج. إن شاء الله ربي يبارككم إن شاء الله. وقال تعالى أما بنعمة ربك فحدث.
1: صحيح.
4: فلا تم بمجهودات أعضاء الجمعية التونسية لعلوم الزكاة والأخت مليكة قسام حتى المنشطة البارعة.
1: بارك الله فيك.
4: ديما نقول حتى أن هذا البرنامج ارتبط باسمي كم من مرة يستني سيد ويسمع في إذاعة الزيتونة أنها برنامج مليكة يقول كذا وكذا يعطيني السؤال حيث ارتبط. وهذا يا مش موشو غريب. نحن نعرف بعض مساجد أيما كبار كونها قادرين ينسوا اسم المسجد ويذكروا اسم الإمام ويقول أنا أخوان تقابلوا في صلاة العصر، يقولوا وين تقابل، يقولوا وين نصلي، يقولوا وين نصلي في جامع سيفولا.
1: نعم.
4: كذا حتى المعهد نحن عندنا معهد لا كان فيه مدير صاعد اللي بيشفيش للمريض الآن في الفترة اللي شده كانت منها فترة منها تاع البكالوريا كان يجي من الأوائل.
1: نعم.
4: نزله.
1: نعم.
4: عاد اشتهر باسمه إلى الآن، هو مساعد عند السنوات الآن وين يدخل الأستاذ ونطلع ونطلع في معهد السي علي إبراهيمي.
1: إن شاء الله عليه متقبل.
4: وهكذا.
1: ربي يستخدم إن شاء الله.
4: بس من أمريكا قصدي.
1: ربي يستر إن شاء الله. صار بصدق وإخلاص كل الأعضاء الجمعية والقائمين عليها، وربي يبركنا في علمائنا يا رب العالمين شيخ أمين.
4: الحمد لله.
1: الحمد لله.
4: برنامج هذا كناها زيد إذا فرق فقه الزكاة. موش من يعرف فرق فقه الزكاة. فلم يصل شيء لدولة ولا لسنة ولا.
1: أيه.
4: مدة 10 سنوات كل منها مسائل في الزكاة يكاد يكون مر عليها، زكاة الزروع والثمار والحبوب والأموال والذهب كل مر عليها بالتفصيل زيد، بحيث أحيا من هذا البرنامج في الزكاة في قلوب المسلمين. عشان عذر الآن مش واحد يقول ما نعرفش الزكاة. نعم. أحيانا تجينا بعض هواتف كان الواحد يستغرب يقول أنا أول مرة أنا سمعت الزكاة ولا مرة ما. مش معناه هو ما يعرفش الزكاة، أنا مش مهتم بها. ليش مهتم بها؟ تعلم أنها القصة الماضية
1: صحيح
4: الزكاة وجاكم سؤال وحلته لنا. كلمتني انها المرأة وكل عاتب تعيشها بلطيف يصل لها الزكاة ركبك الإسلام تعلم ليها شو تسوي الزكاة برنامج عنده 10 سنوات.
1: أي والله
4: هذا مش معناه انه ما يعرفوش الزكاة. ما واحد اخر مرة سني قال لي من معه 80 انا تاجر وما زكيت مش عارف ما كنتش نعرف الزكاة. مش معناه انه ما يعرفش الزكاة ما يعرفش حكم الغفلة. مش شنو الغفلة؟
1: نعم
4: عليها.
1: نعم
4: ذكر مرة وانا واحد امام مات اللي رحمه صاحبي من زيتوني معلم بمدرسة قال لي وقت عام 81 فرجوا على برنامج انت يوم عرفة فترة عرفة الناس فرجوا يعني نعم متأثر. قال دخلت عمتي قالت فلان وش ناقص قلت لها كنت مع جماعة ضم
1: نعم
4: ونا قال لي ماديا دبس علي وكذلك من صحيا الحجة ذا قال لي ممسوح وكأنه ما هوش ركن وانه شو فرض. قال كثرة أثر في الكلمة ذيك ذكرتني بها عام لوخ عام الثلاث من حج
1: نعم
4: في بعض الناس يقول مش معناه ما يعرفش الزكاة طول إنما غافل.
1: ربي يعني يحفظنا من الغفلة
4: هو يذكر الغافلين ويعلم غير المتعلمين.
1: نعم سيدي إن شاء الله ربي يجعلنا من المتعلمين يا رب العالمين. إذا شيخ الأمين العبيدي تؤكد دائما على هذه الرسالة رسالة يقظة بامتياز. فربي يوفق كل مزكي حتى لا يتهاون مع هذه الفريضة وإنما يأخذها بقوة علم وبقوة وعي وبقوة إيمان. ختاما سيد الأمين العبيدي نحب نتزين بأدب الشكر فشكرا لكم على ما تقدمونه لفريضة الزكاة في ولاية قفصة جزاكم الله خيرا. وطبعا حضرتك يعني حتى الأسبوع الفات السيد اللي وصلت معنا في بريد الزكاة وعندها يعني زكاة متخلدة بالذمة لسنوات وسنوات أحلناها لكم شيخ الأمين وقلت لي لحضرتك بشرتني أنك كلمتها وتصلت بها وعاتبتها عتاب خفيف ربي يبركنا فيك. لكن طبعا هذا لمصلحتها والحمد لله تعالى وهذا دورنا في الجمعية فربي يتقبل منكم شيخ الأمين.
4: الحمد لله
1: الحمد لله.
4: لك إذا ماذا يدل على أنه برنامج منها مخلص لله
1: الحمد لله.
4: ما كان الله إذا ما اتصل ما كان غير الله انقطع وانفصل ولا منها برنامج في دوم 9 سنوات وما زال يواصل بحول الله
1: يا رب.
4: طال منها طال نطلب الإخلاص من الله
1: بإذن الله
4: نطلب المزيد إن شاء الله.
1: أمين أمين أمين في أذن الله تعالى وحفظه شيخ الأمين العبيدي عضو الهيئة الشرعية والمحاسبية بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة بقفصة. طبعا التحية موصولة لفرع قفصة كذلك أستاذ أشرف
3: كلهم
1: نعم الكلهم كل
2: لكل عامل على يعني إحياء هذه الفريضة
1: نعم.
2: سواء كان مزكا أو بعلم أو يعني حاضرا على أدائها.
1: نعم جيد. إذا تفاعلوا معنا عبر الهاتف على رقم 71-36-1000 وكذلك عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نعم نحن سنودع موسم 10 والحمد لله إلا أننا لن نودع الزكاة هكذا وليس نشره
3: إن شاء الله بحول الله. استراحة خفيفة ونعود بعد.
1: استراحة خفيفة تستحقوها أكيد ربي يبارك لنا فيكم وفي جهدكم. ما هوش سهل يعني مباشر بساعتين في فقه الزكاة نعرف ما هوش هين يطلب قوة كبيرة.
3: وبعد البرنامج فما تبعات الحصة دي ما يوم يعني يوم خميس العشية ويوم الجمعة كله يتعدى اللي ما خلطتش على الهاتف.
1: نعم.
3: في الساعة دي دخلت من بعد.
1: أكيد. يعني هذا دليل ما شاء الله على عملكم مستمر والحمد لله تعالى. لكن احنا زاد باش نعطيه رقم الجمعية صحيح سيتغيب يقف وقفة وقتية وتقييمية بريد الزكاة ويعود إن شاء الله تعالى في الشبكة الشتوية إن كان في العمر بقية لكن عمل الجمعية لا يزال متواصلا بإذن الله تعالى وسنعطي رقمها في ختام هذا اللقاء. أحبتي في الله تعالى نبقى مع تلاوة قرآنية عطرة ثم نعود إليكم لنستقبل اتصالاتكم الهاتفية في فقد ثقافة الزكوية على رقم 71-136-1000.

0: صدق الله مولانا العظيم. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية في بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. نجدد شكرنا لهذه الجمعية العلمية المتميزة على ما قدمته طيلة كل هذه السنوات خدمة لهذه الفريضة. تقبل الله منهم وجزاهم الله عنا كل خير. إذن أسماء كثيرة رافقتنا في هذا البرنامج وعشرة طيبة، والحمد لله تعالى جمعتنا مع كل هذه الأسماء كيف لا، وقد جمعتنا هذه العبادة. منذ قليل جمعني حديث مع سيد الحبيب الغرياني فرع نابل، وكيف نقوله نابل سيد أشرف، نقوله الشيخ فتحي المسعودي.
1: أي نعم،
0: ربي يبارك لنا فيه وفي صحته يا رب.
1: الشيخ فتحي كان يعني تقريبا أسبوع على ثلاثة يجي في مواسم متعددة، وكان يجي ما شاء الله عليه بهك القوة والعزيمة، وكل كان كل خميس يجي صايم. بعد شغل أول حصة يجي يقول شيخ مشو نفطر قبل ما تروح، يقول لي لا ما نحبش ما نحبش دول مرة ثانية. بعد فهمت وعد ما شاء الله عليه معناتها بكل هيك العزيمة وكل شيء. سبحان الله ابتلاء من عند مولى سبحانه وتعالى. المؤمن يصبر على بلاء الله، حالته هي نفسها إن شاء الله. ربي معاه، ربي
0: ندعو لكم جميعا إن شاء الله رب العالمين بالشفاء. شيخ الأسعد أكيد شيخ فتحي مسعودي تعرف بكلمة شهيرة، بجملة شهيرة اللي تعتبر نصيحة، لقلم يتبع لقلم يتبع في بريد الزكاة. فمش حاجة هكيك على الهامش، وباشا مستمعين ما أديوش هذه الفريضة بدل إنه ما كانش عندهم قلم زكوي يتبع يعني حساباتهم ومن وقتاش هكا ولا. فكلمته الجميلة هذه وجملته الرائعة اللي تأكد إنه الزكاة تستوجب علم، الزكاة تستوجب دقة، الزكاة تستوجب يقظة. كيفاش تتفاعل شيخ الأسعد مع كلمة الشيخ فتحي المسعودي لقلم يتبع في الزكاة؟
2: إن شاء الله تحتاج إلى استيعاب.
0: نعم،
2: وكلمة بليغة في معانيها. لما يقول لقلم يتبع، لقلم يتبع في الزكاة، لقلم يتبع في الكتاب تاعك الذي ستحمله. تصور أيها الإنسان وجبت عليك الزكاة وغابت هذه الفريضة، لم تسطر في كتابك.
0: صعيبة.
2: احنا نقول هذا مع يقين التام أنه الذي لم يزكي لم يزكي إلا غفلة، ليس تهاونا أو تكاسلا، غفلة. إن شاء الله ربي يشفيه وربي عافيه
0: يا ربي. أمين.
2: إن شاء الله في ميزان حسنات، وإن شاء الله تبقى من العلم الذي ورثه.
0: أمين يا رب العالمين.
2: ويرثه أجيال عن أجيال ويعملون بذلك إن شاء الله في ميزان حسناته.
0: اللهم آمين. هذه كلمتنا للشيخ فتحي المسعودي، شفاه الله تعالى وعافاه. نحبك في الله شيخ فتحي، وربي يتقبل منك كل ما قدمته خدمة للزكاة في هذه الفريضة. إن شاء الله ربي يجعل يرجع لنا إن شاء الله سالم غانم. يعني الله تعالى عنده كل خير والحمد لله. نواصل معكم إذن في ثقافة الزكوية. عنا سادة المستمعين أكيد باش يتواصلوا معنا على رقم 71-130-1000 في نص السؤال الذي طرحه الشيخ الأسعد الحفصي، وهو كذلك موجود على صفحة الإذاعة. نستقبل أول اتصال هاتفي معنا في هذه الفقرة.
3: ثقافة الزكوية.
0: إذن نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أخي الكريم، نتعرف على الاسم.
4: شعبان من قفصة.
0: خويا شعبان مرحبا بك من قفصة، يا أهلا وسهلا. سمعت رسالة الشيخ الأمين العبيدي من قفصة؟
4: أي
0: ربي يبارك فيك يا شعبان. احنا اليوم الحلقة الختامية من هذا الموسم
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، تفضل إجابتك يا شعبان.
4: بالنسبة لزكاة المال وإن كانت من ميراث يستقبل بها عام يخلص، وإذا كانت تختلف في زكاة الحرث والماشية، إذا كان مثلا عنده 30 رأس من الماشية ورث 10 شياه يولي 40 يخلص، ما يستقبلش بها عام يخلص في وقت. كما زكاة الحرث زاد يضيف الإنتاج بتاعه للإنتاج بتاع الميراث ويخلص عليه في وقت، أما المال يستقبل بها عام، يضيف المال والأخر ويستقبل بها عام.
0: بي الله يبارك لك إن شاء الله. شكرا لك شعبان.
4: السلام عليكم.
0: شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح عندكم شوية شوية. نعتذر طبعا من أستاذ أشرف شيخ الأسعد، ربي يبارك لنا في جهودكم يا رب العالمين. إذن ربما نعيد قراءة نص السؤال بعد إذنك شيخ الأسعد.
2: أي تفضل.
0: تفضل سيدي الكريم. ربي يبارك لنا فيك. طيب. إن شاء الله.
2: طيب، إذن قلنا رجل حوله واحد ذي الحجة أخرج زكاته آخر مرة وبقي له 30,000 دينار، إلى أن أعلن المفتي هذه السنة عن النصاب وهو قرابة 34,000 دينار 370 دينار. في أواخر هذا الشهر يقبض 6,000 دينار بقية ميراثه.
0: نعم.
2: كيف سيتصرف في زكاة ماله مستقبلا؟
0: واضح. ما فهمتش علاش أخونا شعبين نحكي على الشيه والبين رأس و... هذا هو نص السؤال. هل نعود نقليه
1: يتوسع؟ يمكن
0: يتوسع.
1: طيب. يمكن باب التوسع.
0: ربي يبارك فيك يا شعبين. نأخذ الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتعرف على الاسم.
5: كل عام وانتم بخير. معك الصادق محمد.
0: بارك الله فيك خويا الصادق، ربي يجازيك كل خير ان شاء الله.
5: بارك فيكم.
0: ان شاء الله تكون استفدت من بريد الزكاة في هذا الموسم.
5: الله
0: ان شاء الله. تفضل اخي العزيز.
5: اجابتك ينفعنا وينفعكم.
0: امين. اللهم امين. اجابتك على السؤال.
5: السؤال هو عندك في مليون 6,000 دولار دينار يستنى حتى الواحد في الحجة 1448. إذا كان زادوا الثلاثة بشي زكى عليهم، معناها من 34 دينار، واش معناها إذا كان زاد فيهم فلوس يزكيهم، وإذا كان بقوا نفس المونتون يزكيهم، وإذا كان هو صرف منهم في وسط العام اللي ظروف ما فهمت ما عاش يزكي معنا.
0: نعم. بارك الله فيك صادق، شكرا. في أمان الله. تقبل الله منك. نواصل معكم أحبتي في الله تعالى في فقرة ثقافة الزكوية، وأجد هذا السؤال وصدقا مهم يعني باش تتوضح المسألة كما ينبغي. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. نتعرف على الاسم.
6: مرحبا بأختي بابليك وأستاذ الحضور.
0: بارك الله فيك أخي الكريم. نتعرف على الاسم.
6: مازن حمدي سيدي وزي.
0: سمحني خوي الغالي.
6: مازن حمدي سيدي وزير.
0: مازن
2: ليس الحمدي.
0: مازن سيدي. مازن مرحبا يا مازن من سيدي بوزيد. أهلا وسهلا. إجابتك على السؤال يا مازن.
6: بربي قبل السؤال نقدم لكم تحية ويرحم والديكم، ونحب نقول حاجة كي تتخدم معنا كيفاش سهلنا ونعمل بعد.
0: كيفاش يا مازن سامحني؟
6: قلت لك بعد ما تكمل الموسم هذا كيفاش تنبقوا معناتها بكم انتوما.
0: ربي يحفظك يا مازن. ربي يحفظك. بارك الله فيك. من حسن طبعا من حسن اخلاقك. ربي يجازيك كل خير. احنا ان شاء الله نرتاح وجويليا وقوت باذن الله تعالى، بعد لينا عوده ان شاء الله في الشبكه الشتويه. باهي يا مازن
6: ان شاء الله. ربي يوفقك خير.
0: يخليك يا ربي. شكرا. اجابتك بابا.
6: بربي تحية للأخ فتح المسعود وان شاء الله ربي يرجع لنا على قريب.
0: امين امين. بارك الله فيك يا مازن. شكرا جزيلا. إجابتك على السؤال.
6: بالنسبة للسؤال
0: أي؟
6: هو ما ذيك 30,000 دينار وزيد 6,000 دينار
0: أي؟
6: يزكي عليهم كان دار عليه الحول الموسم القادم وما زالوا عنده يزكي عليهم كان صرف منهم ونقول نحن صرف منهم 2 ملايين ما يزكيش.
0: بيه شيخ لسعد سألك يا مازن قالك وقتاش يزكي؟
2: تاريخ.
6: والله مدام هو تيولي هو آخر مرة يدش ذو الحجة.
0: أي الحول متاعه هو واحد ذو الحجة
2: عادة.
0: عادة نعم.
6: عادة ذو الحجة معناته يجمع بيناتهم الزوج وكيستقبلهم حسب ما نفهم والله أعلم يحول النصاب ويحول النهار تيقبض 6,000 دينار.
0: به شكرا يا مازن. ربي يتقبل منك أخي العزيز. شكرا لك. بارك الله فيك. في أمان الله. نأخذ اتصال رابع. السلام عليكم في ثقافة الزكوية. أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
7: معك منيا
0: من منزل بوزلفة. أهلا وسهلا يا منيا.
7: مرحبا بك
0: وبك أكثر لله. منيا تبعت بريد الزكاة في الموسم العاشر؟
7: والله هاني تبعت
0: يعني. الحمد لله. عندك ثقافة زكوية طيبة؟
7: هكيكة
0: هكيكة شوية شوية. بهي ربي يوفقك يا منيا. إجابتك على السؤال.
7: بالنسبة للإجابة على السؤال هذا الرجل بتاع عنده 30,000 دينار نحن مش نفترض أنه مصرف شيء ونضاعف ليه 6,000 دينار نرى أنه إلا ما يدور عليه الحول يبقى عنده 36,000 دينار ودار عليه الحول ما الحول يزكي عليهم بالنصاب ويعمل حساب ويخرج حق الله.
0: باقي شيخ لسعد يقول لكم وقتاش يزكي؟
7: هو اللي يدور عليه الحول خاطر هو ما هو كان هما كانوا 34 يزكى منهم نقص الحصيل في بالي ولا عنده 30,000 دينار وزاد نضاف له من بعد في الثالث ما نعرفش إذا كان بنفس الوقت يعني نجد خرج على 36 ما كانش ينتظر لين يدور الحول و 36 ما 30 نبدا يعملوا الحول ويزكى
0: به. شكرا على المحاولة، ما زلنا ما لقيناش الإجابة اللي هكا ولا لقينا لقينا به جيد الحمد لله. نواصل مع الاتصال الموالي. شكرا يا منيا، في أمان الله.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
0: إلى اللقاء. وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ الاتصال الموالي ونرحب بطارق التيب. مرحبا يا طارق، أهلا وسهلا. الاتصال الختامي في فقرة ثقافة الزكاوية، مرحبا. السلام عليكم، نحن في الاستماع، نرحب بك أو بك في بريد الزكاة. السلام عليكم، آخر اتصال في فقرة ثقافة الزكاوية. به نعيد الاتصال به إن شاء الله تعالى. شو رأيك في الإجابات سيدي؟
2: لحد الآن طيبة إن شاء الله.
0: طيبة؟ فرحان سيدي الأسعد؟
2: لا فرحان
0: الحمد لله. أستاذ أشرف؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين. معنا آخر اتصال في ثقافة الزكاوية، مرحبا. السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، من معنا؟
8: المولدي العبيدي من نابل.
0: مرحبا خويا المولدي، اهلا وسهلا. مرحبا يا مولدي، تفضل.
8: اهلا بك. شروط الزكاه هي اولا النصاب والحول.
0: احنا نسال بتفضل
8: بعد ما خلص الزكاه بتاعه والحول السابق ودخلت عليها اموال جديده يعني الابناء المستفاد في الميراث او التجاره او الهيبه يبقى يستنى الموعد الحول القادم ويزكي على 36 ألف دينار إذا لم تزد عن ذلك يعني في طيلة السنة يعني 900 دينار 360 دينار في 2.5.
2: وقتيش الحول القادم؟
8: أنت أول محرم هكا.
0: أي هو الحول متاعه هو الحول عادة واحد ذي الحجة
1: مش ياخذ فلوس في اخر محرم
2: وخذ وباش ياخذ وهو وال 36 باش يوليو عنده في اخر محرم هو هل باش يبقى على يعني على واحد ذي الحجه ولا باش يمشي المحرم وقتاش
8: في موعد اخراج الزكاه نتاعو السنوي حوله اذا كان حتى دخلوا له قبل نهار 6 ملايين يخرج عليهم يعني ولو عنده 36 ألف دينار يخرج عليهم حتى قبل نهار
2: اي هو باش يخرج عليهم بحوله العادي يعني واحد ذي الحجة
8: يعني الموعد نتاع وقت ايش يا شيخنا
2: احنا ما قلنا هو عادة يخرج في واحد ذي الحجة اخر مرة خرج الزكاة بقوله 30 ألف دينار ومن بعد المفتي أعلن عن النصاب الجديد اللي هو 34 ألف دينار و 370 وهو في آخر محرم تزادوه 6 ألف دينار ميراث ولا عنده 36 في آخر محرم
8: أنا نعرف أنه الشرط
2: بتاعه
8: هو
2: حوالين
8: الحول
2: عليه هو حوالين الحول على من بس يبقى يعني على
8: في واحد في واحد في الحجة يستنى واحد الحجة قادم ويخرج على 36
2: بارك الله فيك
0: شكرا يا ميز شكرا يا مولدي شكرا في أمان الله يعطيك الصحة ربي يتقبل منك سعيك إن شاء الله
2: وسمعنا طيب روى
0: جاي
2: طيب لا يسمع ويقول في قواعد وكل
0: ممتاز
2: طيب إن شاء الله
0: بداية طيبة يعني الحمد لله
2: بيه
0: واضح بيه ربما نقرأ بعض الإجابات على الصفحة أختنا جوهرة تقول في آخر محرم يزكي شيخ الأزهر
2: جوهرة
0: أي وخونا ناجح يقول يزكي في واحد ذو الحجة مع جمع المبلغين ودوران الحول عليهما
2: ناجح واحد الحج
0: أي أختنا رحاب قالت ما أنه خرج زكيته واللي تبقى أقل من النصاب ما عاش يخرج عليهم زكية إلا الحول الجاي وأول ما يقبض 6000 دينار يولي عنده نصاب يولي يحسب بداية حول من نهار اللي وصل للنصاب
2: هذه إيش اسمها؟
0: أختنا رحاب شكرا لك يا رحاب وشكرا لكل من تواصل معنا أختنا جوهرة تقول باش تخليوا علينا بلاصة ربي يبارك لنا فيكم نسائم قضات كل شيء على بكري باش تتبع الحصة ساعتين كاملين دون تشتيت انتباه
2: مع الحر هذا نحتاج برشا نسائم شتوية
0: نسائم شتوية في هذا الحر والله العظيم ربي يعيننا إن شاء الله تعالى وربي طبعا يكون في عوننا جميعا بإذن الله في هذا الفصل به هكا نختم والحمد لله تعالى كل الفقرات وندخل في الساعة الفقهية. بعد إذنكم شيخ الأسد حفص أشرف بودية نبقى مع تلاوة قرآنية عطرة ثم نواصل معكم هذا المشوار العلمي إلى تمام الساعة الرابعة بإذنه تعالى. أعوذ بالله.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة.

فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية.

0: بريد الزكاة، بريد الزكاة، بركة، بركة، طهر، طهر، نماء، صلاح، كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة. هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة جسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
1: إنها الزكاة أحبتي في الله تعالى، هذا العنوان رافقنا من 2017 إلى 2026. باش نرجع للتاريخ هذا مع الأستاذ أشرف بودية حتى نقف بإذن الله تعالى يعني وقفة جميلة، وقفة تأمل بين الماضي وحاضرنا والحمد لله، وللحاضر والحمد لله ثمراته تختلف والحمد لله تعالى عن سنوات فارطة، وهذا دليل والحمد لله على إنه الناس استوعبت وما زال، وباقي نقولوا ما زال يعني نسبة التطور المسناها من خلال بريد الزكاة والجمعية التونسية لعلوم الزكاة. هكا يا سيدي أشرف.
2: نعم، احنا اليوم معناتها فرحانين بنهاية الموسم العاشر، يعني يقولوا في مسيرة طويلة، برشا مشايخ، برشا فقرات تعداو، الحمد لله، يعني نشوفوا في نوعا ما فما إنجاز صار في تحويل الفريضة من ما كانت عليه قبل البرنامج وما هي عليه اليوم. يعني اليوم قولوا وأهم دليل سقوه هو المعجم الزكوي وانتشاره على لسان الناس، يعني هذا أكبر إنجاز عملناه والحمد لله رب العالمين. وعدد المزكين اللي جاونا والهاتف، عدد الهواتف اللي تقولنا راني ما كنتش نعرف واني فقت، فالحمد لله الواحد يقف بشيء من يقول يعني يحمد الله سبحانه وتعالى هذا لله. ويقول الطريق مازال امامه كثير ان شاء الله باش يواصل ان شاء الله.
1: اكيد مازال الطريق متواصل الحمد لله تعالى مع فرض الزكاه من 2017 جانفي تحديدا الى 1438، يعني الموافق جانفي وقتها، وانت عطيتني تاريخ تشرف بارك الله فيك، 5 جانفي 2017 كان الموعد مع اول حلقه،
2: هاي كان ربيع الثاني وقتها،
1: ربيع الثاني 1438 هجري،
2: نعم 10 سنوات سيدي،
1: 10 سنوات وصولا الى 1448 هجري في هذا الشهر الله المحرم. عدد الحلقات وصلنا اليوم 347 حلقة، 347 حلقة بكل هذه الفقرات، بكل المتدخلين، بكل المستمعين اللي تواصلوا معنا. شيخ الأسعد اليوم والحمد لله تعالى كما قال الأستاذ أشرف نلمسوا نجاح.
3: النجاح موجود، أنا نقول يكفي أن بالنسبة لي أنا لسعد حفظي تقريبا كل أسبوع ثم 3 مزكين ينضافوا إلى عائلة المزكين تقريبا.
1: أي معك يعني أنت برك
3: معي أنا،
1: يعني ما نحكيوش على فروع الجمعية والقول العامين فيها،
3: نمشي ويقول لي رو ما نعرفش وأول مرة ونحب نصلح.
1: نعم،
3: ف هذوما يعني تقريبا أسبوعيا ثم 3 جدد ينضافوا.
1: الحمد لله.
3: إذا كان 3 في 52 هذوما تقريبا 156 مزكي سنويا.
1: نعم.
3: فهمتني؟ إن شاء الله السميع العليم بشائر خير.
1: أي والله، هذا 3 مزكين فقط راهو.
2: أختي مليكة لو كانت الجمعية التونسية لعلوم الزكاة جمعية خيرية بالمعنى تجمع الأموال وتوزعها ونشوفوا ونحسبوا كمية الأموال اللي تعدى يكونوا أرقام جميلة وجميلة جدا، فهمت؟
1: نعم.
2: احنا فقط ما عندناش الإحصائيات هذه لأن احنا ما نقوموش بجمع الأموال، دونك ما عندناش
1: نعم.
2: يعني حتى المزكي نعتبروه مزكي ما نعرفوش كمية المال اللي خرجها، احنا عندنا المعلومة طبعا لكن نعطيه رقم فقط قلوا زكاتك 1000 دينار 5000 دينار ويمشي على روحه وانتهى الأمر، لكن لو تشوفك الأموال تحسبها وتشوف

0: وامتنانا على كل ما تفضل به في هذا الموسم العاشر وتحديدا في فقرة أنوار الزكاة. مرحبا شيخ الحبيب مسكة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله مرحبا بكم والمستمعين في إذاعة الزيتونة وكل عام في إذاعة الزيتونة.
0: بارك الله فيك. اليوم اللقاء الختامي في الموسم العاشر شيخ الحبيب مسكة، وحاضر معي في الأستوديو شيخ الأسعد الحفصي والأستاذ الخبير المحاسب محمد أشرف بودية. اليوم حابين نعمل هكا لما مع يعني وخيانا وشيوخنا وأساتذتنا اللي قدموا الكثير خدمة لهذه الفريضة. طبعا الهدف متاعنا واضح شيخ الحبيب، وهو نشر وعي زكوي، وقد يعني تحقق هذا بنسبة طيبة والحمد لله تعالى من خلال تفاعل المستمعين سواء مع البرنامج ولا مع الجمعية، وأكيد هذا المستوى أيضا في فرع سوسة شيخ الحبيب مسكة.
1: نعم
0: أكيد المست هذا التفاعل كذلك في فرع سوسة للجمعية، هكا ولا
1: فعلا ثم
0: نعم.
1: ثم وعيك بل كل شيء. تحية للضيوف بحليك للأستاذ الكرام بحليك،
0: بارك الله فيك. شكرا شيخ الحبيب، بارك الله فيك.
1: أنا تحس أنه بالطبع ثم معنا وعي كبير أنه أصبح أكثر من قبل وخير من قبل إن شاء الله، ولكن مازال ديما طموح، ديما عندنا قدامنا عمل كبير معنا باش توعي الناس باش تفهمهم وباش يفهموا هذا الواجب الديني اللي والفريضه الدينيه اللي ما يلزمش معناها التنازل عنها وما يلزمش معناها التغافل عنها بالكل معناها. ولازم ايه ما زلت خدمه، أنا ما زلت مطالبه انت بالعمل الكبير برنامج هذا ومع كل معناها الساده الائمه والساده معناها الاخصائيين في ميدان المال والزكاه. ان شاء الله ربي يعيننا الكل جميعا ان شاء الله، وهذا دورنا. وفي وقل ربي سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
0: نعم.
1: إن شاء الله نكون ساهمنا ولو بجهد قليل في توعية الناس. إن شاء الله من نقطة مجال العمل كبير
0: نعم.
1: في ميدان الزكاة فقط، ولكن في ميدان الأخلاق الكل بصفة عامة، وفي ميدان معناها في ميدان الأخلاق الكل والتوعية في كل ما يدين الحياة إن شاء الله.
0: ربي قدرنا إن شاء الله. شيخ الحبيب مسكة أشكرك من القلب طبعا على حرصك على هذه الفريضة، وتتحدث بطموح كبير وتقول لي أن العمل مازال متواصل، وأكيد العمل متواصل إن شاء الله ربي نحقق الاستمرارية لمواسم قادمة بإذن الله تعالى لهذا البرنامج بكم ومعكم إن شاء الله. فالشكر الجزيل مجددا لفرع سوسة للجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وبلغلنا سلامنا طبعا لرئيس الفرع ولكل العاملين فيه، وربي جزيكم كل خير شيخ الحبيب مسكة.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك وربي يبارك لك في المجهود هذا، إن شاء الله يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله
0: أجمعين،
1: وإن شاء الله يبارك في اللي كما قلت يبارك في الشيوخ الكل الإخوة الكل اللي ساهموا
0: أمين،
1: ومعنى كل على قدر جهده معناها إن شاء الله يجعل هذا الكل في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ويجعل هذا العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لكم، في أمان الله تعالى وحفظه. إذن بارك الله فيكم، محليها اللمة هذه حتى عبر الهاتف من مختلف ولايات الجمهورية التونسية. نعود نذكر كل ما التحق بنا، جمعنا حديث مع شيخ الحبيب القليل من صفاقس، كذلك مع شيخ أحمد بوشحيمة من صفاقس، كذلك سيد الحبيب الغرياني من سوسة، شيخ الأمين العبيدي من نابل عفوا، شيخ الأمين العبيدي من قفصة، وشيخ الحبيب مسكة من سوسة. محليها بالحق رحلة، وهذا دليل أن الجمعية التونسية لعلوم الزكاة حريصة أنها تبلغ الأمانة هذه في مختلف ولايات الجمهورية التونسية. وإن شاء الله بمزيد من الفروع.
2: الحمد لله احنا عملنا جولة حول الفروع الموجودة الكل إن شاء الله، في إطار نعود نخمو في تنظيم الجمعية بشكل آخر بحول الله. احنا بينا في الصيف عندنا مشروع آخر متاع إعادة هيكلة وإعادة تنظيم باش نستجيبوا للمستجدات الجديدة.
0: نعم.
2: وكل شيء إن شاء الله ربي وفقنا فيها بحول الله. اليوم الحمد لله عملنا دور على الفروعنا الكل بحمد الله.
0: الحمد لله. محليهم الأصوات الطيبة اللي حملها رسالة خير بامتياز، وأكد الشيخ حبيب مسكة على الأخلاق، وطبعا الزكاة تحديثنا عنها كله أخلاق، والحمد لله شيخ الأسعد.
3: الحمد لله، يا الزكاة ما هي إلا ثمرة وعلامة خلق حسن أراد الله سبحانه وتعالى أن يغرسها في هذا الإنسان المؤمن، سواء كان معطٍ أو سواء كان أخذ. وهذا الاجتماع وهذه اللمة بهذه الفروع لا تحجب عنا هؤلاء

0: الذين اتصلوا من بقية ولايات الجمهورية
1: طبعاً. نعم.
0: وهناك من طالب يعني طلب بإدارة دورة في الزكاة أو دورات في الزكاة، وهناك يعني ما شاء الله
1: الحمد لله
0: تفاعل كبير.
1: هناك طلب يعني
0: هناك طلب من الكاف، هناك طلب من جنوب، هناك طلب من باجة، هناك طلب من الهوارية، من
1: الحمد لله
0: يعني موجود
1: الحمد
0: ولله الحمد. والناس الحمد لله خلينا نقول الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مرجع في هذه البلاد
1: الحمد لله. نعم صحيح
0: الزكاة وإحنا ثمرات الجمعية كثيرة وعلمية، سواء كان الكتابات وآخرها
1: أكيد نرجعوا لها إن شاء الله
0: حقيبة الزكاة، وقبلها كتب سيدي الحبيب القلال، وكل هذه ثمار، وكل أوان له ثمار
1: صحيح.
0: إن شاء الله السميع العليم. والمزكون هم كذلك ثمرة عمل وثمرة اتصالات وثمرة أوقات. ثم ناس يعني خلينا نقوله بالحق أو ثم خبراء محاسبي نعرفوا عندهم عمل
1: مهنية
0: التزامات عائلية التزامات مهنية
1: أكيد.
0: وهم وقت اللي تطلبهم تقول له حاجتي بيك باش تحسب لي الزكاة نتاعي ويخلي كل شيء ويجيك
1: يجيب فيها ما شاء الله
0: بطريقة مجانية، وكل يزيد يضيع معك نص نهار ونهارين باش يعلمك كيفاش تحسب زكاتك من هنا فصاحبك. فبني وهذه إن شاء الله ربي يبارك في كل من ساهم.
1: أمين يا رب العالمين.
0: أدنى جهد.
1: أمين. هذا كله ربح طبعا ربح للأفراد والمجموعة والحمد لله تعالى، وربح دنيا وآخرة بإذن الله تعالى. أختنا جوهرة قدركم إن شاء الله يكون فرع في سليانة إن شاء الله. نقول أمين يا جوهرة، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال في الساعة الفقهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي العزيزة.
2: حلي وعلينا بلاصة كثيرة
1: ربي يحفظك إن شاء الله. وأنتم مزيدة راه والله أنتم مزيدة
2: والله حلي وعلينا بلاصة كثيرة
1: ربي يحفظك.
2: حبيت نشارك في السؤال قبيلة صيفية
1: ميسيلش عطينا الإجابة ميسيلش مدام اللقاء الختامي طبعا نسمح بهذا تدلل من اللي تدلل.
2: مبدئيا هو ما قالوا كان 30 مليون في آخر محرم فيه 36 باش يتبدل وقت إخراج الزكاة باش يولي آخر محرم. بالطبيعة باش يخرج عليهم كان قاعد في العسكر كان نقصوا على 34 ماهوش باش يخرج. هذه مبدئيا.
1: شكرا لك شكرا لك. شنو عليك في جبتها سيد أشرف شيخ الأسعد؟
0: طيبة
1: تشجيعا لها. طيبة
0: طيبة
1: طيبة أحسنتي. ما تعرفنيها على الاسم بعد إذنك.
2: سلوى من تونس.
1: سلوى من تونس.
2: نصبكم قبل وفديت الصحيح اليوم في كلامكم.
1: مرحبا هذا فرحنا يا سلوى. تفضلي.
2: علينا بلاصة كثيرة.
1: ربي يخليك.
2: أنا نخيط.
1: تخيط.
2: أي خياطة.
1: باهي.
2: ما عنديش معناتها حاجات زايدة، وأنا نعرف اللي في الخياطة ما فماش كانش إذا خبيت منها فلوس. أما حاليا زادية حكيت 500,000. باش نخيطوا حاجات باش نتاجروا فيهم، نخيطوهم ونبيعوهم.
1: ايه.
2: المبلغ مش كبير، اما من توا نعمل الكراسه وكيفاش نحكي.
1: صحيح.
2: نخلط نبدا اموري واضحه، نخلطنا ان شاء الله من هنا العام الجاي يولي عندي نساء. ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله.
1: ربي يقدرك. كيفاش تعمل؟
2: معناتها كي تبدا هي اللي هي تولي كاينها زكاة التجاره هكاك.
1: به هاو باش يجيبك الشيخ الاسعد والاستاذ اشرف معاك. كل التفاصيل واضحة.
3: هي زكاة التجارة، يعني أنت تشري القماش وتشري كل شيء وتخيط وتبيع. يعني اليوم الحول ما تحسبش الفلوس فقط، يعني طبعا في آخر العام تقولي ما نلقاش عندي فلوس، كما أكثر التجار ما يلقاوش عندهم فلوس. لكن لو يولي عندك المخزون متاع القماش اللي عندك مع شوية الفلوس مع شوية الديون اللي عندك على الحرفاء متاعهم بعت لهم بس ما خلصتش فيهم، لو المجموع هذا يبلغ النصاب بعد بسنة وقتها تزكي. يعني الزكاة على المجموع الكل هذايا مش على الفلوس فقط.
2: والفلوس شنو الفلوس اللي نربحها ولا الكل الكل بالبراس المال بالربح؟
3: هي رأس مال مع ربحي، يعني تقوم اللي عندك الكل. يوم الحول تقوم اللي تملكه كله.
1: واضح ان شاء الله يا سلوى.
2: اي واضح. ربي يفضلكم
1: ربي يخليك. وها تنذكر برقم الجمعيه وتتواصل معاهم في اي استفسار يا سلوى.
2: اي حق عندي انا، لكن سويتي باش نسألهم والله نسألهم وربي يفضلكم.
1: ربي يجزيك كل خير ربي يبارك لك في رزقك وفي تجارتك إن شاء الله.
2: ويخليكم الكل ويفضلكم ويبارك لكم. يعيشك يا سلوى. صحتكم وفي أعمالكم.
1: يعيشك أمين.
0: طيب
1: بارك الله فيك في أمان الله.
0: طيب يعني بديت مشروعها بنية طيبة.
1: بالزكاة.
0: وبالقلم.
1: كيفاش نعم بالقلم. القلم يتبع سلوى مثال جميل بالحق نفرح به في اللقاء الختامي هكا ولا.
0: الحمد لله. الحمد لله.
3: بديت مبلغ بعيد جدا عن النصاب يعني. لكن تقول الحمد لله ربي يكرمها.
1: الحمد لله. هي ما أجلتش الزكاة هي سبقت الزكاة وقدمت الزكاة قالت كيفاش نعمل باش تعرف حسابيتها إن شاء الله.
3: الحمد لله.
1: فنشكرك من القلب سلوى إن شاء الله البركة والنماء والزيادة في تجارتك.
0: هو
1: فضل سيد الأسعد.
0: العادي أن كل تاجر سيأتيه يوم ويزكي العاد. فبالتالي هي لما تحرر كل شيء من اليوم منذ البداية فلما تحل تجب عليها الزكاة ما تلقاش روحها ضايعة بحول الله.
1: يا رب إن شاء الله. وصدقا ما نحبوش نضيعوا مع أركاننا وإنما نحبوها تكون حاضرة فينا بإذن الله تعالى ونحن نخص بذكر في برنامج بريد الزكاة ركن الزكاة. معنا الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام.
1: مرحبا. يعيشك. نتعرف على الاسم؟
4: سلوى من ولاية مدنين.
1: سلوى. من؟
4: ولاية
1: مدنين. من مدنين. كنا مع سلوى من تونس وتوا سلوى من مدنين. مرحبا يا سلوى تفضلي.
4: نحب نعرف أنا عندي بروجي نحب نعرف كيفاش نحصل الزكاة بتاعي.
1: ممتاز.
4: إذا كان عندي زكاة ولا.
1: بيه. نفس السؤال لأختنا سلوى كيفاش نحسب الزكاة نتاعي عندها بروجي.
4: أنا هي مزكاة بيتي أنا يعني.
1: نحب نسألك شنو المشروع نتاعك يا سلوى؟
4: عبارة على امبريميري مطبعة يعني.
1: مطبعة. عندك مطبعة. بيه. معك إن شاء الله يسلوى تقعد معنا عندك شيء أي استفسار أكيد
3: يعني كله في نشاط التجارة مطبعة ديما عندك أشياء تشريهم أوراق وحبر وغيره وكل شيء وتبيع المنتوجات متاعك يعني الإنسان يحسب مجموع اللي يملكه معد للبيع يعني كل الفورنيتور والستوك اللي شريته ومازلت ما بعتوش معناتها من أوراق من حبار من كل مش الآلات يعني المخزون الحاجات اللي ماشية للبيع هذه وتزيد عليها الفلوس وتزيد عليها الديون اللي عندك على الحرفاء يعني انت لما بعت ومازلت ما قبضتش الفلوس المجموع متاع الثلاثه هذوما هما اللي تحسبهم وتشوفهم يبلغوا للنصاب ولا ما يبلغوش للنصاب لو بلغوا للنصاب عليك الزكاه لو ما بلغوش النصاب ما عليكش الزكاه
4: طبعا واذا انا عندي فلوس ديجا عطيتهم اكونت يعني هذوك نحسبهم
3: اكونت في سلعه عباره عن سلعه هذيك
4: اكونت في ماكينه
3: لا الاكونت في ماكينه ما تحسبوش خاطر عبارة عن ماكينة
4: أنا الماكينات كلهم ما نحسبهمش
3: لا الماكينات ما يزكيوش
1: نعم
4: واضح
1: يا سلوى عندك شيء أي شيخ لسه قالك شنو تطبع يا سلوى
3: عاد ميدين
4: ونطبع كل شيء يعني أوراق ولفتات ونعمل حتى اللي
1: تطبع أوراق وشنو آخر يا سلوى
4: نعملوا اللي فصائل يعني نحكي العربي يعني نعملوا الفانو
0: البانو ببليسيتير
4: البانو ببليسيتير
0: طيب يعني انت في طباعتك يعني نجم في يوم الحول نتاعها هي باش تلقى عندها دي بانو ببليسيتير حاضرين لكن مولاهم مازال ما خذاش هذه السلعه تقوم بسعرها اللي باش تخرجها به فهمني وتضاف يعني الى الاموال نتاعها اللي عندها سواء كان بالبنك أو المنزل أو بالمطبعة يعني بالشركة وديون التي لها على الحرفاء فهمني تزكي هذه هو زكاة مالها ثم الورق اللي شريته باش تقوم بهالخدمات هذه باش يعني سواء كان للببليسيتي ولا الورق بتاع طباعة يعني استدعاءات أو الكارت فيزيت وإلا كتب أو إلى غير ذلك هذه كلها سلعة تشتريها هي لتحولها فبالتالي السلعة هذه تحتسب في صندوق أو في وعاء الزكاة بينما الماكينة كما قالها أخويا أشرف لا الآلات المستعملة للإنتاج لا تزكى
1: واضح يا سلوى
4: باش نحسب الحول انا خطط هو بادي البروجي من 2014
1: من 2014
0: اي خاطر انا لهنا باش نسال سؤال هو المفروض الاخت سلوى تكون بدات خدمتها بنصاب وكان عندها نصاب خاطر في شراء الآلات والكل باعتبار الميدان اللي نعرفه الكل أنه الآلات هذه في شرائها والكل يكون ثم يعني رأس مال جيد ورأس المال هذا يكون بالغ النصاب. هل الوقت هذاك خرجت زكاة أم لا؟
4: لا أنا الحقيقة بديت مبلغ رهيب جدا يعني يتكون من 3000 قليتهم مليون من عند أهلي يعني
1: 2014
4: الباقية الباقي كل عام
1: قديش المبلغ اللي بديت بيه؟
4: 3 ملايين
1: بديت بثلاثة ملايين
4: 2014 بعد ذلك الأخرين الماكينات اللي شريتهم كلهم معناها نشري نبلمت هكا بشوية ونشري فما شكون اللي نشري مبقشيتهم بحثها وخلصتهم بعد وفما شكون اللي معناها كل عام عاملة برنامج إني كل عام لازم نزيد نشري ماكينة فكل عام نشري ماكينة يعني كيفاش
1: بديت 3 ملايين 2014 ومن بعد قالت لك كل عام تبدا يعني تشري ماكينه
3: كما قالت وتحسب لو عندها نصاب تزكي لو ما عندهاش نصاب ما تزكيش هي كل واحد يعرف وضعيته الماليه كل واحد
1: به مفهومه الطريقه ان شاء الله تعالى يا سلوى ربي يجازيك كل خير مشكوره جدا بالحق اسال محليهم اليوم كيفاش نحسب الزكاة هذا يدل على أنه فما وعي بهذه الفريضة وحرص على إيتائها والحمد لله تعالى هكذا يحكيوا على نشاطهم التجاري حاجة هكا ولي
3: تقييم جيد
1: كيف ما حضرتك قلت المعجم الزكوي اليوم حاضر عند التونسي هكا ولي
3: والوعي الزكوي حاضر
1: والوعي الزكوي حاضر والحمد لله تعالى عنا اتصال هاتفي آخر علما أنه عاد نذكره بنصاب زكاة المال العام الهجري 1448 هجري 34000 دينار 34000 دينار 369 دينار و356 ملي هذا هو به السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم يا مرحبا
5: على بركاته
1: مرحبا تعرف على الاسم
5: ام اريج من صفاقس
1: ام اريج
0: من صفاقس
1: من صفاقس يا مرحبا يا ام اريج
5: عيشك بارك الله فيك يرحم والديك عيشك يبارك لك عيشك
1: يخليك يا ربي شكرا سؤالك ام اريج تفضل
5: يرحم والديك على هالبرنامج وبارك الله فيك وبرشا ناس بعيتوها وكانت ناسية وذكرت برشا ناس وفيقت برشا ناس ويرحم والديكم وبارك الله فيكم
1: عندي سؤال تفضل
5: عايشة تبارك لك أنا الله يرحمه بابا خلاني شوي زيتو
1: اي
5: لا باهي هو من عام 98 أفهميني منيح منيح أكتبها لي بيع وشريع فهمت كيفاه ولا لا
1: بعتوها
5: لا لا ما بعناهاش هو كتب لي كتب لي ناس
1: كتب لك ليك أنت اي
5: بيع وشريع عمل لي بيع وشريع
1: بيع وشريع
5: ما نستغلش فيهم ما استغليتهم كان 2018
1: شمعناها ما استغليتهمش يعني كان في 2018
5: اي وليت نصرفها كان 2018
3: وقتاش توفى الواد الله يرحمه
5: 2018 توفى
3: ايوه 2018 عام في توفى واشتغل فيه بعد هو كتب لها بيعه وشريعة وقعد هو يتصرف فيها من هو حي بعد ما توفى هو وليت انت تتصرف فيه
5: عمل لي بيع وشريعة فهمت كيفاه ولا
1: واضح
5: من 98 ل 2018 لازمته يتصرف فيه هو وامي الله يرحمها ويتصرفوا ويريهم معناها ما ناخذش منهم خلاص فهمت كيفاه ولا
1: فهمتك
5: ما بديت نتصرف كان 2018 باش خذيت من ابي ولت معناها ولت تتصرف فيه فهمت ولا لا؟ ما هوش تقويرها أما تبديش ربع جابت لي تو مرتين جابت لي فهمتيني كيفاه ولا من 2018 ل 2019 مرتين جابت لي حاجة معناها جابت لي إصابة سمح فهمت ولا لا؟ ليه؟ خرجت 2018 فهمتيني؟
1: إي
5: خرجت نشر ليه؟ أنا كمان ذكرش قلت له ممكن شهادة الشيخ وكل شيء قال لي متى معناها متى تخرجيش فلوس خذي زيت وخرجيه زيت خرجت الزيت باللي جاي
1: يعطيك الصحة
5: باه وتاهي لي 2026 ان الغله جمعت هزيت للمعصره كيف جمعت هزيت ما قال لي الزيتون نتاعك ما هوش زيت ما هوش سمح فهمت كيفاه ولا
1: اي
5: قبل الزيتون وعطاه معناها قبل الزيتون مليون و60 الف خذيت زيت 90 اتر زيت طلع لي فهمتي ولا
1: طلع لك إترا زيت
0: 90
1: إترا من مليون
5: مليون وستين ألف
1: مليون وستين ألف
5: مليون وستين ألف أقبل الزيتون قال لي طلع لك مليون وستين ألف خذت لي 90 إترا زيت
1: أي
5: فهمتي
1: أي
5: الإترا هذيك خرجت منهم من الواحد يخرجها هذا كواجب علي 9 لتر زيت وزيت إترا على رحمة بابا
1: بيه
5: شنو سؤالي؟
1: هي اي شنو سؤالك ام اريج؟
5: صحيح ولا خالص دراهتي كيف عملتي بس صحيح ولا خالص؟
1: بيه
3: في الزكاة صحيح مادام خرجت العشر زكاتك صحيحة هكا ولا بأس إن شاء الله بحول الله.
5: وعيشك بارك الله فيك يرحم والديك بارك الله فيك.
3: في المعاملات المسألة فيها برشا تدقيق ماهوش مجالنا باش
1: نعم لك فيما يخص زكاتها
3: زكاتها مادام خرجت العشر بتاعو على أغلب الظن عندها نصاب.
5: صحيحة زكاتي صحيحة.
1: إن شاء الله
3: على أغلب الظن عندها نصاب فصحيحة والسنوات اللي بين 18 و26 ما جابتش ما جابت حاجة قليلة بالكل.
5: مرتين برك جابت
1: 2018
3: 2026
1: فقط
3: ما فيش زكاة زيتون ما فيش زكاة
5: من المرتين خرجت
3: فيها أكاوة من المرتين خرجت فيها
1: ربي يتقبل إن شاء الله
5: عيشك بارك الله فيك يرحم والديك
1: شكرا شكرا شكرا يا أم أريج في أمان الله تقبل الله نواصل معكم على رقم 71-136-1000 أختنا سميرة على صفحة الإذاعة تقول أنا عندي دار نكري فيها صيفي كيف نحسب الزكاة هل العقار نزكيو عليه هي الدار هذه تكري فيها دار الكراء في فصل الصيف
0: العقار لا يزكى إنما غلته تزكى يعني المال اللي يجيها من هذا الكراء بضمه إلى أموال بقية أموالها إن بلغ نصابا تجب فيه الزكاة
1: نعم.
0: يعني احنا توثما هي محكات كان على الواحد يعني على المحلات هذه الكراء بقية الأنشطة متاحة محكاتش
1: نعم
0: تنني هل لها راتب آخر هل لها أموال أخرى لا. إذا كان على حد الكراء الكراء هذا الأموال المتأتية منه لما تبلغ النصاب يحول عليها حولا وتزكي باعتبار مال المستفاد
1: نعم
0: تنني لكن احنا نقول هذه إجابة بكل احتراز النظر لأن ما نعرفوش إذا كان عندها موارد أخرى
1: صحيح.
0: يتأتى منها المال فلا بد أن تكون الصورة في تمام الوضوح حتى
1: إن شاء الله
0: نعطي خاصة به. في بداية حولها وتوقيت به. إخراج
1: إن شاء الله تكون سميرة في الاستماع لنا هذه هي إجابة الشيخ الأسعد على سؤالك سميرة كما قال لك سؤالك نقص برشا تفاصيل في هذا الباب يعني إجابة عامة أيه. هكا ولا ليه
0: كان
1: عندك أي تدقيق أيه. مرحبا يا سميرة نحن في خدمتك إلى تمام الساعة الرابعة جزاكم الله خير شيخ الأسعد نواصل مع هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله
6: عليكم
1: مرحبا نتعرف على الاسم
6: مليكة
1: مرحبا مرحبا مرحبا
6: عايزك
1: نور شو أحوالك
6: أنا حجرية سيدة ليك أمو
1: وانتي سيدة
6: وتحية كبيرة سيدة أسعد
1: من الكيف توحشنيك يا نور غبت علينا برشا
6: والله ألف ظروف لكن راني ديما نبقى مستمع
1: المهم انت بخير
6: وأحبكم في الله
1: ونحن كذلك يا نور ربي يبارك لنا فيك يعني إن شاء الله المهم انت بخير يا نور
6: الحمد لله الحمد لله وندعو سيدي كلمة كثيرة لم يتبع اللي ديما نقول انه خطاب دين الترغيب والترهيب ترغيب هي أداء فريضة الزكاة هي التناعم ببركة الزكاة سواء على صعيد الشخص العام علاقة بينه وبين ربي أو علاقة بين الأشخاص كيف
1: نور
6: الترهيب من
1: أعتذر منك يعني يا نور للأسف الصوت ماهوش واضح كيف ما يلزم ربما نعيد الاتصال بك نور
6: ألو
1: نعم يا نور قل لنا خلاصة سريعة لأنه الصوت ماهوش واضح
6: هكا باهي هكا
1: أي هكا أفضل ترى قل لي عزيزتي
6: قلت لك نحيي وندعو بالشفاء لسيدي فتحي المسعودي
1: بارك الله فيك
6: اي ربي يشفيه وربي يسلم صاحب الكلمة الشهيرة لقلم يتبع
1: نعم
6: حقيقة للأمانة خطاب نسمنوا كل اللي يعملوا فيها شيوخنا وخبراءنا المحاسبين بالطبيعة بالزكاة ككل
1: شكرا
6: شكرا لكم
1: بارك الله فيك يسعدنا سامع صوتك في الحلقة الختامية شيخ لا تحب تقول حاجة نور
0: اش بيه ما عادش تشارك في
1: باش نعاتبوك احنا
0: عندنا برشا ما سمعناش
6: كنت باش نشارك قبيلة لكن الله غالب ما صارنيش الحظ هذاك علاش
0: الحمد لله
1: لاباس المهم انت بخير يا نور ربي يجازيك كل خير ولقاءنا يتجدد في موسم قادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية يا نور يعيشك نعم
6: لو ممكن
1: عندك سؤال تفضل يميلة ممكن هو عندها سؤال شيخ الأسعد مش بشتجيب لكن مش تطرح سؤال مرحبا يا نور قل
7: سؤالي والله الحقيقة عندي قريبتي عندها بنتها عملت أكسيدون يعني من حوالي 8 سنوات عملت أكسيدون يعني خيط منظم معين هو أكثر يعني النصاب أو أكثر من النصاب. الوالد متاعها خذا المبلغ وحطه كما نقوله نحن في الكونت متاعه عنده 3 سنوات الفالي يعني استايز يعني مبلغ حشق مبلغ حكا معين خدام المبلغ واشترى منزل وكل شيء. لكن منذ فترة يعني بدأ يرجع كما نقوله نحن المبلغ اللي خداه للبنية أما بقى المبلغ في حسابه هو الخاص يعني بدأ يرجع كما نقوله المبلغ اللي خداه لكن يحسبه الخاص. أنا وقت اللي حكيت مع زوجته بسألها يعني اللي المفروض أنه يتحط في كونت خاص بالبنية وفي يكون في بنك إسلامي وأكيد يكون عليه زكاة. أما الحقيقة ما عرفت شنو السنوات اللي لازم عليه يعني ما عرفت الوضع بالضبط باش نشرح لهم فحبيت أني نشرح عليكم الموضوع
1: مرحبا نور شكرا لك على حرصك شيخ الأسعد فضل
0: هو الأصل هذه المال هذا المتأتي من أثر الحادث هذا هو مال مستفاد زكاته حولا بعد قبضه. وهنا لما الأب أقرض يعني باعتباره هو المتصرف أقرض نفسه من هذا المال يعني هو المال هنا أصبح مقرض المال اللي اقترضه بحسب الرواية بتاع الأخت نور أسقطه عن النصاب.
7: لا ما أسقطوش خذروه خذ مبلغ معين مخدش مبلغ
0: كل أسقطه عن النصاب فواجب فيه الزكاة
7: أكيد من وقت اللي خذيه هو من التحديد من 2018 المبلغ يعني متاع اللاسيون وما خلص الزكاة أبدا.
0: اي البنيه هذه هي ماهيش قاصر
7: مازلت قاصر مازلت تحت 18 سنه لحد هذه الساعه
0: كيفاش
1: مازلت قاصر شيخ
7: مازلت وقت عملت الاكسيدون يعني طفله صغيره هي كانت مازلت لحد هذه الساعه يعني عمرها تحديدا 16 سنه
1: نعم
7: والمبلغ هو في الكونت نتاع الوالدها ماهوش نتاعها يعني ما عندهاش كونت خاص به.
0: اي يعني الوالد باعتباره هنا هو المتصرف وماخذ المبلغ هو باسمه يعني يمكنه ان يخرج منه الزكاة فبالتالي حولا بعد قبضه يخرج منه الزكاة وما دام خذاه منه هو هذا الدين اللي خذاه وبقي نصابا المال المتبقي يخرج منه الزكاة واليوم كي اصبح يرد هذا المال كل مبلغ يرده يخرج منه زكاة سنة واحدة هو ما قالت المبلغ خذاه في 2018 على فرضية وقتاش خذا منه اقتطع منه
7: اقتطع منه من 2023
0: يعني هو يعني ثم 24 و25 واليوم 26 اليوم كبدا يرجع لسنة يخرج زكاة سنة واحد معناه إذا كان رد نهار رد مليون المليون يخرج عليه 25 دينار
7: والسنوات يتعدد
0: مرة واحدة. أما بالنسبة للمال اللي متبقي وقلت لي اللي هو نصاب هذاك يخرج منه زكاته كل سنة وكما قلت أنت لو كان يخرج المال هذاك يهز يحطه في بنك إسلامي يقع منه مداخيل وكان مداخيل هذيك يخرج منها هي الزكاة حتى لا تأكله زكاة هذا المال.
7: هذا هو
1: نعم. بارك الله فيك.
3: أنا يظهر لي حمد عطيك نصيحة مهمة راهو إذا تنصح تقول راهو المال هذا وجبت فيه الزكاة باش هو يعرف اللي واجبة ويعزم على إخراجها ويعاود يتصل هو باش نثبت معه في التواريخ بالضبط.
7: الأمانة
3: راهو مسألة فيها تدقيقات أخرى يعني حتى تقول أنت هي اليوم عمرها 16 سنة
1: نور اسمع لسيد نادر بعد إذنك باش ما يديرش زوز أصوات مع بعضهم تفضل
3: يعني هي تقول اليوم عمرها 16 سنة دونك هي تحكي من مواليد 2010 تقريبا باش تعرف وقت اللي عملت هي الحادث
7: كانت
3: مكلفة يعني هي اليوم ما زالت قاصر لكن ثم الحد الفيصل فصل التكليف زاد عنده دخل في مسألة أنه اقترض المال واقترض المال من عندها يعني فما التفاصيل الأخرى لازم يعرفهم بها باش يعرف شنو الواجبات نتاعو باش يفهم وراه الفلوس حتى كان هو في الحساب بنكي باسمه هو راهم هيكم حكم الوديعة هو مخبيهم لا هي عنده فهو اسمه يزكي معناتها كيف يجي الحول يفصل يقول انا عندي 50 الف دينار في الحساب من 35 نتاع بنتي و15 نتاعي انا 15 نتاعي انا وحده و35 نتاع بنتي وحده في كل واحد عنده حول نتاعو فعنده برشا تفاصيل انت يعطيك الصحه نصيحه بطبيعه وفكرهم وكل مره الزكاه واجبه باش هو يدقق في التفاصيل هذا الكل ويتصل باش نعطيه الحكم بالضبط ان شاء الله.
1: نعم
8: امانه انا مش نحكي للامانه راهي زوجته للامانه هي زوجته هي اللي معناها اثرت على الشيء هذا معناها للامانه
1: ربي
8: فيها وربي يبارك فيها وانا الحقيقه نصحتها وحتى اني طلبت منها ان تستمع عليكم يعني معناها
1: تكاليف. شكرا لك على النصيحه يا نور ربي يجزيك كل خير ان شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك تقبل الله منك في امان الله. نواصل هذا الاتصال الهاتفي.
0: نور تنضاف الى الجنود الخفاء
1: ربي يبارك فيها ان شاء الله في سعيها يا رب العالمين. هكا عودتنا نور نور الخير والحمد لله. معنا هذا الاتصال وربما يكون الاتصال الختامي قبل ان نوضح النص الذي طرحه الشيخ الأسعد في ثقافة الزكوية. السلام عليكم ورحمة الله.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. نتعرف على الاسم.
9: محمد.
1: محمد مين كلام فينا أخويا؟
9: من مرناق.
1: من مرناقي. أهلا وسهلا. أول مرة تتواصل معنا؟
9: أي أول مرة ما تيمنا سمعتها.
1: أول مرة في الحلقة الختامية من هذا الموسم. أي.
9: أي ما تستقبل ما تحصلت عليه.
1: مرحبا يا محمد. هل اكتسبت ثقافة زكوية طيبة من خلال البرنامج؟
9: اي
1: الحمد لله
9: فيكم نورينا ان شاء الله ديما تثقوا فينا ان شاء الله ربي يبارك فيكم الكل.
1: عايشك.
9: عندي سؤال
1: مثلا
9: انا عندي توصل النساء مثلا انا واحد جانفي 2026 وصلت النساء في تحقيق فلوس فور اكزامبل في مارس جبت منها شوية فلوس نقص عاودوا رجعوا مثلا في ديسمبر ولا في سبتمبر عاودوا وصلت النساء من وقت نبدا نحسب اسكو بعد مره ثانيه ولا من المره الاولى هذه اللي نحب نفهمها.
1: واضح يا محمد باش تفهمها ان شاء الله.
9: مش عارف كان سؤالي واضح.
1: لا سؤالك واضح سيدي الاسعد. سمعت السؤال جيد استاذ اشرف.
0: طيب سي محمد اول باب احنا عندنا سي سامي الفقيه بجاف يعني هو
1: في برنامج
0: يعني هو من باب الوجوب انه يلزمو يتقن الزكاه.
1: نعم جيد. ما خليني نقول لك استاذ سامي الفقيه وهو الخبير المحاسب زيدا ومن اعضاء الجمعيه وحاضر معنا في البرنامج يسكن بحديك وكيف في المرنيق كنت تسحق حاجه هكا المكنوك ان شاء الله تعلم الاتصال به يا محمد.
9: طيب
1: عايشك يا محمد. تفضل.
0: هو توا سي محمد يقول كان عنده نصاب ثم سقط عن النصاب ثم عاد الى النصاب. احنا السقوط عن النصاب يخرج من دائره الوجوب لانه احنا عندنا حاجتين متلازمتين النصاب والحول. فبالتالي يوم رجوعه الى النصاب هو يوم حوله الجديد.
1: يعني في ديسمبر يعني كيف ما قال هو يعني خاطر قال واحد جان في بلغ النصاب 2026 طاح النصاب في مارس رجع في سبتمبر ديسمبر للنصاب هذا اش قال محمد.
0: اذا هو يوم رجوعه للنصاب هو يوم حوله الجديد.
1: باهي
0: واضح.
1: طبعا واضح اكيد جدا وهوني احنا نقول يعتمد التاريخ الهجري.
0: ايوه ويسمع الاجابه نتاع السؤال
1: الثاني لانه حتى اختنا جوهره تفاعلت مع سؤال محمد وقالت سؤال محمد يشبه سؤال البرنامج. محمد تقعد تستمع لانه توا باش يزيد يوضح لنا اكثر المساله هذه شيخ الاسعد. به محمد
9: ربي يبارك فيك
1: نتهنيو عليك بحول الله
9: بإذن الله. لا بيت بإذن الله
1: يوم نورينا. ربي يخليك يا محمد في أمان الله وربي يعينك وربي
9: تحية خاصة جدا الشيخ زهير جندوبي ربي يبارك لنا فيه.
1: ربي يجزيك كل خير وفي كل شيوخنا بارك الله فيك أكيد توصلوا هذه التحية. شكرا يعيشك يا محمد في أمان الله تعالى وحفظه. بثقافة زكوية سيدي الأسعد نعود نذكره بالسؤال.
0: إذا السؤال قلنا رجل حوله واحد ذي الحجة أخرج زكاته آخر مرة وبقي له 30 ألف دينار إلى أن أعلن المفتي هذه السنة عن النصاب وهو قرابة 34400 يعني 34370 دينار وفي أواخر هذا الشهر يقبض إن شاء الله 6 ألف دينار بقية ميراثه فكيف سيتصرف في زكاة ماله؟ أولا اللي نحسن للقراءة قلنا رجل حوله واحد ذي الحجة، يعني هو متعود على الإخراج الزكاة في واحد ذي الحجة، أخرج زكاة ماله آخر مرة، يعني واحد ذي الحجة الفائت، فبعد واحد ذي الحجة سيأتي شهر محرم وهو موعد إعلان مفتي الجمهورية عن النصاب الجديد اللي هو كان 34,000 دينار و370، وقلنا أنه هذا الرجل بقيت له 30,000 دينار.
1: أي
0: 30,000 دينار هي أقل من النصاب الجديد اللي هو 34,000 دينار 370. إذن هذا الرجل سقط عن النصاب،
1: أي
0: يعني خرج من دائرة الوجوب.
1: نعم.
0: فما عادش باش يطالب بالزكاة إلا عندما يبلغ النصاب
1: من جديد. نعم.
0: لذلك لما قلنا هو يقبض 6,000 دينار آخر شهر محرم، بقبضه هذه 6,000 دينار يصبح بالغ للنصاب، خاطر باش يولي عنده 36 دينار. إذن يوم قبضه 6,000 دينار هو يوم حوله الجديد، إذن فهو سينتظر حولا آخر في آخر محرم القادم، إذا كان بقيت أمواله نصابا أو فوق النصاب فإنه يخرج زكاة ماله، هكذا سيتصرف هذا الرجل.
1: نعم.
0: وبهذا يعني أجاب خونا مازن من سيدي بوزيد، وأجابت الأخت جوهرة والأخت رحاب كذلك أجابت بهذه الإجابة، وحتى الأخت سلوى من تونس.
1: نعم. نعم.
0: يعني أجابت بهذه الإجابة. ثم سيمولدي العبيدي استعمل المعجم
1: صحيح
0: الزكوي الصحيح
1: النصاب والحول بدأ بشروط الزكاة،
0: هذه فرصة جديدة لما يخطئ الإنسان يتعلم.
1: أكيد.
0: فهمتني؟ وأخطأ في الإجابة، لكن أنا أستحسن مداخلته
1: جيد.
0: كانت جيدة وطيبة، ربي يبارك فيه.
1: ربي يبارك لنا فيه.
3: المداخلة الأولى إذا حكينا عن زكاة الأنعام ولا.
0: المداخلة الأولى حكى.
1: كنا شعبي.
0: يعني عرض فيها تقريبا ثلاثة أنواع متاع زكاة، زكاة المال، زكاة الأنعام، وزكاة الحرث. ربي يبارك فيه.
3: زكاة الأنعام رأي الفائدة الطارئة على النصاب يستقبل بها حول.
0: يستقبل بها حول.
3: هاي مش كما قال هو ذاك عليه.
0: نسمعني بصعوبة. ربي يبارك فيه زاد كذلك. فهذا طيب، والإجابات أنا أقول طيبة جدا
1: الحمد لله
0: لهذا الموسم العاشر. يعني رو اليوم ما نيش نحكي ما هو مش مشايخ اللي يطلبوا فين الناس عامة.
1: نعم.
0: فأني يأخذ المعلومة هكا بشوي بشوي يركب إن شاء الله طيبة
1: الحمد لله.
0: طيبة جدا.
1: هذا يفرحنا برشا والحمد لله تعالى.
0: الحمد لله.
1: فالحمد لله وشكر لله. طبعا نتزين بحمد الله تعالى وشكره في ختام هذا اللقاء، في ختام الموسم العاشر. نحب نقف معكم عند هذا التاريخ الجميل من 5 جانفي 2017 الموافق لسبعة ربيع الثاني 1438 إلى طبعا هذه الحصة 10 محرم 1448 هجري، ما شاء الله الحلقة 347 بمعدل حلقة أسبوعية والحمد لله. وسيد أشرف وحضرتك الخبير المحاسب وخدمتك أرقام، كيف تقرأ لنا في الأرقام؟ حب قراءة هذه الأرقام الجميلة بالحق.
3: بالحق يعني تعرف المسلم لما يقف في محطات في حياته، احنا ديما ربي سبحانه وتعالى جعلنا المواسم الدينية كلها محطات، يعني من تاريخ الهجرة لرمضان العاشورة كل محطات، بس إنسان يقف وقفة تأمل يحاسب نفسه في اللي تعدى ويعاهد نفسه في الجديد.
1: صحيح.
3: الأرقام هذه فيها زوز معاني كبرى. المعاني الأولاني يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين اللي يسرنا هذا اللي تعدى كله، يعني ما كانش الأمور سهلة في كل الفترات، يعني تعدينا الفترات هكا وهكا، الحمد لله أنه رب سبحانه وتعالى أدام علينا هالنعمة بتواصل هذا الإنسان كله. يعني هال 347 حلقة اللي تقدمت ما هوش مجهودنا، راهو هذا تيسير من المولى سبحانه وتعالى فقط، يعني كلها منا من المولى سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
3: نقول احنا فيه مكتسبات ومكتسبات كثيره ان شاء الله، يعني كان الانسان يقارن بين الحصص الاولى والحصص الاخيره فما مكتسبات كبيره صارت. لكن لما في الموسم العاشر وتلقى اسئله اللي هي أبدجي الأولويات نتاع الزكاة، يعني المسائل الواضحة في الزكاة، تعرف كون راه الطريق مازال طويل وطويل وطويل جدا.
1: لا.
3: ما تقولش راه في هذا راني غطيت المساحة، لا ما غطيتش المساحة، أنت ما غطيتش، راه مازال قدامك الميدان كبير وكبير جدا. يعني الموسم هذا عدة ناس يقولون أول مرة نزكي، أول مرة نسمع بالزكاة، شنو معناها النصاب، شنو معناها الحول. فما قد ما تقول لك ديما مازلت على الطريق، والطريق راه طويل وطويل جدا ويزم نفس كبير جدا. والعمل الجمعياتي راه عمل صعب ومضني جدا، لأنه يزم نفس طويل، يزم إرادة كبيرة جدا. صحيح. يعني الإنسان لما يلقى النتيجة متاعه بشكل مباشر يسهل عليه العمل، لكن لما يلقى النتيجة متاعه بشكل غير مباشر يخف عليه العمل.
1: نعم.
3: هذا كاش العمل المادي، إنسان يخدم خدمة ويأخذ الأجرة متاعه الدنيوية يخرج فرحان، يلقى نشاط يجي يخدم به هدوء. العمل الجمعيتي تخدم ماكش بتلقى أجر متاعك في الدنيا، تسنف أجرك في الآخرة.
1: طبعا.
3: يزمك تحتسبه عند مولانا سبحانه وتعالى. لما تحتسبه تحس كأنك قبضته.
1: أكيد، هذاك اللي يقوي العزيمة يقوي الإرادة. تحس
3: كأنك قبضت فرق، عندك عزيمة كبيرة تخدم بها بالغدوة إن شاء الله. ربي يسرنا الأمر ويوفقنا إن شاء الله، وربي يجعل كل شيء هذا خاص وصل الوجه الكريم إن شاء الله.
1: أمين أمين. أدعو لكم من شغاف القلب، ثبتكم الله وأيدكم الله، كل القائمين والعاملين بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة بمختلف فروعها بتونس الحبيبة. وطبعا احنا تزينا بأدب الشكر، نحب نعاود نجدد شكري للأستاذ الخبير المحاسب نادر اللحيشي، كذلك للشيخ محمد أجيب الرايسي، الأستاذ الخبير المحاسب سامي الفقي، ونخص بتحية خاصة من قلبي إلى قلبها أختي العزيزة فرجانية الطويل، نحييها كذلك، وهي من جندية الخفية زيدة هكا ولا، ورغم زواجها وسفرها يعني خارج تونس، إلا أنه قلبها ديما مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وبقي تقدم في خدمتها الجميلة.
3: طبعا
1: برفض هذا البرد يتقبل منها إن شاء الله. ندعو لها بكل خير في الجنية، وربي يبارك لها في ولدها إن شاء الله.
3: إن شاء الله. أخنا سهيلة زيدة إن شاء الله،
1: سهيلة زريبي كذلك أثت معنا هذا الموسم،
3: وإن شاء الله عام الجاي نلقاوها في مفضل إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى. أكيد أستاذة سهيلة زريبي وكذلك المختصة في احتساب الزكاة، نشكرها من القلب، قدمت لنا فقرة جميلة ومفيدة، وأكيد كان لها الأثر على أصحاب الشركات والمؤسسات، فربي يتقبل من الجميع. شيخ الأسعد،
0: ولابد احنا ذكرنا الناس كل، لابد من ذكر كذلك هذا الفريق التقني اللي صاحبنا ورافقنا،
1: نعم،
0: وحرص على جودة المكالمات وجودة تمرير هذه الحصة، ولابد كذلك من استاء الشكر و يعني ذكر المجهود المضني الذي تبذله يعني الأخت ملكة قسام،
1: إن شاء الله ربي يبارك فيها ويتقبل إن شاء الله هذا. شيخ،
0: وإن شاء الله كما قال خويا نحتسبه كله لله سبحانه، نعم، وتعالى
1: ربي يتقبل منا إن شاء الله.
0: وإحنا نقول ثم علامة، الحصة هذه بدأت ساعة،
1: صحيح،
0: اليوم ساعتين، وهناك من يطلب المزيد،
1: الحمد لله. إن شاء الله علامة
0: قبول، علامة أقول علامة
1: واضح.
0: وأمر
1: واضحة،
0: فتني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: اللهم آمين. اللهم آمين
0: يا ربي، هذا عمل نقابل به رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يا ربي،
0: إن شاء الله خالص لوجهه الكريم.
1: اللهم امين. جزاكم الله خيرا سيدي الكريم استاذ اشرف شيخ الاسعد، تحيه لمستمعينا الاوفياء، كذلك اختنا على الصفحه تقول ان شاء الله عطله صيفيه ممتعه، ولو انكم باش تخليوا علينا بلاصه كبيره، خونا شهير، اختنا سلوى، نسائم، اسلام، كلهم كل الاسماء اللي كانت وفيه لهذا البرنامج وتعلمت بهذا البرنامج جزاهم الله خيرا، طارق الطيب، سوسن الفرجاني، في امان الله تعالى وحفظه، وشكرا لكم.
10: هذا البرنامج برعايه صبرا طبخ المبدعين. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: أقرأ ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
1: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ معز بن زايد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع قدر من هداه لكتابه وجعل تجويده وتلاوته من أعظم القربات إليه، والصلاة والسلام على سيد القراء وإمام الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم اليوم في هذه الحلقة المباشرة لتصحيح التلاوة. نخصص مقدمتنا اليوم لمعلم رئيسي من معالم هذا العلم الشريف، وهو باب التجويد من المنظومة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. هذه الأبيات السبعة ليست مجرد نظم يحفظ، بل هي الدستور العملي والميزان الدقيق لكل من يريد أن يقرأ القرآن كما أنزل. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في منظومته: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. مستمعينا الكرام، إذا تأملنا هذه الأبيات نجد أن الإمام ابن الجزري وضع لنا أربعة أسس للتلاوة الصحيحة سنعتمد عليها في تصحيحاتنا اليوم. أولا، حقيقة التجويد. يعني التجويد كما قال ابن الجزري رحمه الله هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها. حق الحرف يعني صفاته الذاتية التي لا تفارقه أبدا، كمخرج الحرف وصفات الهمس والجهر والشدة والاستعلاء وغيرها. مستحق الحرف هو الأحكام العارضة التي تترتب على تلك الصفات. مثلا إذا كان الحرف مستعليا هذا يسمى حق، ترتب على ذلك تفخيمه، هذا هو المستحق، وإذا جاوز المرقق مفخما وجب تخليصه، وهكذا. ثانيا، ميزان الاتساق والنظائر. يقول: واللفظ في نظيره كمثله، وهذا هو ميزان الضبط والعدل في القراءة. إذا مددت مدا متصلا بمقدار 4 حركات في أول الآية فلا يجوز أن تمده 2 أو 6 حركات في آخر الآية أو في آية بعدها في نفس القراءة. يعني الأحكام المتشابهة يجب أن تطبق بنفس المقدار طوال التلاوة دون تفاوت أو اضطراب. ثالثا، اللطف والابتعاد عن التكلف. يوجهنا الإمام لقاعدة أداء ذهبية، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. التكلف في القراءة له حالتان: التكلف المطلوب وهو محاكاة نطق العرب زمن النبوة، يعني كما يقرأوا كانوا العرب يعني قبل، ماذا بينا نجتهدوا كما الصحابة والتابعين في القراءة. والتكلف المذموم هو التصنع الممجوج في السمع لخروجه عن الحد. التجويد السليم يخرج بسلاسة وعفوية دون تشنج في عضلات الفم ودون مبالغة تمجها الأسماع. القراءة الصحيحة هي القراءة الغضة الطرية السهلة التي تنبع من القلب وتصل إلى القلب. رابعا، التدريب والمشافهة. ويختم الباب بقوله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. التجويد ليس علما نظريا يكتفى بقراءته في بطون الكتب، بل هو رياضة عضلية مستمرة لأعضاء النطق: اللسان، الشفتين، الفك، تكتسب بكثرة التكرار والمشافهة والتلقي على أيدي المتقنين. يقول ابن الجزري في كتابه النشر: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، وليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتنطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. بناء على هذا الميزان الجاري والواضح أعزائنا المستمعين، سنستمع اليوم لتلاواتكم، سنركز معا على إعطاء الحروف حقها ومستحقها والالتزام بميزان النظائر والقراءة بلطف ودون تكلف. الخطوط الهاتفية مفتوحة الآن لاستقبال مشاركاتكم وقراءاتكم العطرة، فمرحبا باتصالاتكم، ونبدأ مع أول متصل لهذا اليوم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت منين تكلم فيها؟
3: سمية من المهدية.
2: مرحبا بك أخت سمية المهدية. كم تحفظين من القرآن أخت سمية؟
3: تقريبا
2: كم ما سمعتكش؟
3: 10.
2: عود لي بالله سمع.
3: تقريبا 10.
2: 10 حساب تقريبا، ما شاء الله ما شاء الله. هي مين بتقرأنا اليوم بإذن الله؟
3: الله، آخر سورة الحجر.
2: آخر سورة الحجر؟ هاي تفضل. مرحبا تفضل.
3: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
2: ربي يبارك فيك أخت سمية، ربي يبارك فيك على هذه التلاوة، الله يحفظك. فقط الغنن، ديما نحاول ديما الغنن نعطيهم أكثر وقت، معناه مش إن كفيناك، إن نعطيه حق الغنى، خاطر النون والميم فيهم صفة ذي يتميزوا بها، حاولوا نبرزوا الغنى هذه. إن كفيناك المستهزئين. تنش تعودها لي؟
3: إن كفيناك
2: زيد خذ راحتك أكثر، زيد شد فيها مثال.
3: إنا كفيناك المستهزئين.
2: بالضبط، بارك الله فيك. فقط ملاحظة أخرى، إيش قلنا نحن؟ جاتنا الآية ولقد نعلم أنك يضيق صد. نحاولوا ديما هنا دا كما كنا نحكيه في أول الحصة، جات قبلها الصاء مفخمة، لا نحن دا لازم مرقة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. صد نحاولوا نرقوا الداء، عودي لي مع ترقيق الدال.
3: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
2: ربي يبارك فيك أخت سمية، تلاوة عطرة ما شاء الله، ظاهرة قارية. فين تقرأ في المهدية؟
3: أي ثم جمعية في المهدية.
2: أي ما شاء الله، إن شاء الله واصل إن شاء الله، وإن شاء الله تختم 60 بإذن الله، وربي يثبتك ما شاء الله. قراءة جيدة طيبة.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أهلا بك.
4: ربي يبارك لك. إن شاء الله يوم مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين.
2: آمين أجمعين. شكون متصل معنا؟
4: أم براء من سوسة.
2: أم براء، مرحبا بك براء. أم براء، كم تحفظين من القرآن؟
4: إن شاء الله ربي يسر لنا إن شاء الله يا رب.
2: أي كان توا قداش تحفظ توا؟ يسر إن شاء الله ربي يسهل.
4: ما تيسر، ما زلت في جزء عام.
2: في جزء عام.
4: ومن ياسين و
2: متفرقات يعني. متفرقات. اي باهي واحد على الاقل يتقنهم حتى التجويد ما يسالش يتمكن من التجويد وذوق ويقدم ان شاء الله ان شاء الله ربي يثبتك نفتقرنا باذن الله
4: ان شاء الله. سورة الطارق
2: سورة الطارق اي تفضل تفضل
4: اعوذ

0: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق
1: باهي
0: النجم.
1: نصلحوا حاجة، اسم ماذا بينا نصلحوا حاجة، خاطر جوز ورا بعضهم الطارق القلق نتاعك باهي، أما ناقصة صفة التفخيم القاف الطارق مش الطارق رق الطارق وما أدراك ما الطارق، فهمت؟ تفخيم القاف.
0: نعم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
1: ربي يباركك على هذه التلاوة يعطيك الصحة. فقط شوية ملاحظات، به أن قرينا إنه لقول فصل، ماذا بينا في آخر اللام هو حرف بيني وبين رخو والشديد لن عمر، هنا لازم نعمل البينية، أنت قلت إنه لقول فصل، اللام ما سمعناهاش كما هزل زاد، إنه لقول فصل فصل ظهر اللام وما هو بالهزل، ريت كيفاش اللام تظهر، هذه هي البينية مانيش نقف عليها نخفيها جملة، فهمتني؟ هاي تاش تعاودها لي هذي.
0: إنه لقول فصل
1: لا ما سمعتش اللام فصل
0: إنه لقول فصل
1: وما هو بالهز زيدها شوية في الوقت نتاعها فصل هكاك ربي يبارك لك
0: بالهزل
1: هكاك ربي يبارك لك يعطيك الصحة هكاك تمشي ما شاء الله بعد تولي سلسة في القراءة وإن شاء الله عندنا حاجة أخرى زاد عرضتنا بسم الله فلينظر الإنسان مما خلق يعني خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب والترائب قلت والتراء فرققت الراء
0: وهي تفخم الراء
1: تفخم يعني راء مفتوحة عاود هذي مع تفخيم الراء
0: من بين الصلب والترائب
1: لا مازلت أنت مخاطرة تخاف لا تفخم التاء تقول والتاء على ذلك ترقق الراء متاحة لا والترائب عاود هالي
0: والترائب
1: ربي يبارك يعطيك الصحة الله يحفظك وحاول ديما كمل في الحفظ متاعك إن شاء الله
0: إن شاء الله دعينا سيد الشيخ
1: إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله وربي يسهل لك تحفظ إن شاء الله ربي يتقبل
0: أمين ربي يبارك لك جزاك الله وعنا كل خير
1: وفيك الله وجزاك الله الله يحفظك مع اتصال آخر نستقبل اتصال آخر
2: ألو سيدي مواز
1: أهلا.
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته تحية الإسلام
1: أهلا بك وعليكم السلام
2: أخوك أحمد الفرحاني دار القرآن المسبيخة ولاية القروان
1: ما شاء الله أهلا بهذه القروان
2: إن شاء الله مبروك عليك يوم عاشورة بصيام وقيام
1: الله يبارك لك ربي
2: والصلاة على الرسول إن شاء الله بيتول عمرك ديما نتابع في أخبارك
1: الله يبارك ربي يبارك ربي يتقبل من الصيام والقيام إن شاء الله الله يحفظك الله يبارك لك كم تحفظ أخونا كم تحفظ إن شاء الله
2: لا 40 حزب إن شاء الله
1: كم سمعتك 40 ما شاء الله مش مزيل عاد ان شاء الله تكمل عاد
2: ان شاء الله لا نكمل قلت له عند سيدي محمد يقرا عنده سيدي بلال
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: ان شاء الله
1: الله يبارك لك
2: ان شاء الله
1: من الصور باش تقرا لنا
2: سيدي مراد مش نقراك من سوره الانعام ان شاء الله
1: تفضل تفضل
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقول ابراهيم لابيه اجرا
1: أكز معي يا شيخ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تعيط
2: لهم أزر.
1: مش أزر
2: قال لإبراهيم لأبيه آزر
1: عود لي مرة أخرى
2: إذ قال إبراهيم لأبيه أزر تتخذ أسلحة.
1: ركز معي شيء. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر آزر
2: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.
1: إني أراك وقومك مش قومك
2: وقومك رفعة.

0: لا، فلما
1: فلما أفل، مش آفل، مش كما
0: اي
1: أزرع،
0: فلما اي لم
1: فلما
0: فلما
1: أفل.
0: افل اي انا افل
1: أي
0: قال لا احب الافلين. فلما القمر بازغة قال هذا ربي.
1: القمر اللي
0: اي
1: قمر بازغا، هذيك الشمس بازغة.
0: اي شمس. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ما يمدس مين قال هذا ربي. فلما افل قال لا احب ان لم يهديني ربي لا نكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس قال بازغة قال هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت قال يا
1: كيف
0: قوم
1: نعت، فلما افلت مش افلت
0: اي
1: افلت.
0: فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيف وما انا من المشركين.
1: ربي يبارك لك يا شيخ، الله يحفظك.
0: عايش كبابي
1: الله يبارك، الله يبارك لك. ديما انت
0: والله
1: واصل، شوف حاول واصل نصلح احكام التجويد، فهمتني؟ خاصه
0: ان شاء الله
1: هذوما
0: ما عندناش كون يقرينا لو سيدي يعطينا
1: كيفاش القرويان عاد متسمي هكا القرويان، وكيفاش ما ثماش كون يقري في القرويان.
0: والله ما عندنا شيخ بقى هو الشيخ محمد يعطينا نعرض عليه يعطيك لوحة وانت بعد تحفظ واحد وتعرف.
1: فهمتك، يا ما احرص عليه بعد ما تكمل انت.
0: اما انا خليت عندي بتاع سيدي عبد الرحمن يرحمه المفيد هذاك نتاع بالجزائر نتاع الحكايه من الاخر.
1: اما ديما شوف يا شيخ، ما ربي يبارك، اما ديما نحاولوا ناخذوا على الشيخ، ما نجيش ديما من المصحف، خاطر من المصحف وحدنا كما قلت لي توا هذيك تساهم في الاخطاء، ما تخليش.
0: لا عندي الشيخ انا اقرا معاه ديما ما هو.
1: فهمتك،
0: عندي 5 سنين مات ولا 6 سنين.
1: ديما
0: من
1: بعد ما تعرض ولا تكتب باللوحه ارجع له وشوف يا شيخ.
0: اسيدي
1: ارجع له اعرض عليه، ارجع له اعرض عليه الشيخ. ركز معايا يا شيخ، اسمعني ركز معايا. بعد ما تكمل تخرع تعمل باللوح ارجع اعرض على الشيخ المقطع نتاعك.
0: اي نعرض عليه،
1: اعرض عليه المقطع نتاعك. باش انت تدخل خاصة تتجنب الأحكام هذوما، ثم أحكام ينتهونوا فيهم شوي، أما ذوما كما أزارة ولا الأحكام هذوما الآزر والمدود والطبيعية لا نجيش ذوما نحيهم، أفلا فهمت ذوما مهمين جدا. واضح يا شيخ،
0: عايش خوي طول عمرك ربي يخليك لينا. ربي أول مرة فرح بيك والله، ربي يخليك
1: ربي يبارك لك
0: طول عمرك. ما يقع عن سيدي العربي سيدي بلال،
1: يا ربي يبارك لك
0: طول عمرك. عايش
1: ان شاء الله
0: ربي يطول عمرك ربي يخليك. ونحن راني وفيت زعت الزيتونه تو ملي تحملي
1: اكل
0: سيدي كمال عمران وسيدي
1: الله يبارك
0: وسيدي عبد الرحمن الحفيد
1: تبارك الله. ديما حضر عاد حضر مقطع الغد، حضر المقطع الغد وحتى الشيخ بلال وحضر مقاطع. الله يبارك لك
0: ان شاء الله،
1: ان شاء الله الله يبارك
0: لك يطول عمرك. عايش كمان،
1: السلام عليكم ورحمه الله. الله يبارك لك. مع لقاء اخر ان شاء الله، مع اتصال اخر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: عمر حمدي من القروينة.
1: مرحبا، اهلا بك، اهلا بك القروين مرة اخرى. اهلا بك شيخ عمر، الله يحفظك. كم تحفظ من القرآن شيخ؟
2: والله يكون وهي تربع حزيب كما تفر خير
1: شوي. باهي باهي ما شاء الله، حاول ديما اكبس، حاول نحاول نكبس ونقدمه ان شاء الله باذن الله.
2: الله ربي يرحمنا ربي يعلمنا
1: بي. ربي يوفقك. عايشك عايش، مين باش تقرانا بيه ان شاء الله؟
2: والله نقرا سورة الكهف.
1: سورة الكهف ما شاء الله، تفضل. اي
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: فأنت جبت الأحكام في الآية هذه فقط، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. عمل الضغام بيغنى كما عملت الإخفاء بعد، حاول عمل الضغام الأول، عود لي ما لهم.
2: ما لهم به من علم
1: من علم علمي مش لصقوا حرف اللام في حرف الواو.
2: ما لهم به من علم
1: أكيك كما جبتها تعب بالضبط.
2: مثلتين البعض وما لهم به وما لهم به علم
1: من علم، ما لهم به من علم
2: وما لهم به
1: من علم
2: ولا
1: علم
2: ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: إن يقولون
2: إلا كذبا. فلعل

0: لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
1: علش أصحاب ما الطبيعي أصحاب الكهف
0: وجعلنا
1: أم حسبت أن أصحاب الكهف
0: والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: ربي يبارك لك يا شيخ على هذه التلاوة، يعطيك الصحة يا شيخ. ربي يبارك لك، ما شاء الله عندك برشا حكام يعني تعرفهم مازالوا ناقصين، مثلا برشا حكام مازالوا كما الادغام، لحد مازالت الادغام ماكش متقنوا بالكدا.
0: كما ربي علمنا وحنا حاضرين بثري
1: شوي نحن صغار وبعدين حاول ديما نمشيو للشيوخ نتاع المنطقه ونتعلموا عليهم حتى اللي يحفظناه. مثلا انت حافظ من الكهف نمشي نقرا على الشيخ يصلح لك الاخطاء، نقرا عليه مره واثنين وثلاثه لين ندخل الاخطاء ذوك ونصلحهم يعني وما عادش نعاودهم باذن الله.
0: نحن ان شاء الله نحن البرا ما عندناش، كان في القرون بعيد علينا 50 كيلومتر
1: كده، فانا
0: كان برا نحل وحدنا ولا مستقر الاذاعه برا ولا
1: كده. اوكي كما في حاله كيك تحاول تحل، حتى تحل يعني قنوات التواصل الاجتماعي، تحل يوتيوب حتى موجودين يعني الحلقات، حاول تتبع ان شاء الله. الله يبارك لك يا شيخ، ربي يتقبل.
0: سيدي بارك الله فيكم، الله يعينك.
1: بارك الله فيك،
0: معنا كل خير.
1: عيشك. مع اتصال اخر ان شاء الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا بك، أهلا بالأخت. منين نتكلم فينا اليوم الأخت؟ اسمه
2: ريحان من صفاقس.
1: ريحان من صفاقس، أهلا بك. أهلا بك، أهلا بك. قديش عمرك ريحان؟
2: 16 سنة.
1: ما شاء الله، الله يحفظك، الله يبارك لك. قديش تحفظ من القرآن؟
2: 13
1: باهي، ما شاء الله باهي، الله يبارك. شهر تكمل تحفظ 60 إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: مين مش تقرأنا؟
2: سورة طه.
1: سورة طه، تفضلي، تفضلي.

0: يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
1: أنا الحكم عن أظهر شو تنزيلا ممن خلق ممن مش ممن خلق
0: الله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء

0: واتبع هواه فتردى.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة على التلاوة، ما شاء الله التلاوة خاشعة متقنة ما شاء الله. فين تقرأ؟ فين قريت ريحان؟
0: في جمعية العويب.
1: اي ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما وقلت التحفظ 13 حسب تو باهي ما شاء الله، لا من حق تلاوة متقنة يعني خاشعة، ان شاء الله ان شاء الله تواصل تكمل تحفظ ان شاء الله وتتقن القرآن بإذن الله اكثر واكثر
0: الله
1: ان شاء الله.
0: الله
1: ربي
0: عايز
1: يبارك
0: بارك
1: لك ما
0: الله
1: شاء الله
0: فيك،
1: عليك، الله يحفظك.
0: يجزيك الله كل خير.
1: ناخذ اتصال اخر ان شاء الله، ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. أهلا بالأخت.
0: رفقة،
1: أي رفقة؟ منين كانوا فينا رفقة؟
0: ولاد بن عروس مرناء.
1: ما شاء الله، أهلا بيك أهلا بيك أهلا
0: عايز
1: بيك. قديش تحفظ رفقة القرآن؟
0: إن شاء الله نثبت في 10 أحزاب إن شاء الله.
1: 10 من الأحقاف للناس ولا
0: هيك إن شاء الله
1: هكذا؟
0: هكاك.
1: باهي ما شاء الله عليك ما شاء الله. مين مش دخلنا إن شاء الله؟
0: سورة الفتح إن شاء الله.
1: الفتح إن شاء الله. تفضل. أي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هو الذي وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء.
1: زيدها شوية، زيدها دائرة المد.
0: في السوء؟
1: لا في الدائرة.
0: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وبئس المصير.
1: لا مش بئس المصير، أنا وأعد لهم جهنم عودة.
0: وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.
1: ربي يبارك لك أخت رفقة على هذه التلاوة طيبة ما شاء الله، يعني ظاهرة قارية، ظاهرة قارية ما شاء الله، متقنة القرآن إن شاء الله، ربي يثبتك إن شاء الله وتكمل. توا فقط باش ناخذوا فاصل ونرجعوا بعد، عاود اختك في الاتصال بعد ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله.
0: ربي معاكم، عايش، ربي يبارك.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: عدنا إليكم مستمعينا الكرام لتلقي اتصالاتكم وتصحيح تلاواتكم، ونعود مع الاتصال. نعود. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا بيك. شكون تكلم فينا؟ شكون تكلم فينا اليوم؟
2: فاطمة. أي.
1: منين فاطمة؟
2: ولاد بن عروس.
1: أي أهلا بيك. قداش عمرك فاطمة؟
2: 10 سنوات.
1: ما شاء الله. قداش تحفظ فاطمة؟
2: 4 حزاء.
1: باهي ما شاء الله. باهي. منين باش تقرا لنا؟
2: متى يسر من سورة المرسلات.
1: سورة المرسلات. تفضل تفضل. بسم الله. تفضل.

ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل
1: عودنا كذلك كذلك نفعل
0: كذلك نفعل بالمجرمين
1: ما نقلقلوش الفاء، الفاء مش محرف قلق، مش نفعل كذلك نفعل نفعل
0: كذلك نفعل بالمجرمين
1: هكاك هكاك اتفضل.

0: ربي يبارك لك يا فاطمة، يعطيك
1: كذبي
0: الصحة، ربي يبارك لك ما شاء الله، يعني حافظة حفظ ما شاء الله، واصل عاد فهمتي، نحبك تكمل تحفظ، ما زلت صغيرة 10 سنوات يعني، ما زلت الطريق قدامك وتكمل تحفظ إن شاء الله. ربي يبارك لك، ربي يوفقك. أي السلام عليكم ورحمة الله. مع اتصال آخر. سلام
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ليلى من جندوب بوزيرة.
0: أهلا بيك أخت ليلى، أهلا بيك. قداش تحفظ أخت ليلى؟
1: إن شاء الله 12 نحس.
0: 12 باهي، مني مش تقرأنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله ما تيسر من سورة الحج.
0: حاج تفضل تفضل.

0: النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ.
1: بقى ركز معايا يا اختي، شوف انت قلت من الاول يا ايها الناس، مديتها اربع حركات، واحنا شو قلنا على حصة اليوم من الاول؟ قلنا واللفظ في نظيره كمثله، يعني انت جبت يا ايها اربع حركات، لازم نجيبوا عما ارضعت اربع حركات، والا انت جبت ولا نجيبوا يا ايها حركتين اللي هو المستنسين بين احنا في تونس، فهمتني؟ ونجيبوا عما ارض حركتي، انت تاخذ مستنسه حركتين واربع حركات.
0: والله كل مرة كيفاه،
1: لازم نلتزموا في نفس التلاوة ونلتزموا بنفس المد، ما نرجع من اللون عودوها يا أيها الناس وحركتين يا أيها الناس، مش يا أيها الناس،
0: يا أيها
1: أقل شوي زيد نقص،
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن

0: البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى
1: ونقر في الأرحام.
0: ونقر

0: الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا الله
1: الله يبارك لك.
0: احنا بدينا في بحسب سورة الحج معناها في الموسم معناها في العطلة هذه معناها في
1: فهمتك. اي ما شاء الله عليها حافظة. تقرأ فيها غيبا انت ما زلت ولا توا من المصحف؟
0: ما حفظتها غيبا انا حبيت نحط له كتاب قدامي باش
1: نزيد المرة الجاية ان شاء الله تقرأها غيبا ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: تقرأها غيبا. ما شاء الله قراءتك طيبة. رد بالك فقط ثم عندنا صفة الهمس اللي هي مهمة جدا كما يقولوا وقت وقفنا عما أرضعت ديما نعملوا الهمس تاعت عما أرضعت نعملوا الهمس مهم جدا. رد بالك من الهمس ديما نعطيوها صفة التاء معناها. ربي يبارك لك عايا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ومع اتصال آخر. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. شكون؟ شنو الاسم؟
2: جنان علوي.
1: جنان أهلا بيك. قداش عمرك يا جنان؟
2: 10 سنين.
1: ما شاء الله 10 سنين ما شاء الله. قداش تحفظ؟
2: حافظ 4 أحزاب.
1: باهي ما شاء الله. متواصلين 4 أحزاب ولا متفرقين؟
2: متواصلين.
1: باهي هاي تفضل. شنو مش تقرانا إن شاء الله؟
2: نقرأ لكم سورة نوح.
1: سورة نوح هاي تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم.
1: رد بنا من حاجة جنان. عنا أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم مثلا مش وأطيعوني معناش مد فيها كما قبلك زي يا قومي عرضتنا من الأول. إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أتيهم نذير مبين. قال يا قومي إني لكم نذير مبين.
2: قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أعبدوا الله واتقوه.
1: أن أعبدوا أرجع من أن أعبدوا كان بشترجع

فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم.

0: مدرارة
1: ميد يور مدرارة قرقلة مدرارة
0: ويمددكم بأمواله.
1: عود يرسل السماء
0: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
1: ربي بارك لك يا جيني يعطيك الصحة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك محلاها قراءة ما شاء الله واصل عاد واصل في الطريق إن شاء الله باهية. وفين تقرأ فين تقرأ أنت؟
0: تقرأ في جمعية متاع قرآن.
1: هاي فين فانا بلاصة؟
0: في المتلوي.
1: في المتلوي باهي ما شاء الله جمعية باهية ظاهر ما شاء الله عليك هذا ظاهر قراءتك طيبة وتمشي وتتحسن إن شاء الله. يعطيك الصحة يا جيني ربي يبارك لك ما شاء الله عليك. هاي السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مع اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك
2: أم مريم.
1: أم مريم أهلا بيك أم مريم. نتكلم فينا
2: من فحص.
1: من فحص أي بحثين هنا الله يبارك لك. قداش تحفظ أختنا؟
2: 10 أحزاب مازلت معناتها مثبت في الصور الأخرانية.
1: 10 أحزاب متواصلين ضمن من الأحقاف للناس
2: من الأحقاف للناس.
1: باهي ما شاء الله ما شاء الله عليك. أي منين باش تقرأنا؟
2: ما تيسر من سورة الملك.
1: تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
1: عاود لي مرة أخرى. ما ترى
2: ما ترى في خلق
1: ما ترى
2: في خلق الرحمن من تفاوت.
1: من شوف هنا كنا نحكيه مع الأخت اللي نحكيه مع الجينة. الهمس مهم. من تفاوت دي ما ظهر الهمس في الأخر خطر الشتاء حرف شديد وحرف مهموس يعني بعد ما تعمل الشدة من تفاوت وبعد تسيب الهوية أنت تفاوت.
2: ما ترى
1: في خلق الرحمن
2: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
1: ما سمعتش الهمس. أنا ما سمعتش. أنت سمعت روحك؟
2: نعود. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
1: مازال مسكرة. سيبها في الأخر. من تفاوت. تفاوت.
2: من تفاوت.
1: باي.
2: فرجع البصر هل ترى من فطور.
1: قلت بالك كما هل ترى الأولى. قلت بالك متى. فرجعي
2: البصر.
1: هنا الراء مفخمة. قلت بالك. فرجعي
2: البصر هل ترى من فطور. ثم ارجعي البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
1: وتبارك مليا شيا لا للشياطين.
2: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا.

0: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: يعطيك الصحة ربي يبارك لك، الله يحفظك وإن شاء الله قراءة طيبة، ربي يبارك لك ويعطيك الصحة.
0: بارك فيك شيخي،
1: عايشك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، أهلا بالأخت. مين تكلم فينا؟
2: أبيك.
1: اسم مين تكلم فينا؟
2: سرس ولاية الكائن.
1: الاسم ما سمعتكش، قلت لي على الاسم.
2: نجات سرس ولاية الكائن.
1: أهلا بك، أهلا بك، أهلين بالكيف. أهلا بك. خمس تحفظ أخت نجات.
2: إن شاء الله الزهراوي.
1: الزهراوي باهي ما شاء الله، نعمة كبيرة. أنت عملت طريق صعيب، إن شاء الله تكمل عاد.
2: إن شاء الله.
1: باهي بإذن الله. هاي تفضل، اشتغلنا من الزهراويين مرة واحدة.
2: ما تيسر إن شاء الله من سورة البقرة.
1: باهي تفضل. هي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
1: ربي يبارك لك، يعطيك الصحة،
0: هاي
1: حياتك طيبة ما شاء الله، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك.
0: هاي يا ربي يبارك ان شاء الله.
1: بوصف.
0: نشكر ان شاء الله جماعة قرآنية بالسرت ان شاء الله،
1: ما شاء
0: نشكرهم
1: الله، هاي هاي ما شاء
0: نساء
1: الله،
0: ورجال ان شاء
1: ما
0: الله.
1: شاء الله عليهم، ربي يبارك له. ديما معناها اثبت على الطريق ان شاء الله وكمل احفظ ان شاء الله. حتى
0: ان
1: انت
0: شاء
1: عملت
0: الله يا
1: المرحلة
0: رب.
1: الصعبة، تو البقرة وآل عمران ما كهو،
0: اي بالحق صعيب. اي
1: حتى انت بديت بالصعيب، ما بديتش من الناس وانت طالعة، بديت من فوق
0: لا
1: وبقرة.
0: بدينا لقينا شوي من ربع ياسين
1: اي بيه، المهم دي قلت لك تو البقره وآل عمران عندك اهو، وتكمل الطريق ان شاء الله سهل ان شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء
1: ربي
0: الله
1: يوفقك، ربي يبارك لك.
0: يبارك لك. عايز
1: هاي سلام
0: دعاءكم
1: ان شاء الله،
0: عايز
1: ربي يوفقك،
0: تسلم.
1: ربي يبارك لك، وربي يسهل لك حفظ
0: أمين
1: القران. السلام
0: أمين يا
1: عليكم،
0: رب. السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اتصل اخر ان شاء الله، اتصل اخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اهلا بيك،
2: وفيك
1: مرحبا.
2: عايش معك أمك خديجة من تونس.
1: من تونس، اهلا ام خديجة، اهلا بيك. هاي قداش تحفظ،
2: وفيك
1: قداش
2: عايش
1: تحفظ،
2: ربي يهنيك.
1: قداش عايش، قداش تحفظ القرآن؟
2: نحفظ قبل كنت صغيرة أحفظ 5 أحزاب كاملين.
1: 5 أحزاب، هاي باهي.
2: وبعد تلهيت في القراية، راني نقرأ نقرأ نقرأ حتى اللي تخرجت. وبعد كيف خذيت التقاعد رجعت للقرآن،
1: باهي
2: قاعدة توا نقرأ فيه، نعمل الختمة الأولى نكملها ونعمل الثانية. أما هو الحقيقة، الحقيقة حفظت وأنا صغيرة 5 أحزاب.
1: باهي ما شاء الله ما شاء الله، هي ترجعهم عاد 5 أحزاب هذوكم، طب باش ما يتفلتوش ولا تفلتوا سي مشاو.
2: أني نقراهم بسهولة أكثر هذوك،
1: هاي باهي باهي،
2: ونلقى روحي شادة منهم شوي.
1: ما شاء الله، منين ال5 أحزاب هذوك؟ منين؟
2: نعم،
1: منين ال5 أحزاب؟
2: خمس أحزاب
1: من المجادلة للناس، بعد المجادلة يعني، ولا من الفوق، من منين؟ 5 أحزاب من حفظتهم يعني؟
2: من الأول من الحمد لله حتى
1: هذا شي البقرة، ال5 أحزاب الأولانية. واضح، باهي، تفضل اقرا باش تخلنا من البقرة.
2: ما البقرة، انا تو باش نقرا سورة الكهف.
1: سورة الكهف، باهي باهي، تفضل تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: عود لي، ماكثين، ماكثين
2: أبدا،
1: لا ماكثين، ابدأ من ماكثين
2: أبدا،
1: لا قول ماكثين فيه أبدا، ابدأني من أول الآية، ماكثين، قول
2: ماكثين فيه أبدا.
1: صحيح، هذيك فيه ما تعيطش، فيه أبدا مش فيه، ماكثين فيه أبدا.
2: أي مشكولة في المصحف،
1: أي مشكولة، أما شوف ما تلقاش بعدها مد صغير، ثم فيه، ثم كعبات أخرين، فيه تلقى فيهم مد صغير، مد صلة، ثم مد صلة.
2: أنا قاعدة نتعلم منكم من قناة الزيتون.
1: أي الله يبارك لك،
2: ثم قريت وأنا صغيرة ما علمونيش القواعد هذه.
1: الضمير هذا ما مدوهاش احنا في روايتنا هذه، قالوا نقراو بها فيه، ما مدوهاش، هاي عودنا ماكثين،
2: ماكثين فيه ابدا
1: هكاك.
2: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من افواههم، ان يقولون الا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا.
1: ربي يبارك لكم خديجة عطيرة وهذه ما شاء الله عليك يعني في العمر هذه ما شاء الله ما شاء الله ححفظك به ظهر وخراية خراية
2: طيب. والله أنا توهني عمري 89 سنة ونحب نحب مذهبية نحفظ كل شيء ونتعلم كل شيء
1: بإذن الله. الله يبارك لك إن شاء الله. ديما كلمنا في في إذاعة الزيتونة إن شاء الله.
2: هذه أول مرة نتحصل عليكم. ديما نطلب نطلب من نتحصل.
1: أنا برشا حصص إن شاء الله. ديما كلمنا وبإذن الله تحصل عليه. الله يبارك
2: الله فيك
1: وربي يثبتك إن شاء الله. سلام عليكم.
2: ربي ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى.
1: ربي يبارك لك. سلام عليكم.
2: سلام.
1: يا هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج تصحيح التلاوة عبر أثير إذاعة الزيتونة القرآن الكريم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا. ربي تقبل منا أيضا صيام عاشوراء اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
1: عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. عقد زبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب. ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول مشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه فطاب من طيبهن القاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن الإمداد والقبول، فاللهم عونا منك وقبولا منك وبركة منك يا حي يا قيوم في كل تفاصيل حياتنا الدنيا، واختم لنا ولكم بالخيرات وحسن وفادة عليك يوم التناد يوم جمع العباد، سائلين الله لنا ولكم جوار سيدنا المصطفى البشير النذير صلى الله عليه وسلم في جنات عدن ونهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. كرما إحسانا منك تباركت وتعاليت، عوائدك فينا وعندنا الحسنى وزيادة، فالحمد لله على ذلكم حمدا كثيرا. إذن لازلنا مع أبواب الإمام البخاري التي أفردها وعنون لها في مصنفه الأدب المفرد، سائلين الله لنا ولكم حسن انتفاع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بداية هذه المقالة بالدكتور عمر شبلي. شيخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أيامكم شيخ ماهر وكافة السادة المستمعين الكرام، ربي يحفظنا إياكم جميعا ويبارك فيكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم شيخ عمر. إذن انتهينا من الأبواب التي أفرد وعنون لها الإمام البخاري المتعلقة بالغيبة. اليوم إن شاء الله نستشرف سياقا من السياقات الجديدة بإذن الله.
2: نعم، هي مسألة تتعلق بالضيف وكرم الضيف وكذا، انتقل إلى هذا المحور البخاري، فقال باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض، به وضع فيه كلاما لمحمد بن زياد، قال أدركت السلف وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم ضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف إلى ضيفه فيفقد القدر صاحبها، فيقول من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف نحن أخذناها لضيفنا، فيقول صاحب القدر بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال محمد والخبز إذا خبز مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصبي. قال بقي بن الوليد هذا، وأدركت أن ذلك محمد بن زياد وأصحابه، يعني الناس قبل يسكنوا مع بعضهم كما احنا عندنا تو مثلا 50-60 سنة، تلقى كالحوش العربي في كل دار يسكن فيه ولد مع زوجته مثلا، تلقى البول كبير للجد يعني عنده أنا قيمة في العائلة وكذا. فلما يجي ضيف على أحدهم والآخر ما يكونش عنده مثلا أكل، ما عندوش ما يطيب في الدار، الآخر الثاني يجيب يطيب له ويجيب للضيف متاع أخوه ولا متاع جاره. ليش؟ ليه من كناية على دليل على اللحمة والأخوة بين بعضهم. جاك ضيف مثالش أنا كجارك لابد أن يعني أبيض لك وجهك أمام هذا الضيف. فسبحان الله يعني هذا من باب كرم الضيف ومن باب الأجر العظيم في هذا الموضوع. بعدين مباشرة قال البخاري باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه.
1: إذا من السنة أن تخدم أنت ضيفك
2: بالضبط
1: بنفسك.
2: بنفسك بالضبط.
1: وش المعينة؟
2: عن أبي هريرة
1: أنت تقف على خدمته
2: بالضبط
1: بنفسك.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنى إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا، أي يضيف هذا، يعني دار النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهاش الأكل. شوف سبحان الله يعني كان زاهدا في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى مرأته، خذها كالضيف الأنصاري ومشال زوجته بس قالها، قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت للصبيان، فقال هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيئت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته وجعلا يريان أنهما يأكلان وباتا طاويين جعنين يعني. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأفلح أفلح من وقى شح نفسه ومن أكرم ضيفه. ودائما نقولهم يا شيخ ماهر عن كرام الضيف باب من أبواب الرزق. كرام الضيف باب من أبواب الرزق،
1: يعني تلك النفقة التي تنفقها عليه بالضبط. هي تخلف بإذن الله.
2: نعم هذا وعد من عند ربي عز وجل،
1: كنفقة الحج تخلف بإذن الله،
2: كل نفقة وخاصة كرام الضيف. الكريم مرزوق، الكريم مرزوق، إذا أكرمت ضيفك سيكرمك الله، كن واثق من هذا. باب جائزة الضيف. قال عن أبي الشريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مجموعة من الآداب التي ذكرت في حديث واحد. شوف يا شيخ ماهر، أول حاجة قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار بأن لا تؤذيه، بأن تحسن معاشرته، بأن تبقى يعني معاملتك معه معاملة الأخ لأخيه. واضح ولا؟ هذه النقطة الأولى، لأن الجار ستحتاجه حينما يأتيك ضيف
1: هكك.
2: قد تحتاجه هو. كنا نشوفه تو في الحديث اللي قبل هذا، سبحان الله يعني كيفاش مجموعة من الناس يسكنوا مع بعضهم، جاء ضيف عند أحدهم فجاء أخوه المسلم بأكل لذلك الضيف. بعدين قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لابد أن تكرم الضيف، هو من كمال الإيمان أن تكرم ضيفك وحتى يكرمك الله تبارك وتعالى. ثم ثلث بمن كان ويؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: هذه من لواحق من ملحقات الإيمان،
2: ومن ملحقات الإيمان
1: وإشارة الإيمان،
2: وإشارة كذلك للغيبة مولاه هي أني أنت إذا كرمت الجار
1: فليقل خيرا أو ليصمت.
2: بالضبط شيخ مار، هاني باش نقول لك الإشارة شنية بالضبط. حط حاجتين، إكرم الضيف وإكرم الجار. الجار ساعة لساعة تجلس معاه تحدث معاه، والضيف لما يجيك لدارك ساعة لساعة تحدث معاه. في كلتا الحالتين تقول خيرا أو لتصمت. شفت
3: يعني لسانك
2: بالضبط لا تغضب أحدا
3: أي هكك.
2: ولا تقحم أنفك فيما قد يغضب المولى أو يخرب بيتا أو يحدث فتنة بين اثنين. لا إياك من هذا.
3: لسانك سينطلق من غمده
2: بالضبط
3: والله ناظر فيما سيطلق ذاك اللسان.
2: نعم. أي. نعم سبحان الله. بعدين قال باب الضيافة ثلاثة أيام، هذا في باب النظام يعني. سبحان الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة. يعني إنسان لازم يفهم روحه راه إذا كان فات ثلاثة أيام فما هو في باب الصدقة لا أكثر ولا أقل، ما عشت ولي ضيافة هذيك. باب لا يقيم عنده حتى يحرجه، تو دخل في تفاصيل
3: عجيب العنوان ها هنا
2: بالضبط. نعم
3: سبحان الله.
2: نعم. لأن هو قاعد يشوف في قضايا الحديث. هو قاعد يشوف في ظواهر اجتماعية البخاري على الضوء هي يأخذ بالظاهرة بالظاهرة ويعنونها في شكل حتى يعالج بها.
3: باب لا يقيم عنوانة الحديث تعطيك الحل وزبدة بالضبط. الحديث
2: بالضبط. نعم نعم.
3: ما تقيمش عنده اللي مشيت له باش يضيفك
2: بالضبط.
3: حتى تحرجه
2: بالضبط. لقيته زاد ما في حلوش ما غير ما تحرجه
3: زمن ومدة انت جاوزناها لعلنا نسقط في الاحرج
2: بالضبط.
3: وفي الاحراج
2: هو باش يحط نفس الحديث لاما اما في زياده هيك بتتعلق هذه بالحديث الامام مالك رضي الله عنه وارضاه. لكن يا شيخ ماهر دائما الانسان يكون يعني فاهم المعنى هذا انك انت صحيح كرم الضيف راه فيه جائزه في كذا للشخص بس اما انت كمضيف باش يضيفوك لازمك تفهم اذا كان ما لقيتش توال الأول زوز الاثنين الأنصاري هذا عنده شوية ماكلة متاع الصغار متاع الصغار أعطاهم الضيف والصغار نومهم وبقاوا هما جيعانين مساكن فالله مستعان. يعني لاش هذا كل بشكر مضيف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حب يقول إلا إذا كان هو الشخص اللي مضيف علم حالهم يجب أن لا يحرجهم. هذا المعنى شنو به وضع طبعا حديث مالك عن سعيد المالك